المسؤولية التي حملها هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من العقل والفهم الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح ويفرق فيه بين حقائق الأشياء ويعرف دلائل كل شيء، بقدر ما يستخدم الإنسان هذا العقل ويعمله في النظر والتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وعلى ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي في الإنسانية ويكون أهلا لحمل المسؤولية. الجبال هي كما قلنا أحد المعالم الكبيرة والهامة في كرتنا الأرضية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكر لنا بعض فوائدها. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. قلنا أن هذه الجبال جاءت لتثبت الأرض وتثبت القشرة الأرضية وتمنعها من الاضطراب ومن الحركة حتى تكون مكانا صالحا للحياة، لأننا كما قلنا أي حركة على هذه الأرض تؤدي إلى تدمير الحياة، ونرى ماذا يحدث حينما يحدث زلزال بسيط على هذه القشرة الأرضية، كيف ينهي مدنا بأكملها وأعمالا عملها الإنسان في سنوات عديدة. فهذه الجبال هي تثبت الأرض وترسيها، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الجبال بقدر، هو يعلم موازين الأشياء ومثاقيلها وأين تحتاج الأرض إلى أن يكون لها أوتاد تثبتها وتحكم استقرارها وطمأنينتها. يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وهنا يجب أن نقف عند كلمة ألقينا، لأننا سنذكر فيما بعد كيف تكونت الجبال والنظرية التي ذكرها بعض العلماء عن تكون الجبال. وهنا الآية الكريمة تقول: وألقينا فيها رواسي. كلمة الإلقاء تدل على أنه شيء جاء من الأعلى أو جاء من الخارج إلى هذه البقعة فوضعت فيها الجبال. فالموضوع يحتاج إلى دراسة عن كيفية تكون هذه الجبال ونشأتها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء النظر في هذا الكون الوسيع. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها. وجعل فيها رواسي من فوقها، وهذه أيضا تدعونا إلى التأمل، لأن الله قال أنه جعل هذه الرواسي من فوق الأرض، وكما سنذكر في بعض النظريات أنهم يجعلون هذه الجبال هي جاءت من تحت الأرض وليس من فوق الأرض، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى بحث. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وبارك فيها يحتمل أن يرجع إلى الأرض بكلها، لأن الله قال قبل ذلك: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يحتمل أن تعود البركة هذه إلى الجبال وإلى الأرض بكلها المذكورة في بداية الآية. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الجبال لها فوائد عظيمة، فوائد للإنسان، وسنذكر في البداية أنواع الجبال وتركيبتها ثم نعرج على الفوائد التي يستفيدها الإنسان منها. طبعا العلماء يقسمون الجبال إلى ثلاثة أنواع: الجبال البركانية، وهي تشكلت بسبب وجود حمم بركانية طفت بقشرة الكرة الأرضية حتى أوجدت هذه النتوءات التي هي الجبال. والجبال المطوية يقولون أنها الجبال التي تكونت عند التقاء قشرتين من الكرة الأرضية وضغط بعضهما على بعض حتى أصبحت أجساما ملتوية وتكونت منها تلك الجبال.
والجبال الناهضة يسمونها، وهي التي تأتي بقوة الدافعة من باطن الأرض فتنهض بالقشرة الأرضية حتى تتكون عليها الجبال والصخور. فهذه الجبال كما قلنا مهمتها الأساسية هي تثبيت الأرض، تثبيت القشرة الأرضية حتى تكون مستقرة وصالحة للحياة. أيضا هي تكون مكانا ملائما ليصنع الإنسان فيها المدرجات الزراعية التي تفيد الإنسان في حياته وفي غذائه وفي مختلف احتياجاته اليومية. كذلك الجبال تشكل ملاذا آمنا للإنسان، ولهذا نجد في العصور القديمة كانوا يتخذون الجبال عواصم ويجعلونها هي عاصمة البلد لأنها مكان محمي ويستطيعون حمايته من أي عدوان. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل لنا من الجبال مكانا آمنا يأوي إليه الإنسان ويتخذ منه حصنا يحميه من الأخطار. وحتى اليوم الجبال التي البلاد التي تكثر فيها الجبال تكون آمنة من الغزو الخارجي، وتكون صعبة على أي عدو خارجي أن يغزو تلك البلد، كما في بلدنا اليمن فهو مقبرة الغزاة لتضاريسه الجغرافية ولرجاله الذين يحمون هذا البلد على مر التاريخ. أيضا الجبال لها أهمية لأنها تساعد في هطول الأمطار، فالسحب التي تتكون من البخار، من بخار الماء كما قلنا من البحار ومن الأنهار، تتجمع في شكل سحب حينما ينضاف إليها الغبار وبعض الغازات فتتكون هذه السحب، فحينما تصطدم بالجبال الشاهقة ترفعها هذه الجبال إلى طبقة أعلى لتكون طبقة باردة، وهذا يؤدي إلى سقوط الأمطار من هذه السحاب. أيضا الجبال تشكل مجاري للمياه، مساقي لأنها صلبة فهي تحفظ الماء وتحفظه بكميات كبيرة حتى ينزل إلى الوديان وإلى السهول فيروي الأشجار والزروع ويغذي المياه الجوفية. كذلك الجبال أيضا هي تكون عادة محلا للكثير من العيون المائية التي تخرج من هذه الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهي مكان للكثير من العيون التي تكون عذبة وصالحة للشرب ونقية بشكل كبير ويستفيد منها البشر في مختلف المناطق. كذلك من الأشياء التي يستخدمها الإنسان، يستخدم الأحجار فيها، هو في إعمار الأرض وفي بناء هذه الحياة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فالإنسان منذ الأزل وهو يستخدم الجبال والصخور للبناء ولبناء البيوت القوية التي تصمد لمئات السنين. وتحتوي هذه الجبال على أنواع مختلفة من الأحجار التي تستخدم في البناء وبألوان جميلة ومختلفة كما نراها اليوم في بلدنا الذي يعتمد في أكثر بنائه على الأحجار بألوانها البيضاء والخضراء والحمراء وغيرها من الألوان التي تكسب البناء جمالا وقوة وحماية وحفظا للحرارة. فتستخدم هذه الصخور وهذه الجبال في عملية البناء، وأيضا تحتوي على الكثير من الأحجار الكريمة والأحجار التي تستخدم في البناء وفي الزينة، كما مثلا يستخدم الجرانيت والرخام وغيرها كالعقيق ونحوه الذي يستخدم في البناء أو في الزينة للإنسان، كما في حالة العقيق اليماني الذي هو مشهور وهو من أجود أنواع العقيق في العالم. فهذه هي من النعم الإلهية التي منحها الله للإنسان بواسطة هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة وهي الجبال. كذلك هذه الجبال
أيضا هي تكون مأوى للمعادن، المعادن المختلفة التي يحتاجها الإنسان في حياته كالذهب والفضة والمغنيسيوم والألمنيوم وغيرها من المعادن التي تستخرج من باطن هذه الجبال لتنفع الإنسان في حياته وتسهل عليه الحياة وتستخدم في مختلف مجالات الحياة. فهذه بعض الفوائد التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق الكبير وهذا الخلق العجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بعض الأمم السابقة نحتت الجبال وصنعت لها بيوتا داخل هذه الجبال، ولكن في الأخير هي لم تنجى من عذاب الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينزل عليها عذابه. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقال: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فحينما يذكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على هذه النعمة، الله يزيده من الخير والنعمة. وحينما يجحد الإنسان ويكفر بنعم الله ولا يلتفت إليها ولا يتأمل في هذه الخدمات والنعم الإلهية، فإنه بالطبع لا يشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى ولا يشعر بقدر النعمة التي أنعم الله بها عليه. فالتفكر في مخلوقات الله والتأمل في هذا الكون يوصل الإنسان إلى معرفة مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومدى عظمة هذا الإله العظيم الذي سخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم أو مخافة أن تميد بكم هذه الأرض. والميدان معناها الاضطراب والحركة وعدم الاستقرار، ودائما يقرن بالجبال الأنهار، رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وفي مختلف الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى الماء مع الجبال، يقول: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الله جعل لكم مما خلق ظلالا، هذه الظلال تأتينا من خلال البيوت، من خلال الأشجار، من خلال الجبال، هي تعطينا الظلال هذا الذي ينفع الإنسان ويستنفع به الإنسان في حياته. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي أماكن آمنة تكنكم من الخطر وتؤويكم عند الضرورة، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم الله نعمته عليكم، هذا من إتمام النعمة علينا، أن يسخر لنا البحر والبر والجبال والهواء والشجر والحيوان وكل ما في هذه الأرض يسخره للإنسان ولخدمة الإنسان، ويعطي الإنسان في ظاهره وفي باطنه الخدمات الكبيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يحصرها لكثرتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. كما ذكرنا أن الله خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين فتمت أربعة أيام، ثم خلق السماوات في يومين فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ هل هنالك خالق مع الله؟ هل هنالك من يرزق مع الله؟ هل هنالك من يسخر مع الله سبحانه وتعالى؟ هل هنالك من هيأ هذا الكون غير الله للإنسان وأسبق عليه هذه النعم؟ بل أكثرهم لا يعلمون، الأكثر للأسف لا يعلمون ولا يستخدمون عقولهم ولا يستخدمون أبصارهم ولا أسماعهم فيما ينفعهم وفيما خلقهم الله من أجله. ويقول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، كما كنا كلمة دحاها وطحاها ومدها وبسطها هي بمعنى واحد، الدحو والطحو
والمد والبسط هي بمعنى واحد، وأنها جعلها سهولا ممتدة يستطيع الإنسان أن يبني فيها الحضارة ويبني فيها الحياة بشكل سهل، ليس كما في الجبال. الجبال صعب البناء فيها وتكون غير منبسطة وغير ممدودة وليست مدحوة ولا مطحوة، فيصعب فيها البناء، ولكن الإنسان مع ذلك بنى فيها وسكن فيها وعاش في أعالي الجبال، ولكن في الأخير الأرض هي الأسهل للبناء وللعيش للإنسان. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والمتاع الذي يكون للأنعام هو أيضا يكون للإنسان، فالإنسان يحتاج إلى هذه الأنعام، والأنعام خلقت من أجل الإنسان. وآية لهم أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والله سبحانه وتعالى أمد هذه الأرض بمختلف الاحتياجات البشرية، كما قلنا الاحتياجات التي يعني تستخدم في غذاء الإنسان أو في حياة الإنسان أو في أي جانب من جوانب حياة الإنسان الشخصية أو العامة كالحديد وغيره. الله سبحانه وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويشير إلى أنه لا يمكن إقامة الحق والقسط وإقامة العدل بين الناس إلا بقوة، بقوة تفرض هذا الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فلا بد لإقامة هذا الحق من قوة تردع الباطل وتردع الطغاة وتردع المتكبرين والمتجبرين. فقال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني هذا الحديد هو رمز للقوة التي خلقها الله في هذه المعادن التي يصنع منها السلاح، يصنع منها الدروع الواقية، ويصنع منها السيوف والمدافع والدبابات والطائرات وغيرها، التي دورها الأساسي هو أن تقوم لتطبيق شرع الله ولتطبيق دين الله سبحانه وتعالى، ليسود الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، ويسود العدل والقسط بين الناس، لأن هذه هي الهدف من رسالة الأنبياء جميعا، هي إقامة الحق والقسط في هذه الحياة، وهي المهمة التي استخلف الله الإنسان من أجلها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الاستخلاف هدفه هو إقامة الحق وإقامة العدل، وإقامة الحق والعدل لا يكون إلا باستخدام الوسائل الحديثة التي تجعل الإنسان قادرا على أن يردع الظلم، على أن يردع الباطل. اليوم كما نرى أن المجاهدين يردعون العدوان الصهيوني ويحاصرونه بالصواريخ البالستية وبالطائرات المجنحة وبالقوة التي استخرجت من هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. ولولا وجود هذه القوة مع المجاهدين لما استطاعوا أن يردعوا أو أن يضغطوا على الكيان الصهيوني في وقف جرائمه وعدوانه على إخواننا في غزة. فإذا هذه المواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى هو خلقها لإقامة الحق والعدل ولرفاهية الإنسان ولأمنه واستقراره واستخدامها فيما ينفع الإنسان وفيما ينفع البشر. ولهذا سنأتي أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان ونهى البشر عن أن يفسدوا في الأرض، وذكر في آيات كثيرة عقوبة المفسدين. فهذه الجبال هي كما قلنا مأوى لهذه المعادن التي منها الحديد ومنها غيره من المعادن التي تستخدم في حياة الإنسان. فنحن حينما نتأمل في هذه المشاهد التي تحكي لنا الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الجبال التي نراها بهذه الألوان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي ليست موجودة في الجزيرة العربية،
فكيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف هذه الحقيقة؟ كيف استطاع أن يعرف أنها من

التي كانت غائبة عن معلومات العرب والمسلمين في ذلك الوقت. إذن هذه هي أشكال للجبال الراسيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه ألقاها في هذه الأرض كي لا تميد بالإنسان. ونستعرض ما يقوله بعض العلماء عن كيفية نشوء هذه الجبال وأنواعها. كيف تنشأ الجبال؟ هذه هي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا الصدع الذي يحصل في القشرة الأرضية أحيانا كما قلنا تنزاح قشرة أرضية من قشرة أخرى أو تتداخل قشرة أرضية في قشرة أخرى، فإذا انزاحت يوجد هناك الأنهار والبحار، وإذا اصطدمت قشرة أرضية بقشرة أخرى أو دخلت قشرة أرضية تحت قشرة أخرى هنا تنشأ الجبال كما يوضح هذا الفيديو. انظروا هذين القشرتين كيف اصطدمتا فانحدرت إحدى القشرتين إلى باطن الأرض ونتأت هذه الجبال التي تظهر في الصورة. وهذه الثانية هي الجبال الملتوية التي تحصل عندما تصطدم قشرتين أرضيتين، فيحصل هنا جبال ملتوية وتتكسر القشرة الأرضية وتحصل الجبال التي تسمى الجبال الملتوية. فهكذا يقول بعض العلماء أنها تنشأ الجبال بهذه الطريقة. انظروا في هذه الصورة، هذه الحمم البركانية، يعني هذا الالتقاء بين القشرتين ولد هذه المادة الحمراء التي تصعد إلى الأعلى وتشكل الحمم البركانية التي تصنع الجبال البركانية التي نراها وتسمى الجبال البركانية. هذه هي إحدى الجبال التي تسمى الجبال البركانية وتحتوي على حمم بركانية تطفو على سطح القشرة الأرضية وتصنع الجبال البركانية. وهي بهذا الشكل كما نرى في الصورة كيف تصعد هذه المادة الملتهبة ثم تخرج من فوهة البركان من أعلى قمم الجبال. وحتى أحيانا تقع هذه الجبال في وسط المحيطات، فالجبال البركانية تكون أيضا في وسط المحيط وبين الماء كما في هذه الصورة. انظروا كيف يعني نشأ الجبل البركاني هذا في وسط المحيط واندلعت البراكين من هذا الجبل وهو بين الماء وفي وسط المحيط. وهذه صور للجبال البركانية من الداخل. نعود إلى هذه الجبال وهذه المناظر الطبيعية التي ذكرها لنا القرآن الكريم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بعد ذكر هذه الجبال وأنواعها وما ذكر فيها من الجدد، والجدد هي الأشرطة هذه التي تظهر في الجبال، شريط يكون بلون مختلف وبلون خاص يسمى الجدد. فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية تدلنا على أن العلم الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى وتوصله إلى أن يكون من العلماء الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنه لا تتكون الخشية لله سبحانه وتعالى في قلب إلا قلب يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، يعظم الله حق التعظيم، يجل الله حق الإجلال. وهذا الإجلال وهذا التعظيم وهذه المحبة وهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا من خلال العلم. والعلم ليس معناه مجرد العلوم الشرعية فقط، بل كما قلنا قوله كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء
فيه إشارة إلى أن العلم الحقيقي يأتي من خلال التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله.

ومنها هذه المخلوقات العظيمة التي هي الجبال وغيرها من ما في هذا الكون من الأشياء العظيمة التي حينما يتفكر الإنسان فيها وحينما يتذكر عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى عليها وكيف سيكون مصيرها في المستقبل، كيف سيكون مصيرها في المستقبل حينما تصبح هباء منبثة وحينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يغير معالم هذا العالم وهذا الكون، سنذكره إن شاء الله في المحاضرات قادمة. قوله سبحانه وتعالى كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء يدل على أن العلماء يدخل فيهم كل من عرف الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات ومن خلال التفكر في مخلوقات الله ومن خلال التدبر في هذا الكون ليصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. والمعرفة الحقيقية هي التي تبعث على الخشية من الله والتي تبعث على الثقة بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الله ومحبته. فللأسف بعض علماء الشرع الذين يسمون أنفسهم علماء مع أنهم حفظوا الكثير من الأحكام الشرعية ومن الأحاديث النبوية لا تراها تتجسد في قلوبهم وفي تصرفاتهم وفي سلوكياتهم دلائل معرفة الله سبحانه وتعالى ولا دلائل الخشية من الله سبحانه وتعالى. تراهم يجاملون الملوك على حساب دين الله، تراهم يسكتون عن الحق خوفا من المخلوق ولا يخافون من الخالق، تراهم يفتون بغير ما أنزل الله ويكتمون ما أنزل الله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن ليست القصة هي كم أحفظ من العلوم وكم أحفظ من الأحاديث أو من المعلومات الشرعية، القصة هو ما مدى ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، ما مدى معرفتي بالخالق جل شأنه، ما مدى ثقتي بالله وخوفي من الله وتوكلي على الله وخشيتي من الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذه الخشية وهذا الإيمان وهذا الخوف وهذا التبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى هو ينتج عن التأمل والتدبر لمخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي أخبر أنها آيات بينات واضحات توصل الإنسان إلى الحقيقة المطلقة وهي عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو شكل الجبال والجدد التي أخبر الله سبحانه وتعالى، جدد بيض، هذه جدد بيض وهذه جدد حمر وهناك جدد هذه السوداء وغيرها، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يزرع خوفه وإجلاله وعظمته في قلوبنا وأن يهدينا لمراشد ديننا وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم:
3: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7 و8 و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
2: الأعداد في القرآن الكريم:
4: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق، ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه. أقول أنا سأنظر لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غير ذلك.

0: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا،

ما كان لله أن يتخذ من

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

ليلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

والناشطات نشطا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 36 بعد 100. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة في الآية 39 من سورة المائدة عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ذكر الله من العقوبات والجزاء على السرقة وعلى الحرب لله ورسوله، قال الله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. هذه الآية ترد على الكفار، هذه الآية فيها رد على الكفار الذين يعيبون القطع في الإسلام، وتدل على أنه حق من الله الذي له الحق في هذه السماوات والأرض. الله له الحق في هذه السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض له، وهو خالقهما وهو موجدهما، فلا يصح لأحد ممن خلق في هذه السماوات وهذه الأرض أن يعترض على الله سبحانه وتعالى في ملكه. إذن له تدل على أنه حق من الله الذي له ملك السماوات والأرض، فهو يحكم ما يريد ويعذب من يشاء لاستحقاقه العذاب، ويغفر لمن يشاء لاستحقاقه المغفرة. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى حينما يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذه من الجمل والعبارات المجملة في القرآن لا يصح أن يتعلق بها العصاة على إجمالها، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكأنه أمر عشوائي، أمر فيه تبخيت. الله سبحانه وتعالى لا يصح عليه ذلك، لأنه حكيم، لا يعذب إلا من استحق بمعاصيه وذنوبه وجرائمه العذاب، ولا يغفر إلا لمن تاب وأناب، كما بيّن الله ذلك في آيات أخرى. لأن المجمل في القرآن لا بد أن نحمله على المبين، لا بد أن نعمل بالمبين في مواجهة في لتبيين المجمل. المجمل هناك مجمل في القرآن وهناك مبين، وهناك مطلق في القرآن وهناك ما يفصله ويوضحه، وهناك عام وهناك ما يخصصه. وهذا على أساليب العرب، هذا على أساليب العرب وعلى أساليب لغة العرب، أن أسلوبهم العربي الفصيح فيه هذه التصرفات في الكلام وفي اللغة. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يؤكد كلام الإمام القاسم يذكر في هذا الموضع بأن الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويترك من يشاء، لكن وفقا للحكمة والمشيئة الإلهية والربانية التي بيّنها الله في أكثر من موضع من كتاب الله، وهو على كل شيء قدير غالب على أمره. فمن شاء قطعه على كل حال، فلا بد أن يقطع من شاء أن يحكم عليه بحكم وعقوبة على جرم حكم عليه ولا معقب لحكمه. وهذا تحذير من الله للسارق من أن يسلط الله عليه وهو يمني نفسه السلام من القطع، فيسرق وهو لا يدري، لعل الله يسلط عليه تنكشف سرقته ويؤخذ فتقطع يده بأمر الله ومشيئته. وهنا القطع ليس هكذا على سبيل الإطلاق، هناك شروط في القطع، لا بد من شهادة عدلين على هذا السارق وعلى هذه السارقة أنهما سرقا من مال لغيرهما في حرز مثل أمثاله من الحروز، وفي تفاصيل مكتوبة ومدونة في كتب الفقه من يحب معرفة هذه التفاصيل وهذه الشروط عليه أن يعود إلى كتب الفقه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا هذه الآية في أولها نداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول انتبه إلى هذه المسألة ولا تحزن فيها ولا يضيق صدرك، لا تحزن، لا يحزنك الذين يسارعون، لا تحزن عليهم لكونهم هالكين، لا تحزن عليهم ولا تأسف عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الأسف، شديد الحزن، شديد الحسرة على قومه وغيرهم من العرب الذين أراد لهم الهداية، أراد لهم النجاة، أراد لهم العزة بالإسلام وبطاعة الرحمن، ولكن الله يسليه، يسليه ويهون عليه ويخفف عليه بقوله لا يحزنك، وآيات أخرى في آيات أخرى أيضا يخفف عليه ويهون عليه، لا يحزنك الذين يسارعون لأن في الكفر لأنهم هالكون لأنهم فهم متمردون مستحقون من الله العذاب والنكال، لأنهم مائلون عن الحق إلى الكفر والضلال، يسارعون في الكفر وليس يكفرون، هنا قال يسارعون أي أنهم بهمة ونشاط يسعون إلى الكفر بهمة ونشاط وليس بصورة عادية، يسارعون الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم طائفة ممن يتظاهرون بالطاعة لله وبالتوحيد لله وهم في الواقع ليسوا كذلك، وهؤلاء هم الذين نافقوا في إيمانهم ودينهم. هذا الوصف يصدق على المنافقين ممن آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه ولم يصل الإيمان إلى قلبه، آمنوا بأفواههم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولا يقبل الله من الإيمان إلا ما كان قد قر في القلب وانعكس على الجوارح أعمالا صالحة واستقامة وطاعة لله. فالمسارعة هنا في الكفر، مسارعتهم في الكفر كانت لهذا الغرض، لأنهم لم يكن إيمانهم حقيقيا، لم يكن إيمان أهل النفاق إيمانا حقيقيا، فانفردت. فهنا قال من الذين قالوا آمنا ولم تؤمن قلوب، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا، ومن الذين هادوا سماعون، هنا يقول ومن الذين هادوا سماعون للكذب، من الذين، فالفريقان جميعا مسارعون في الكفر، سواء أهل النفاق أو الذين هادوا وهم اليهود، سماعون للكذب من أوصافهم هكذا، هؤلاء المسارعون في الكفر من أوصافهم الملازمة لهم والذين يسارعون إليها والذين يلتذون بها ويقطعون الأوقات في تناقلها الكذب، سماعون، السماع للكذب والتفوه بالكذب، سماعون للكذب مكثرون من سماع الكذب وهم يعلمون أنه كذبا ويعلمون أنه معصية لله، سماعون لقوم من اليهود لم يأتوك ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. فهؤلاء اليهود الذين أفسدوا يحرفون الكلمة من بعد مواضع، ومعنى قول الله سبحانه وتعالى لم يأتوك سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون لقوم آخرين من اليهود لم يأتوك، يعني هؤلاء اليهود مفسدون مضلون، ولكن فهم منضمون إلى من قد سمعوا منك وسمعوا هدى الله سبحانه وتعالى واجتمعوا جميعا على الضلال، من سبق ومن تأخر منهم في هذه المعصية. لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضع، هذا دأبهم أيضا من صفاتهم وأوصافهم الذي يقترفونها ومعاصيهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه إفسادا وإضلالا لمن يسمع منهم، لأن التحريف والتلبيس والتزيين ينفق ويروج عند كثير من أهل الغفلة من الذين لا ينتبهون للأمور ولا يفكرون ولا يتدبرون ولا يتأملون ولا يستعملون عقولهم وألبابهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه من بعد ما أحكمه الله وأحكم تنزيله على أنبيائه ورسله، فهم يحرفون بعد إتقانه، لكن الله لم يحفظه كما حفظ القرآن الكريم، ولذلك استطاعوا تحريفه عن مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وهذا جرم عظيم أعظم من الكذب وأعظم من التحريف، أنهم يوصون من يسمعونهم هذا الكلام المحرف أنه هو الحق نفسه الكلام المحرف، وأن الكلام الصحيح الذي لا زال بدون تحريف أنه هو الذي ينبغي أن يحذروا منه وأن يتركوه. يقولون إن أوتيتم هذا المحرف، إن أوتيتم هذا الكلام المحرف عن مواضعه فخذوه فالزموه واعلموا أنه هو الصحيح، وإن لم تؤتوه وجاءكم محمد بغيره فاعلموا أنه غير صحيح، الكلام الصحيح وغير صحيح لديهم، فهم مضلون بأمرهم ألا يقبلوا إلا الباطل وتحذيرهم من قبول الحق. هنا يحذرون من يسمع منهم، يحذرونهم من السماع إلى الحق، ويرغبونهم في السماع إلى الباطل والكلام المحرف من التوراة من بعد أن أحكم الله تنزيله في مواضعه من التوراة على نبيه موسى سلام الله عليه. قال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام: ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديم، هنا لأن من أحكام الله سبحانه وتعالى في التوراة القطع على السارق والرجم للزاني، فقال الإمام الهادي: ومن الدليل على أن الرجم حكم من الله قديم على المحصنين ما أخبر الله به نبيه عن اليهود وتبديلها له وطرحها إياه من التوراة وتحريفها لحكم الله. تحريف اليهود، حرفوا حكم الله في هذه القضية وهذه العقوبة الرجم للزاني المحصن، وأبدلوها بغيرها من باب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا التحريف، يريدون يحرفون ما في التوراة من حكم الرجم، وهذه الآية نزلت فيما كان من أمر بشرى اليهودية، هكذا وقال الإمام الهادي سلام الله عليه في كتاب الأحكام كما نقله المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن يرد الله فتنته كهؤلاء المضلين، والفتنة هنا بمعنى العذاب، من يريد الله تعذيبه، لأنه يرد في القرآن الفتنة كثيرا ما ترد، فهنا في هذا الموضع بمعنى العذاب كما ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه، قال وحكى أيضا وحكي عن الناصر سلام الله عليه في مسألة الفتنة بأن ومن يريد الله فتنته، قال من يريد الله عذابه فلن تستطيع أن تدفع عنه ما يريده الله من عذابه، هذا معنى ومن يريد الله فتنته فلن تملك من الله شيئا، أي لن تملك له أن تدفع عنه هذا العذاب الذي أراد الله أن ينزله به، والله سبحانه فلا يريد أن يعذب إلا من هو مصر على معاصيه، وقد علم أنه لا يرجع عن كفره ولا يتوب، هذا ما ورد عن الإمام الناصر الحسن بن علي الأطرش سلام الله عليه في كتاب البساط كما نقله المولى بدر الدين. إذن فقد اتفق، قال المولى بدر الدين، قد اتفق الإمام الهادي والإمام الناصر على تفسير الفتنة هنا بالعذاب، ومن يريد الله فتنته أي من يريد الله عذابه فلا تستطيع يا محمد أن تدفع عنه العذاب، لأنك لا تملك من الله شيئا في الدفع، لأن الله لم يجعل لك أن تدفع عن هؤلاء، لأنهم قد استحقوا العذاب بضلالهم وكفرهم وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه وسماعهم وتفوههم بالكذب وظلمهم وتحريفهم لكل ما جاء من العقوبات في التوراة. فيكون المعنى: ولو حزنت عليهم والله يريد تعذيبهم فلن تملك لهم من الله شيئا، لو أسفت، هنا الأسف لأن النبي، وأسف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحزنه ليس فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وإنما أسفه من باب الرحمة، من باب الرحمة والشفقة وحبه لهداء أن يهتدي الناس جميعا، الله يحب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يهتدي الناس جميعا إلى دين الله وإلى طاعة الله، فهو هنا حزنه أسفا على عدم هدايتهم وعلى عدم اهتدائهم وسلوكهم طريق الله وعبادة الله. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يحكم هنا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأنهم متمردون مصرون على رجسهم، فالله لا يريد لهم لطفا ولا يريد لهم حكما بأن قلوبهم طاهرة وهي في الواقع متلبسة بقذارة المعاصي والتحريف لما في التوراة وغيرها من المعاصي. أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أن يحكم الله لهم بالطهارة. قال كذلك الإمام الناصر عليه السلام في البصاد: وليس من حكمه أن يعذب من يعلم أنه يتوب ويرجع يوما ما. ما يذكر الله تعالى هنا ويخبر الله به بأنه لا يريد الله أن يطهر قلوبهم، هم من سيستمرون على المعاصي والآثام ولا يتوبون إلى الله ويقدمون على الله وهم مصرون على ذلك. فما كان الله يريد أن يطهر قلوبهم ويحكم لقلوبهم بطهارتها وفي واقعها على خلاف ذلك، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهنا ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من عدم إرادة الله لطهارة قلوب هؤلاء وإرادته لفتنتهم، هنا كلها ترد على سبيل المجاز أو على سبيل ما دلالات اللغة العربية، وإن كانت أحيانا بعض الألفاظ قد استخدمت في عرف العرب وفي عرف البشر، ويختلف العرف من مكان إلى مكان آخر بحسب ما تعارفوا عليه، وأحيانا قد يظن بالله ظنون سيئة بأن الله فتن أناسا ولا يستطيعون أن يخرجون من هذه الفتنة، وأن الله قد كتب الشر على أناس ولا يستطيعون أن يخرجوا من هذه الشر، والمقصود به شر المعاصي والآثام. الله يتعالى عن ذلك، الله يريد للعباد جميعا أن يهتدوا، يريد الله من العباد جميعا أن يكونوا على الطاعة والاستقامة. وهنا قد يرد معنى الفتنة كما سنبينه إن شاء الله في مواضع غير هذا الموضع، يرد بمعاني أخرى، قد من معانيها أن الفتنة هو بما يقابل أو ما يرادف معنى الابتلاء والاختبار. قد يبتلى الإنسان أو يختبر أو يفتنى في أمر تدعوه إليه دواعي النفس وفيه معصية لله سبحانه وتعالى. والغالب أن ما يفتن به الإنسان في ظاهره تمويه، وفي ظاهره انجذاب النفس إليه، وفي ظاهره أمور مرغبة إليه، ولكنه من معصية الله سبحانه وتعالى وفيه معصية. ففي ذلك الفتنة وفي ذلك الاختبار والابتلاء، من يرجح طاعة الله ولو شقت ولو ثقلت، ومن يميل إلى معصية الله لمرغبات ولأمور تجذبه إليها، فهنا الفتنة في مثل هذه القضايا وهذه المسائل. وسنوضح إن شاء الله كل شيء في موضعه من آيات القرآن الكريم، لا نريد أن نستطرد عند كل آية حتى لا يتكرر الشرح من موضع إلى موضع. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذه من أوصاف هؤلاء الذين يحرفون الكلم من بعد مواضع، هؤلاء اليهود الذين لا يبالون بمعصية الله سبحانه وتعالى. من صفاتهم أنهم سماعون، أنهم سماعون للكذب، كما قد ذكر الله في سماعون للكذب، هنا أعاد سماعون للكذب مرة أخرى، يعني أي من عادتهم، لهم هوى في قبول الكذب واعتقاد الكذب واعتقاد الأمور التي هي محرفة. وهنا أضاف الله إلى هذه الخصلة الذميمة خصلة أخرى متعلقة بالمال، أكالون للسحت، أكالون للمال الحرام، هنا السحت المال الحرام، سواء كان حصل عليه الإنسان عن طريق الرشوة أو الهدية التي هي في مكافأة على واجب، الهدية التي تؤخذ من الأمراء من رعاتهم وأهل ولايتهم، هذه من السحت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هدايا الأمراء غلول أو غلول، أي محرم لا يجوز له، لأن الهدية المحببة والمندوبة هي هدية الصاحب إلى صاحبه بلا ولاية بينهما، هدية القريب لقريبة، هدية الحبيب لحبيبه بلا ولاية بينهما. أما إذا كانت هناك ولاية للمهدي إليه، فإنه لا يهدى إليه إلا من أجل ولايته في الغالب، لأن هذا الذي أهدى إليه يريد أن يتقرب منه، يريد أن يكون مقربا إليه حتى يقضي له بعض الأمور التي ربما لا يقضيها لغيره ممن لم يهدي إليه شيء. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن جاءوك واحتكموا إليك اليهود، إذا احتكم إليك اليهود يا محمد فاحكم بينهم، فإن جاءوك يريدون حكم الله فاحكم بينهم بحكم الله، احكم بينهم بحكم الله في القرآن وهو حكم الله في التوراة، إلا أنهم قد حرفوا التوراة. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إذا رفضوا حكم الله فأعرض عنهم، ولم يقبلوا حكم الله فلا توافقهم في هواهم وأعرض عنهم واتركهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، لا تأسف بكيدهم ولا بحيلهم وخدعهم، وإن زعموا أنك لا تدري بحكم الله أو يريدون إغضابك بالإعراض عنهم فأعرض عنهم ولا تبالي بهم، وأن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا عزمت وحكمت بينهم بحكم الله فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هنا العدل، وهنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس على معنى أنه ربما قد فكر صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجور في حكمه، وإلا من باب إنما من باب التوجيهات الإلهية الربانية والمواعظ الإلهية لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله يحب المقسطين، ترغيب عظيم في العدل لكل من يخاف الله ولكل من يعلم حاجته إلى الله، بأن الله يحب من يقوم بالعدل ويحكم بالعدل والقسط. وهو إلى هنا أيها الإخوة قد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة، سنلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار

كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يكفر عنه سيئاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد

حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا.
1: قال عليه السلام لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم، تقول العرب حنك الدابة واحتنكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به، ويقال للصبي محنوك ومحنك بمعنى مستحكم في تصرفاته لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.
5: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس يعني ليتواجدوا معه ليتكاتفوا معه لينشطوا معه ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفا. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس يألفه الناس يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم؟ هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في ألم. لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فقد تبعنا بالأمس شرح قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، وقلنا أن تسبيح الرعد يحتمل أن يكون أنهم يدعو إلى تسبيح، يدعو إلى التسبيح، يعني عندما يقهر الرعد الناس يسبحون الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذه الآية العظيمة، أو أنه يسبح بنفسه. ومنا إلى هذا المعنى بأن الرعد يسبح بنفسه بحمد الله سبحانه وتعالى بلغة الله تعالى يعلمها. فهذا الراجح عندنا والله تعالى أعلم، وإن كان المعنى الآخر كما قلنا وجيها. قال: والملائكة تسبح بحمد الله من خيفته، وذكرنا ذلك أن خيفة الملائكة تعظيما لله وإجلالا لله، لا لأنهم اقترفوا ذنبا أو عصوا ربهم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، في الدلالة على أن من يسوق هذه الصواعق وهذه الظواهر الكونية مريد وعالم وحكيم، فهو ينزلها على من يشاء ويصرفها كما قال تعالى في موضع آخر: ويصرفه عن من يشاء. وأنه لا يصيب الله الإنسان بصائقة إلا لحكمة حسب ما يراه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم إن كانت عقوبة أو كانت ابتلاء، الله تعالى أعلم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والصائقة التي نعلمها ونشاهدها، وفيه إشارة إلينا جميعا أو لفت نظر لنا لأن ننظر إلى أن هذه الظواهر العظيمة والجليلة لا يمكن أن تحدث من ذات نفسها، هناك من أحدثها، هناك من أوجدها، هناك من خلقها، هناك من يعني صنعها. من هذا الصانع؟ من هذا الموجد؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى، ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما كان يسمع صوت الرعد يقول: اللهم لا يعني تعذبنا أو لا تؤاخذنا بعذابك ولا تهلكنا بعقابك وعافنا قبل ذلك، عندما يرى الرعد ويرى ويسمع الرعد ويسمع ويرى البرق ويسمع الصواعق. وجاء في الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما علمنا إياه، عندما نرى البرق ونسمع الرعد أن نقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وأن من يقول ذلك لن يصيبه ألم بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذكر الله سبحانه وتعالى لن يصيبه أذى. وجاء في الحديث أنكم إذا رأيتم ذلك فكفوا عن المعصية، إذا كنتم في أقنعوا عن الذنب إذا كنتم في ذنب، لأنه ربما بادرت تلك الصاعقة مرتكب الذنب حال ارتكابه للذنب ليختم على عمله بسوء، يختم عمره بسوء، يعني إن كانت عنده حبوب يموت بعد يقول رب ارجعوا لعلي يعمل صالحا فيما ترك، أو عنده يعني ما قد صلى يموت بغير صلاة، أو غير صائم يموت غير صائم، أو عند ربا أو مخدرات أو خمور، المهم يتوب على غير يموت على غير توبة، يموت على غير توبة. قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الكفار كلهم يجادلون في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وجاء في موضع آخر في نفس السورة سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير هدى، نعم بغير هدى من الله سواء، ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى من الله. فهناك من يجادل في الله، عندما نزلت هذه الآية يحكى والله تعالى أعلم أن اليهود أو مش اليهود يعني من الكفار
من استكبروا على الله تعالى وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما صنع ربك، يعني لأنهم نستغفر الله على كل حال، لكن هكذا يعتقدون، لأنهم يصنعون أصنامهم من الأحجار والأوثان والتمور والأخشاب ونحو ذلك، ينحتونها نحتا يصنعونها، هكذا يعتقدون، وهم يجادلون في الله وهو شديد يجادل مما صنع الله سبحانه. ما هي الله؟ بدرس الأمس للسيد الله يحفظه تحدث عن قوم موسى، يعني عن فرعون وملأه، عن فرعون وملأه، عندما قالوا سألوا قال فرعون وما رب العالمين، نفس الشيء يسألون عن ماهية الله، مما صنع الله، ما هو الله، ما أصل الله، ما جنس الله، سواء نستغفر الله العظيم، الله ليس كمثله شيء، لا يباس بالناس، لا يعني ولا لا يجس ولا يمس ولا يباس بالناس ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، جل جلاله عظم شأنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عن فرعون وملائكته قال وما رب العالمين، انما يسأل بها عن الماهية، زي ما تقول ما هي الدجاجة، ما هو الرجل، ما هو الحجر، ما هو الماء، وتقول تسأل ما هو الماء، ما هو الانسان، الانسان حيوان ناضج، ما هو الخيل، حيوان صاهل، ما هو الاسد، حيوان يعني له زئير، سواء وتعرفه، فيسأل ما هو الله، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني حتى موسى عليه السلام لا يعلم عن الله إلا ما من خلال ما خلق الله، من خلال ما صنع الله، أما ذات الله سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. وليس هذا لأحد، حتى للأنبياء وحتى للملائكة ليس هذا لأحد، والله ما موسى ولا عيسى ولا عيسى النبي ولا محمد عرفوا، ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد عن كنه ذاتك غير أنك أوحدي الذات سرمد، عرفوا إضافات ونفيا والحقيقة ما عرفوها، ليس توجد. من أنت يا رسط، ومن أفراد قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين قرر ما بنيت به وشيد، هل أنتم إلا الفراش رأت سراج وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو ارتدى رشدا لأبعد، يعني الكلام في ذات الله بعيد كل البعد بلن يصل، يعني هل تعلم له من سميا، ليس كمثل، ليس الله تعالى سمي ولا ند ولا مثيل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كف ولا مثال ولا شبيه سبحانه وتعالى. ففرعون أراد أن يغوي قومه فسأل ما رب العالمين، قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا من الجدال، وهم يجادلون، هذا من جداله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني وجدتم سماء ووجدتم أرضا ووجدتم نجوما وأقمارا وشموسا ووجدتم أنهارا وأشجارا ووجدتم ثمارا ووجدتم، هذا كله من صنعه؟ من أوجده؟ لا شك أن له موجد وصانع، الذي صنعه وأوجده هو الله الذي ليس كمثله شيء، وهذا هو الإيمان بالغيب. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما وما بين السماوات والأرض إن كنتم موقنين. ماذا أجاب فرعون؟ هذا أيضا منها مجادلة. قال فرعون للملأ حوله ألا تستمعون، أنا بنسأل من هو ربه ويجاوب لي، أنا رب الخلق. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أجابهم موسى ربكم ورب آبائكم، رب العالمين هو ربكم ورب آبائكم الأولين. أجاب فرعون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، جاي تبكها سخرية واستهزاء، أنا بنسأل ما هو الله وجاوبني الجواب، يعني خارج النطاق السؤال. قال موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ها أنتم شاهدتم أن نبي الله موسى عليه السلام لم يكن من العلم بذات الله، يعني بذات الله لا يعلم ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة من خلال ما مخلوقاته، من خلال صنعه، من خلال آثاره التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وصنع الله وآيات الله، هنا قال ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته إلى آخره، آيات الله تدل على الله، تدل أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الصانع الخبير، على الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شأنه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر الآيات،
المهم أنه حصل جدال عبر القرون بين الأمم وبين الأنبياء، بين الأنبياء وبين أقوامهم. هناك من صدق، ونسأل الله أن يجعلنا من المصدقين دائما وأبدا، وأن لا يخالج قلوبنا شك في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا ينبغي أن يكون هناك شك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ما ترجعون؟ كيف يعني تعجب الله أنه كيف يمكن أن يكفر الإنسان بالله وهو يعلم ويرى ويشاهد صنع الله وأثر خلق الله سبحانه وتعالى. والخلق يدل على الخالق، والأثر يدل على المؤثر، والحدث يدل على المحدث، والصنع يدل على من؟ على الصانع، وهو الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي بدت قدرتك ولم تبد هيئة جلالك، فجهلوك وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه طلبوك، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه طلبوك. وفي خلقك يا إلهي مندوحة عن أن ينالوك، وفي خلقك مندوحة عن أن ينالوك. ما معنى مندوحة؟ يعني الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وعليهم أن يعرفوا أن في الخلق نفسه، الخلق نفسه ما يعجزون عن الوصول إلى كنه، إلى كنه وفهمه. مثلا قال الشاعر: كيفية النفس، نفس الإنسان، كيفية النفس كيف المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم. يعني يعجز الإنسان عن وصف نفسه، يعني روح الإنسان. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا من قليلا. الإمام علي يتحدث يقول عن ملك الموت: هل رأيته حين يدخل بيتا؟ هل تحس به إذا دخل بيتا؟ أم هل رأيته كيف يتوفى الميت يعني في بيته؟ بل هل رأيته كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ هل ولج عليه من بعض جوارحها أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ هذا كلام الإمام علي. هل رأيت ملك الموت عندما يدخل بيت الإنسان سواء، وكيف يتوفى الإنسان؟ أم كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ نحن هذا نقول بركض الوقت. بعد قالوا ما كيف توفى ملك الموت؟ هل ولد عليه بعض جوارحها من أنفها من نخرتها من عينها من أين دخل من فمها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ سواء ذلك قال القائل: سواء فيك يا عجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا. يعني كلما حاول أن يوصل نتيجة لا يصل، إلا أن يصل إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فقوله هم يجادلون في الله في الدلالة على أنه كثرت الأسئلة، والأسئلة لا زالت تطرح حتى اللحظة من كثير من الملحدين والمشككين في ذات الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يرون صنع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام علي عليه السلام: زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، وهل كذبوا؟ وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ هل البيت بنى نفسه أم بناها الباني؟ نحن نؤمن بأنه لا يتصور أن يكون البيت قد بنى نفسه، بل هناك من بناه. وكذلك هذا الكون المبني بالسماوات وبالأرضين وبالأنهار وبالأشجار وبهذا الخلق الذي نحن فيه. قال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون. أليس ما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ أين كنا قبل 100 سنة؟ هل هذه الصور كانت موجودة؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ فهم يجادلون بالباطل، سواء يجادلون بالمه بالباطل. قال: وهم يجادلون في الله
ما هو الله مما هو وما صنعه وما ذاته وكيفه وفي خلقه وفي عدله جدال بحق الله. الله ليس كمثله شيء والله لا يظلم أحدا. وقطش وقطر بغير كداد وبغير بشر. وهم يجادلون في الله والله تعالى شديد المحال. وهو شديد شديد يعني قوي المحال. والمحال من محل به إذا مكر به وكاده. المماحلة هي المكايدة والمماكرة بين شخص وآخر بين أشخاص وآخرين. لأن الله تعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سواء سنة الله في الذين خلوا من قبل وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر الله أشد مكر الله أعظم والله شديد المحال. ومن مكر الله تعالى بعباده أن يمهلهم وأن يمدهم في طغيانهم يعمهم وأن لا يعاجلهم بالعقوبة أولا من باب الإملاء والمد لهم حتى يستحقوا كلمة العذاب وفي نفس الوقت إعطاءهم الفرصة لأن يتوبوا ولأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قد أعطاهم الله تعالى الفرصة فلم يعودوا إلى الله بلغت حجة الله تعالى عليهم وردمتهم كلمة العذاب التي لا ترد عن القوم المجرمين. وهو شديد المحال. قال له دعوة الحق وليست لغيره. تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر والقصر. يعني الدعاء لله العبادة لله التوحيد لله الألوهية لله. لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. لأن سؤال الله هو السؤال الحق. ما نقول من محله من أهله وفي محله. دعاء من أهله يعني من ضعيف وفي محله في الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. أما أن تدعو الأحجار والأشجار والأوثان والشمس والقمر ادعو إن شاء الله إلى يوم القيامة وانظر هل سيجيبونك بشيء. طبعا لا لن ينفعك أبدا أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولم يضرك إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مثلا قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله في سورة الأحقاف. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. في خلق يعني كل خلق يقول مدعين كيف مثلا في الصين يقولوا مدعين شينا صناعة الصين صناعة روسيا صناعة سواء الدولة الفلانية صنع في اليمن سواء كل صناعة يكتبوا أنها صناعة المكان الذي صنعت فيه. فكل صناعة تدل على صانعها. هل هناك صناعة تدل على غير الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك إلا صناعة تدل على الله فقط. كل الصناعات تدل على الله كل الخلق يدل على الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. معهم يعني مثلا شرك مع الله سبحانه وتعالى الناس كل لله والناس كل لهم ولا ثلث وثلث ولا أربعة ثلاثة أربعة لله وربع لهم. سامحين شاركوا الناس في سواء في الثور حق العيد ولا يشاركوا في أرضية ولا ما به مع الله شريك ولا مع مثيل ولا له ند ولا له سواء نظير سبحانه وتعالى. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يوجد لا يوجد لا يوجد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل يدعوه إلى يوم القيامة حافي لك حجر حافي لك حجر. يعني من بتكلم من بتخاطب سواء مع ذلك يعبدون. في الهند هذا لم الهنود هذا لم يتعبدوا للصنم ذيك وفعلوا كذية يتعبدوا ويتعطفوا. بعضهم هذا لا يسمهم العبادة البوذية هذا يسافر مسافة يعني 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر سنابه وعلى بطنه مثل الحواني ويرجع يطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ يقبل الشر لما يوصل له عند المعبد الذي يعبده
بيعبدوا يعني بيتبربوا يعني يدعون غير الله سبحانه وتعالى. أتعبوا أنفسهم يعني ألحقوا بأنفسهم الضر، رجوا الخير ممن لا يرجى منه خير، وسعادوا بشيء لا يسعاد به في شيء، ويعني آمنوا بشيء لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وعبدوا غير الله بمئات الملايين بمئات مليارات من البشر، كما قال تعالى ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعبدون غير الله. النصارى يعبدون عيسى بن مريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده، اليهود يعبدون عزير ويقول ابن الله، سواء الصابع يعبدون الملائكة، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد البئران والقرود، وديانات كثيرة جدا جدا جدا، شرك بالله والعياذ بالله من الشرك. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم أي تعيثني، يقول له يوم القيامة من بتها تعيثني، من بتخاضب حجر من باب الحجة، من إنكم ما تعبدون من دون الله حاصب جهنم أنتم لها والد، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنهم فيها خالدون. قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، الله الذي له دعوة الحق، إذا دعوته فأنت تدعو حقا، دعاؤك حق ومن تدعوه حق. وذلك ورد في الحديث عن رسول الله أنه دائما ما كان يقول في الثلث الأخير من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، هكذا كان يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعاء الحق والصادر من العبد لله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، التوحيد لله والألوهية لله والربوبية لله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كما قلنا، ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس هؤلاء الذين كانوا يدعونهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا إله إلا الله، يعني ينطق الله الحجر وينطق الله يعني مثل ما قال الله في حق عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كنت ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم لا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هؤلاء يوم القيامة لاحظوا كم طقوس وكنائس ومعابد وهيلمان و يوم القيامة يعني موقف سيء بالنسبة لهؤلاء الكفار، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، يوم صعب عظيم جدا جدا جدا. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، كلمة بشيء شيء نفر في سياق النفي يقتضي أي شيء لا يستجيب له هذا الذي يدعونه بشيء. وجاءت فعل التأكيد للإغال في التنكير، يعني في أقل شيء في أدنى شيء لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم بشيء ولا يضرونهم بشيء سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستجيبون لهم بشيء. ومثلهم في هذه الحالة عندما يدعون غير الله كمثل من يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو منه، بتقول للماء وقدك ذاهب عطش بتقول له تجي لعند لكفي، اسمعك الماء وجي لعند لكفاك، فهو بيدل على أنهم قد بلغوا من حالة الحاجة والضيق والمسكنة والضراء إلى أن وصلوا إلى حالة العطشان الذي يقول للماء ويمد يده إليه يقول تعال إلى مه إلى فمي
إلى فمه، هل يستجيب له الماء وهل يبلغ فاه؟ وما هو ببالغه. فكذلك الحال مع هؤلاء عندما يدعون غير الله سبحانه وتعالى، لن يغيثوهم ولن يجيبوهم ولن يسعفوهم ولن يدفعوا الضر عنهم ولن يجلبوا نفعا لهم أبدا أبدا أبدا. نعم سيكون

الرابعة قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو، ليصل إلى ما إلى فمه، وما هو يعني الماء ببالغ فاه، وما هو الأخواء يعود إلى الماء وببالغه يعني الهاء في بالغه يعني الفم، لن يصل الماء إلى الماء إلى الفم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لو ظل يدعو الإنسان عمره كله غير الله سبحانه وتعالى فدعاؤه كله ما في ضلال. فالدعوة الحق إنما هي لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجب أن نرسخ هذا المعنى في قلوبنا وأن نحققه في إيماننا وأعمالنا وتصرفاتنا وسلوكنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا بالدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ويغفر عنده وخطاه. إليك وجهت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يستبدحنا يا نصر أو شهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا شهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وقريتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأريف الجديدة. هل احنا نتقبل نحن؟ هل ضربناهم؟ هل أدنا لهم؟ هم اللي أبدوا علينا حتروحنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا وعد الله. نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت

0: صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجر المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: فينك؟
1: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شهيد.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل خذ بنا،
7: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: الله الله الله الله.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالب العدوان.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: أسرج جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهيه، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي الا للمسيره عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائره دي دمرتنا الامس نفس الطائره، واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة، ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم أن كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليمن ذات قصف الخصمة البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، نقولت لها يفتح فتح ونقولت حاصرة أم البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة، وما دام الصاروخية يا أبو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسماء رقم الله، الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد، والهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نترياه وحطم صابرة، ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد، واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائرة، لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب وإسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة في غضون الثانية في سقوطة شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعبها باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، ولقيت صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة، إحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها. واللي في خاطره عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة. اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
6: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن منتصر.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4,000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
8: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
7: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
8: كيف؟
7: مع باقات واحد يكفيك خط واحد، باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
9: سبافون أصالة وتواصل.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أغفرك.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم سيد بها ونص، نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.
8: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.

0: الوضع مأساوي وحكام العرب أكبر السبب، والصمت يتوعد رعاة المنطقة سوء العقاب. قصة تشيل النار باليمنى وباليسرى حطب، وأمة الإسلام فالتكتك وتحديث السناب. عاثت بني صهيون والمسلم تغطى واحتجب، ودمعت الثكلى تصب الويل من بعد الخراب. بجرام لا يوصف نقلها القصف والناجي كتب، استشهد الدكتور والمسعف مع الطفل المصاب. يا أمة المليار والنصف المشبع بالطرب، وسط الملاهي لاهية بعد الكمنجة والرباب. خبتوا وخاب إسلامكم مع احترامي يا عرب، ما دامها حكامكم حول الدعارة والشراب. القهر يعصف شعبنا واللوم فيكم والعتب، ويا شوقهم أهل اليمن تلقى منافذ للذهاب. حرام لا تفزع مئات آلاف لا غزة نخب، لكن حكام العرب تنبح مع تلك الكلاب. يا قسة العزة وطب القدس من بعد التعب، يعظم قضية خطها التاريخ والأمة قياب. يا شق لنا الشاقل وجفنا القصد واحتاج الهدب، يا قصة الواقع رواها الطفل من تحت التراب. يا سورة الإسراء ويا مصر النبي من يوم هب، أسراب عبده ليل من جوف الحرم نحوك وطاب. يا عزمي يتوارث لنا طول الزمن عبر الحقب، والتين والزيتون تيجانك إلى يوم الحساب. يا مسجد الأقصى المقدس بين عجات الشقب، يا قبضة المحتل 70 عام والنخوة سراب. يا عنفوان الصبر في ثامن محطات العجب، يا أرض الاستشهاد وانفاس الحقيقة والصواب. يا قدس روح الله ما بين الشهامة والغضب، طوفانك العب قوة العالم برهبة وانحداب. طوفانك المدعوم من ذي الأسوى في الكون رب، رعف أبو الموساد الله يكتب أجره والثواب. سبحان رب الملك فراج المصايب والكرب، سبحانها المعطي إله الخلق يا القدس المهاب. سبحان من بدل حجارك لا صليات اللهب، سبحان من أفرس كتائب عاشقا قنص الرقاب. خوف العدو في المعركة لا سبحت زين الجعب، وشاف قتلى في صفوف ضمن جرحى وانسحاب. يهلك ويتلاشى إذا شوف المنيع عن كثب، بل اقتحامات التي فيها تحاطيح السراب. ققوا الكيان المنبطح زيل وملاعين الذنب، صبوا عليهم من شواظ النار يا صوت العذاب. بيدوا أبتهم مكنوا صهيون من سم الصلب، هبوا عليهم ادخلوا يا فخرنا من كل باب. هبوا عليهم ودف ولد 77 المخنزر وانتكب، ليحسب ان اليوم نفس الامس وجوانا ضباب. ما يعلم ان الوعي والايمان للاقصى جرب، محور من القران له قادات في شد الركاب. اليوم غير الامس يا محتل والحارة اقتلب، وغزها العظمى دعت للحسم والله استجاب. استنفرت في سحقكم باصرار فولاذي وجب، جهاد واستبسال يدخلكم بحالات الضراب. يا محور العزة ومعدن الذي فاق الذهب، يمين من تو وحدكم والله إليه حسن المآب. شعب اليمن في صفكم والروح واحد والعصب، ودعمنا جاري لكم من شعب عايش باحتراب. وإذا تدخل قرد واشنطن مباشر وانتدب، وقبل بمال زهر وعات أم البهايم والدواب. والله ما نجمد ونبقى سنام طينة من الخلب، وإحنا يمن الإيمان ألو قوة هوامير الصعاب. بعد مرقايدنا العلم رهن الإشارة والطلب، وراجعوا تحذيرها المحسوم في فصل الخطاب. فالوعد قرب من إله الملك والنشر اقترب، ومحور القرآن باين سب لفي فهل الكتاب. محور القرآن باين سب لفي فهل الكتاب.
1: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: أقول للأمريكي والإسرائيلي وأنا أقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم.
3: أبداً أبداً ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً.
4: أهلا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار.
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
7: قالتنا إلى آل سلول
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم،
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
12: على أتم الاستعداد،
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
7: مالك بتحاكي روحك؟
6: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
7: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
8: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفورجي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
9: سبفون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: اليوم هي المواقف التي تظهر الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله.
1: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
2: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
3: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
4: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
5: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. آفاق الخبر. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق، ونبدأ بالمحور الأول. تصدت القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات العدو السعودي وأجبرتها على التراجع أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات جنوب غربي الوازعية ومحيط باب المندب. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية وسقوط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح، مشيرا إلى استهداف التعزيزات العسكرية التي دفع بها العدو بعشرة صواريخ باليستية حققت إصابات دقيقة ومباشرة. أعلن العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف أثناء قيامها بمهام عدائية. وقال المتحدث أيضا، أضاف المتحدث للقوات المسلحة اليمنية، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية في معسكر الدغارير في جيزان ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي. وقال إن العملية تخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم جنود وضباط سعوديون، وتم إحراق عدد من مخازن الأسلحة. قال متحدث القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، استهدفنا بصواريخ باليستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، وأسفر الاستهداف عن مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين في معسكر بدر بعدن. كشف العميد يحيى سريع عن شن الطيران السعودي 66 غارة جوية وعدوانا صاروخيا أمس الثلاثاء استهدفت العيان المدنية في محافظات الجوف، تعز، مأرب، الحديدة، حجة وصعدة عبر مقاتلات F-15 وتايفون انطلقت من قواعد خميس مشيط والطائف وقاعدة الملك فيصل البحرية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى معظمهم نساء وأطفال، ليرتفع إجمالي غارات التصعيد السعودي إلى 1642 غارة وصاروخا. بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد توثيقية نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات باستعمال طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع، وأظهرت التغطية المصورة لحظات الرصد الدقيق والانقضاض المباشر لطائرات شواظ على ثكنات العدو ودشم سكن أفراده ومخازن أسلحته، إضافة إلى تدمير طقمات ومدرعات عسكرية ودبابة وسحق منظومة الرصد والرقابة التابعة للعدو، محولة آلياته وتجمعاته إلى ركام وسط انهيار وذعر في صفوف قواته. جاء
جدد طيران العدوان السعودي غاراته الاستيرية على عدد من المحافظات اليمنية مستهدفا المناطق المدنية في محاولة للتغطية على انكساراته الميدانية المتصاعدة. وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات العدو شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظات صنعاء، عمران، صعدة، الجوف، مشيرة إلى استمرار متابعة وتغطية المستجدات الميدانية جراء هذا القصف الهمجي. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي الديلمي أن استهداف العدوان السعودي للأسر الفقيرة والمدنيين اتخذ طابعا ممنهجا للتغطية على فشله الميداني، مشيرا إلى أن جريمة حرض الأخيرة التي راح ضحيتها أسرة كاملة تعكس حجم المأساة والإجرام. ودعا الديلمي في تصريح إلى توثيق هذه الجرائم عبر الآليات الوطنية لملاحقة مرتكبيها قضائيا داخل اليمن وخارجه، منتقدا التواطؤ الأممي والمنظمات الدولية التي تمنح القطاع السياسي للعدو السعودي وتتجاهل إدراج جرائمه ضد الأطفال في قائمة العار. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيدها أن الساحل الغربي وكافة مديرية تعز الغربية محمية برجال القوات المسلحة والشعب الصامد، مشيرة إلى أن الترويج الإعلامي السعودي مجرد انتصارات وهمية سقطت في مستنقع الكذب. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن فجر اليمن يشهد بإنهاء الوصاية وقرب غروب النظام السعودي وطي صفحاته السوداء من تاريخ المنطقة. شهدت مدينة المحويت نكفا قبليا مسلحا تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، أعلن فيه المشاركون النفير العام والجهوزية العالية لرفض الجبهات بالرجال والسلاح. وأكد بيان النكف القبلي التمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والوقوف إلى جانب القوات المسلحة حتى انتزاع الحقوق المنهوبة ورفع الحصار الشامل وطرد الغزاة، مجددا الدعوة للمغرر بهم للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن. اتخذت المؤسسة العامة للكهرباء إجراءات عاجلة لتأمين استمرار التيار الكهربائي لمدينة تربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز على مدار الساعة. وأشارت المؤسسة إلى تجديد الاتفاقية مع المزود الرئيسي للطاقة وتخفيض التعرفة إلى 285 ريالا للكيلو وات بدلا من 433 ريالا، إلى جانب تشكيل فرق فنية ميدانية لمساندة التشغيل والتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار والعدوان. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن العملية الاستراتيجية طوفان الأقصى أسقطت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يهزم، وحولت محور المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وإيران إلى حقيقة استراتيجية موحدة. وشدد بيان حرس الثورة على أن أي خطأ في الحسابات أو عدوان جديد ضد إيران سيواجه برد مدمر ومؤلم، مؤكدا أن السيطرة الحازمة على مضيق هرمز وإغلاقه أمام أطماع واشنطن والكيان الصهيوني زاد من إرباك وتداعي هيمنة الأعداء في المنطقة.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني. نواصل قراءتنا أعزائنا المستمعين لهذه التطورات الميدانية والاستراتيجية الكبرى التي تشهدها تعز وجبهات الساحل وباب المندب، حيث يتلاحم الفتح الميداني العظيم بتحرير الحجرية ومديريات أخرى في ظل تفكيك التحشيدات السعودية، مع سقوط مدون للحروب النفسية ومطابخ التضليل الإعلامي للعدو السعودي وأدواته. ملفات متداخلة تثبت أن رهانات العدوان على الحصار قد تحطمت أمام بأس الجيش والشعب ووعي أبناء تعز الشرفاء. حول هذه الأبعاد وتطورات السياسية يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أستاذ عبد الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ أيوب والمستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بكم. بداية، كيف تقرؤون التحول السياسي والاستراتيجي الكبير بعد سقوط تحشيدات العدو السعودي في تعز ومناطق أخرى في تحشيداته مثلا في شرقي الجوف، وأيضا الهزائم المنكرة التي يتعرض لها في الميدان والضربات في العمق السعودي؟
1: حياكم الله سيد العزيز. يعني الواقع هو يفرض نفسه، وما نشاهده وما نلاحظه من انتصارات عظيمة سواء حتى على ليس فقط على مستوى التحشيدات العسكرية، وإنما حتى على مستوى استهداف العمدة السعودي، نجد بأن فعلا هناك قدرة كبيرة وهناك انتصار كبير يحققه أفضل القوات المسلحة اليمنية، وهناك أيضا استراتيجيات وخطط كبيرة جدا نقول أنها أفشلت جميع أو أفشلت المخططات التي يقوم بها الأعداء. لو لاحظنا فقط خلال الأيام الماضية كيف كانت تصريحات المدعو رشاد العليمي الذي قال بأن هناك أكثر سيتم تحشيد لأكثر من 100,000 مقاتل، إضافة إلى التحالفات وتفعيل ما يسمى باتفاقية مكة التي عقدتها السعودية. جميع هذه سقطت بمجرد الساعات الأولى من إعلانها أو من تنفيذها، ما يسمى حتى بفجر اليمن كيف سقطت خلال ساعات فقط. هذا يؤكد يا سيد العزيز أن هناك نصر عظيم من الله يتحقق اليوم ويتجلى على أرض الميدان، وهناك كذلك نستطيع أن نقول استعداد كبير من قبل المجاهدين العظماء بالفعل الذين لديهم اليوم قدرة كبيرة على تغيير واقع نستطيع أن نقول أنه كان واقع أمريكي صهيوني بحت، لكن اليوم يتغير إلى واقع يمني، ويعود التاريخ فعلا يجسد قوله تعالى أولي قوة وبأس شديد.
0: نعم أستاذ عبد الله، بالنظر إلى العمليات الأخيرة التي نفذت في هذه الليلة، ويمكن القول أنها كانت ليلة تاريخية كبيرة بالضربات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت عدد من المواقع مثلا في الداخل السعودي، مطار الملك خالد، في مطار أبها، قاعدة خميس ومشيط، معسكرات الدغارير في جيزان وعاكفة في عسير والموسم بجيزان، وهناك عشرات القتلى والجرحى، ضباط سعوديون ومخازن تحترق، أيضا ضربة نوعية يعني استباقية بصواريخ باليستية على إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين في معسكر بدر ومرتزقة، وكذلك يعني هناك حرائق واضحة وكبيرة في رابغ يتم نشرها اليوم نتيجة الضربات القوية، أيضا خط شرق غرب يعني تابع لشركة أرامكو الذي تقريبا يصدر 4 ملايين برميل من النفط يوميا، هذا تم استهدافه. كل هذه العمليات، الزخم الناري، الكثافة الكبيرة، اليد الطولة التي باتت تمتلكها القوات المسلحة حتى في استهداف التحشيدات في الجوف، شرقي الجوف، مأرب، في أكثر من موقع، ما دلالة هذا؟ كيف يقرأ هذا التحول لدى القوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم سيد عز، القراءة واضحة، هناك مسارين اليوم تتبعهم قواتنا المسلحة. المسار الأول هو كان المسار الأساسي فيما يتعلق بالعدو السعودي عندما وضع قائد الثورة سيد المولى سيد عبد الملك حفظه الله، عندما وضع أسس وضع معادلة جديدة جديدة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نجد بأنه بالفعل كان هناك يعني التوجه الكامل لقيادتنا الثورية والقيادة العسكرية هي توجهات نحو السعودية، وهذه لكن نجد بأن المغرر بهم التعشير السعودية حاولت الهروب من الدخول في مواجهة مع قواتنا المسلحة إلى الاستعراض، إلى الكشف عن خلاياها أو الكشف عن تحشيداتها. لذلك اتجه قواتنا كما ذكرت لك على مسارين، المسار الأول فيما يتعلق بالسعودية، لكن هي في مرحلتنا أعتقد بأنه جاءت بحكم الواقع أو حكم التصعيد تم تقديم المسار الآخر والذي هو القضاء على التحشيدات العسكرية. أنا أؤكد لك يا سيد العزيز، أو التحشيدات السعودية، أؤكد لك لأنه لو أدركنا الاستراتيجية اليوم التي تتبعها قواتنا المسلحة، هي دائما ما في بداية المعركة تستنزف أو تستهدف نستطيع أن نقول المخازن، معسكرات التدريب، يعني كمرحلة أولى لمرحلة تقدم واسعة. اليوم ما يتم على أرض الواقع بأنه يتم تأمين الضغط، كل ما تعنيها الكلمة من معنى، عندما يتم استعداد هذه التحشيدات والقضاء على التحشيدات هي استعداد لمرحلة جديدة. أنا فيما يتعلق بالسعودية اليوم، ورغم فعلاً بأن هناك تطور وتصعيد كبير من قبل قواتنا المسلحة في استهداف المنشآت السعودية وعلى رأسها أرامكو التي نتحدث اليوم عن استهدافها منذ وقت مبكر، لكن تصاعدت هذا الاستهداف بشكل كبير. وأرامكو يا سيدي هي تمثل 75% من ميزانية السعودية التي تعتمد عليها بشكل كبير، وعندما يتم استهداف أن تشل عصب الحياة بالنسبة للنظام السعودي كل ما تعنيه الكلمة من معنى. لكن مع ذلك أنا أؤكد لك يا سيد العزيز بأننا لازلنا في المرحلة الأولى فيما يخص الحرب مع النظام السعودي ومسألة معادلة عسكرية مع النظام السعودي. نحن في البداية كما فعلنا مع التحشيدات العسكرية، استهداف كما في المخا يتم استهداف مخازن الأسلحة، يتم استهداف مخازن التدريب، ومن ثم تبدأ عملية حقيقية أو حرب حقيقية مع هؤلاء المرتزقة، ويتم بالفعل تحقيق النصر العظيم. السعودية نفس الحال اليوم إلى حد هذه اللحظة لا زالت كل العمليات اليمنية تنطوي تحت مسمى عملية استعدادية، بالتأمين الظهر بما يخص قواتنا المسلحة، ومن ثم حتى استهداف المنشآت الاقتصادية واستهداف مخازن الأسلحة التابعة للسعودية. وأنا أؤكد لك بأن السعودية في حال استمرت حماستها على هذا الصعيد ولم ترضخ ولم تقبل بالمعادلة التي فرضها أو بالشروط التي وضعها قائد الثورة، السعودية ستخسر الكثير، وأن معركتنا معها أو الحرب سندخل بها بمعنى حرب شاملة. اليوم كما ذكرت لك هي عبارة عن مغازلة للنظام السعودي، لكن إذا صدر قرار توجيهها بقائد الثورة السيد عبد الملك، أنا أؤكد لك بأن السعودية ستخسر كثيرا، وربما بأن نحن نتحدث عن اليمن 2026، أنا نتحدث عن 2019 و2015، إحنا يعني لا زالت كانت يعني الإمكانيات والقدرات يعني محدودة إلى حد كبير، لكن في هذه الوقت نستطيع أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة كبيرة، واستطعنا أن نهزم العدو كما هو ظاهر العدو الأمريكي في البحر الأحمر والكيان الصهيوني، أن نغلق عليه موانئه وأن نجعله بالفعل يتكبد خسائر كبيرة. ما بالنا اليوم بالنظام السعودي الذي هو إذا كان النظام الأمريكي والإسرائيلي أو من بيت العنكبوت، ما بال بالنظام السعودي الذي ربما لا يذكر في أي معادلة في أمام قواتنا المسلحة.
0: نعم، يعني سؤال أخير أستاذ عبد الله فيما يتعلق بمشاهد الترحيب والاستقبال الشعبي الكبير من أبناء مختلف مديرية تعز بوصول القوات المسلحة عقب تطهيرها من أدوات وتحشيدات النظام السعودي المجرم، كيف يعني باختصار كيف تقرأ الدلالات السياسية والمجتمعية والبعد المحلي في هذا الترحيب والاستقبال والحفاوة؟
1: نعم، الدلالة واضحة يا سيدي. هم أولا عانوا كثيرا من الاحتلال ومرتزقة الاحتلال، عند يعني من يتولى اليوم كان المحافظة المحتلة من يتولاها جميعهم في فنادق، يعني عايشين مع أسرهم مع ذويهم في فنادق، لا يعرفون حتى ما يعيشوا وما يعاني المواطنين في المحافظة المحتلة. لذلك اليوم عندما تحقق هذا النصر بالنسبة لقواتنا المسلحة، نجد بأن هناك ارتياح شعبي كبير في كل ما تعنيها الكلمة من

0: عندنا في أذيل الدول في كل شيء، إضافة إلى ما عانوا من من المحتلين من ظلم ومن جور، وعانوا من أوضاع اقتصادية وانهيار وغيرها من هذه الأشياء.
1: نعم، إذن نشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف، تحية لك.
0: تحية لكم يا سيدي العزيز وجميع العاملين في أمان،
1: في رعاية الله. إلى المحور الثالث، ونقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول علي جاحظ: حالة إحباط ويأس تعم الأوساط المشجعة للعدو السعودي بعد فشله في أكبر عنترياته التي أعلن فيها أنه سيحرر أو سيحتل صنعاء في أيام. قلنا لكم يا أغبياء، لا تثقوا بالسعودي، لا تعقدوا الآمال على مرتزقة العدو، لا تصدقوا قناة الجزيرة وأخواتها. أما زكريا الشرعبي فيقول إن توقف مطار الرياض وإعلان حظر الأجواء السعودية على الملاحة الجوية السعودية يعني إسقاط السعودية كملاذ آمن للاستثمار. مطار الرياض الذي يسير يوميا ما يصل إلى 900 رحلة جوية هو رمزية الأمن، وهو شريان التواصل بين السعودية والخارج. استكثروا على اليمن رحلات لم تكن لتصل إلى 10% مما يسيره مطار الرياض، وقلنا وقالوا حنا وحنا ذق إنك أنت العزيز الكريم. حسين العزي يقول: تسليم جميع الإرهابيين المدعومين سعوديا الذين اعتدوا على أسرانا وجثامين شهدائنا من شأنه أن يساعدنا على ضبط النفس هؤلاء تحديدا، وكل أمرهم مطلوبون للشعب اليمني، وبإذن الله ستلاحقهم صنعاء إلى أبعد نقطة فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولن تنجيهم أي جهة من يد العدالة مهما كلف الأمر. أما مصطفى عامر فيقول: إعلامهم يعمل برغم أنفه معنا، ينسف سرديته بيديه ويمسح بيومه أمسه كعاشق خط سطرا في الهواء ومحى، ودناءة أخلاقهم تثبت للناس بالمبرهنات سمو أخلاقنا، وكذبهم يؤكد صدقنا، وحقدهم المريض في مقابل تسامحنا. يخبر الأنام بفضل الله أي الفريقين أهدى سبيلا، والعاقبة للمتقين. عبد الله محمد النعمي يقول: حاول العدو السعودي بالأمس أن يدفع بمرتزقته للتقدم في صحراء ذوباب، وهي صحراء مفتوحة ومكشوفة، فدفع بهم إلى المحرقة، فرزدتهم الكاميرات بكل دقة، وجاءتهم طائرات شواظ فحولتهم إلى هشيم محتضر، ومن حالفهم الحظ ونجوا رجعوا وهم ما بين جريح ومبتور ومرعوب ينوحون ويصرخون كالنساء. صالح أبو عزة يقول: احتاجت السعودية لمئة طائرة حربية ومشاركة استخباراتية إسرائيلية وإشراف ضباط أمريكيين وطائرة تزود بالوقود جوا فرنسية وبريطانية ومساعدات لوجستية تركية وباكستانية لإحداث خرق يقدر بعشرات الكيلومترات من أصل آلاف الكيلومترات التي حررتها قوات صنعاء منذ بداية الحرب. ورغم ذلك قوات صنعاء تسد الفجوة وتكسر الخرق وتستعيد ما احتل مجددا. هذه انتكاسة كبيرة للسعودية وداعميها. إذن بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية آفاق الخبر، شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سلام بالمليار لغزة وحيفا والنقاب يرسل من السيد
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات.
1: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: سلام الله عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. حياكم الله وارحبوا. أخيرا بعد إبادة جماعيه مجازر مهولة في غزو وتعدي يهودي صهيوني أمريكي على المقدسات والمسجد الأقصى، نطق المفتي العام للمملكة العربية السعودية. اسمعوا ما قال.
3: وجه مفتي عام المملكة الشيخ صالح الفوزان بيانا موجها للمرابطين وقوات التحالف، مؤكدا أن الحفاظ على الحرمين الشريفين وصد العدوان عنهما من أعظم الواجبات وأفضل القربات. وأوصى مفتي المملكة الشيخ صالح الفوزان المرابطين بالصبر والمصابرة والمرابطة، وأن يكونوا على استعداد دائم للقيام بالواجب والسمع والطاعة لولاة الأمر وقياداتهم في الميدان وتنفيذ الأوامر بكل إتقان. كما وجه الشيخ صالح الفوزان قوات التحالف بتوحيد الصفوف تجاه جماعة الحوثي المنحرفة والفرقة الضالة. وأكد المفتي أن إعادة الأمن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الشرعية من أوجب الواجبات.
2: الله الله الله الله، صمت دهرا ونطق كفرا. نقدي هذه قوتك وعلمك يا مفتي السلطه السعوديه، انت واليهودي حبايب، وعند جارك اليمني المسلم تجي تفرد علمك وفلسفتك وتمسكك بالدين. اسمعوا المقطع الثاني.
4: حين يصبح الدين تابعا لإرادة البلاط الملكي تتبدل الفتوى بتبدل الموقف، يحرض حيث يريد الحاكم ويصمت حيث لا يريد.
5: مفتي السعودية بيدعو الجنود للتضحية بأرواحهم حتى إزاحة الحوثي عن السلطة. لو أنت في الوقت ده كنت بتجد مبرر لما تفعله إسرائيل من مجازر وتقول لي أصل السنوار اللي عمل كذا وكذا، فهم نفس الناس دول وغيرهم هيجدوا مبرر لما يفعله الحوثي ويقول لك أصل أنت عملت كذا وكذا وقصفت صنعاء.
4: فتوى تسخر للسياسة وتخدم رواية واشنطن وتل أبيب لا توحد المسلمين ولا تحقن دماءهم ولا توقف العدوان عن المظلومين. السعودية تعتدي على اليمن بسلاح أمريكي ودعم استخباراتي غربي وغطاء سياسي دولي، ثم يأتي من يمنح هذا العدوان غطاء دينيا، فأي شريعة هذه؟
2: ايوه اصلا مش مستغرب من علماء السلطه هذا الموقف المخزي. وليت وهم يثبتوا على فتواهم. اسمعوا المقطع الثاني.
6: يطلع اليوم فتوى خارجه عندنا احنا من الشيخ صالح الفوزان مفتي السعوديه، جماعه بحرف الحاء فرقه ضاله منحرفه تكفر الصحابه وتستحل دماء المسلمين. كلامه هذا كذب يعرفه اليمنيين جمعه، اي يمني في الشارع يعرف ان هذا كلام كذب. الخلاف والصدام اللي صاير في اليمن اليوم هو خلاف سياسي ما له علاقة في الدين. الدليل قبل شوية أنت قاعد تأكل كيكة مع الإيراني، الدليل أنك أنت مبسوط مع الإيرانيين. الإيراني اللي معروف حتى مذهبيا عند أهل السنة والجماعة عند العلماء منهم أن التشدد والموقف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو عند الجعفرية الاثني عشرية أكثر بألف مرة من عند الزيدية. فإذا كان عندك حجة بتستخدمها وتطبقها من باب أول أنك طبقتها على الإيراني اللي قاعد تأكل معاه كيكة، لكنك وانت قادر على صواريخه خلك رجال في يوم من الايام وواجه المشكله حقيقه. هل الفتوى هذه يستطيع ان يخرجها صالح الفوزان على الشيعة في السعوديه؟ شفت كيف؟ شفت التلاعب بالدين؟ اليوم الصباح فصل الكيك، يا سلام على الشغل الجميل. طب الصحابة؟ طب دماء إخواننا في سوريا؟ دماء أهلنا في العراق؟ طب القول في أم المؤمنين؟ فتاوى حسب المود وحسب المزاج. يعني اليوم هذا أنا أعطيه فتوى تكفيرية، وبكرة أعطي فتوى أنه هذا صاحبي وصديقي ونرقص أنا وياه سوا حسب المزاج.
2: هذه هي الخلاصة. لكن مثل ما هناك علماء سلطه مال، به علماء لا ينطقوا إلا بالحق أمام الله وأمام 2 مليار مسلم، مثل مفتي سلطنة عمان وأيضا مفتي ليبيا الذي نطق بالحق ولم يتبع نعيق علماء البلاط السعودي. اسمعوا المقطع.
7: أريد أن أنبه المسلمين إلى أمر مهم. الحرب التي تجري في اليمن التي تقودها السعودية بالطائرات وبالصواريخ على الموجودة في اليمن وعلى أنفسها، هذه ليست في الحقيقة، لابد أن يعرف الناس، ليست هي لدعم الشرعية، هي حرب تقوم بها السعودية بالوكالة على الأمريكان. الأمريكان الآن وجدوا أنفسهم غرقوا في وحل باب المندب، يسوقون لشعوبهم في أمريكا بأنهم يسيطرون وبأن مضيق هرمز. نعم، بعد أن غرقت أمريكا في وحل مضيق هرمز، يسوقون الأمريكان لشعوبهم بأن المضيق تحت سيطرتهم وأن الأزمة انتهت وأن الأسعار النفط كذا، وواقع السوق يكذبهم. فهم الآن في ورطة من مضيق هرمز، ويخشون أن يصل أنصار الله إلى باب المندب. فإذا تحكم أنصار الله في باب المندب، موضوع أمريكا يصبح في أمر لا طاقة لها به، تنقلب عليه الشعوب وسينفضح أمرها، وكل النصر الذي تسوقه يبقى سرابا لا يصدقها أحد.
2: بارك الله فيك يا سيادة مفتي ليبيا. الحرب فعلا أمريكية، لكن أين ذوي الألباب يا قوم؟ وينهم؟ مستمعينا الكرام، في هذا السياق نستذكر هامة علمية وفكرية وجهادية ودينية ناصرت المظلومين في كل مكان، وقفت في وجه الطغاة، وأول من رفعت صوتها ضد العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في وقت كان العالم كله مغرر به ومصدق للسردية السعودية ومرتزقتهم. نستذكر الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية السيد الشهيد حسن نصر الله سلام الله عليه، وكيف عينساها اليمني؟ كيف وهو الذي واجه الضغوط والتهديدات والعقوبات من قبل أمريكا والخليج إزاء موقفه أينه؟ في اليمن. لكنه ما بدل ولا تردد ولا غير.
8: لم يكن الشعب اليمني من العرب، فمن العرب؟
9: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
8: إذا كان في صديق للسعودية بأي مكان بالعالم، بلبنان وغير لبنان، بدل ما يطلع بعد شوي ويرد علي يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.
10: المطلوب صرخة عالمية وعربية وإسلامية، وإلا يعني شو بيطلع هذا بدين وهذا بيوصف، والمأساة تستمر وتتعاظم وتكبر في كل يوم في اليمن.
11: أنا واحد من الناس، أنا خجول أنني لست بينكم ومعكم، أنا بيني وبين نفسي أردد عندما أشاهد الأفلام على شاشات التلفزيون وهذه البطولات وهذا الصمود الأسطوري. أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم.
2: سلام الله عليك يا سيدي في عليائك، والسلام كل السلام على المخلصين الصادقين الأحرار في كل بلادنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم يا مستمعينا ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة، أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حراً عديداً مستقلاً، فالنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة، أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

0: سعود نتحداك
1: قل للسعودي كفى تظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع
2: قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: الايال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألف

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت، ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
6: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
7: والله ثم والله أنا سنجتز عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
9: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
10: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
11: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاد.
12: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، ان اغنى الغنى العقل، واكبر الفقر الحمق، واوحش الوحشه العجب، واكرم الحسب حسن الخلق. يا بني اياك ومصادقه الاحمق، فانه يريد ان ينفعك فيضرك، واياك ومصادقه البخيل، فانه يقعد عنك احوج ما تكون اليه، واياك ومصادقه الفاجر، فانه يبيعك بالتافه، واياك ومصادقه الكذاب، فانه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عزة الله.

0: عزة الله.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء.

الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.

0: إنهم أهل الكوفة الذين لم يعجبهم نهج علي الذي يساوي بين الناس، والذي يعتبر أن لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، والذي كان يوزع عطاء بيت مال المسلمين على الجميع، والذي عامل الناس بالعدل والسوية. إن بروا يستنكرون عليه قوله وفعله ودعوته ونهجه، فهم لم يتعودوا نهج الحق الذي سار عليه علي، بل أرادوا نهج الخلفاء السابقين. وهذه نماذج من الحوارات التي كانت تدور بين رجال أهل الكوفة. فهذا رجل منهم اسمه أبو زائد كان يقول في جلساته:
1: سمعت أن عليا يقول: لا فرق بيني وبين خادمي، وإنه لا يضع على سفرة طعامه سوى لون واحد من الطعام. إذا كان الأمر كذلك فلأجل من خلق الله كل هذا الطعام الحلال والطيب؟ ألأجل شخص يعبد النار أو
0: يرد على أبي زائد رجل ويقول:
2: لا، ليس هذا هو النهج ولا نهج الخلفاء السابقين. برأيي يجب أن يتعامل مع كل إنسان بحسب شأنه ومنزلته.
0: فيكمل أبو زائد كلامه:
1: يقول الخليفة إنه يريد أن يعيش مثل أفقر إنسان في مملكته، هذا ينقضي، فليفعل علي ما بدله.
2: ماذا تقول يا أبا زائد؟ حتى ينقضي هذا فلن تبقى أنت ولا أنا. على كل حال أنا قلت يجب أن نفعل شيئا. إذا استمر هؤلاء المشردون الأعاجم في الحصول على القوة بهذه الصورة، ففي النهاية ستحل الكارثة علينا وسيكونون هم السبب في ذلك.
1: لا أعتقد أن ذلك اليوم سيأتي، فعن قريب سوف تنقلب الأمور، وسوف نضع الأعنة في أعناق هؤلاء الحمر الوحشية ونحزمها بشدة أكثر من ذي قبل. عندها سنجرهم من أعناقهم بقوة بحيث يتمنون الموت.
0: كان العبيد والخدم يخبرون ميثما بأحاديث أسيادهم، فيضحك ميثم ويقول:
3: أمير المؤمنين يعلم كل ذلك ولا يخفى عليه شيء، إنه يعلم ما يقول كل شخص منهم وما يدور في خلده حتى لو كان في ركن بيته.
0: وقف ميثم عند عتبة السوق، لم تطاوعه قدماه على السير باتجاه دكانه. بينما هو كذلك إذا بفارس يعبر مسرعا وعليه مدرعة براقة وفي يده تخفق راية بيضاء، توجه إلى المسجد. لم تمض لحظات حتى صدح صوته قائلا:
4: يا أهل الكوفة، قريبا سيصدر أمير المؤمنين أمر التحرك. غدا ستجمع الخيام من النخيلة، وعند الفجر ننطلق نحو الشام. أيها الناس انتبهوا، من بقي منكم وأراد الالتحاق بأمير المؤمنين ومرافقته في الحرب فالآن وقته، فليلبس درعه وليحمل سيفه وليتجهز للحرب. يا أهل الكوفة، يا من ترغبون في النصرة، لقد حان الوقت كي تجعلوا صدوركم دروعا وأرجلكم أوتادا، وأن تثبتوا حتى نتوجه جميعا إلى الشام ونسحق رأس الأفعى ابن أبي سفيان، ونزيل وصمة العار هذا من على وجه الأرض. يا أهل الكوفة، يا جنود الإسلام، يا من تفدون عليا بأرواحكم، أيها الناس، يا من لا تزال قلوبكم متعلقة بالدور والبنين، لم يبق من فرصة أخرى. يا من رهنتم قلوبكم لعلي ألم يحن الوقت كي تمتشق سيوفكم من أغمدتها لتكون مع سيف ذي الفقار فتخضع أهل الكذب والخداع؟
0: كانت كلمات مالك الأشتر تهوي على ميثم كالمطرقة بينما هو حائر لا يدري ماذا يفعل. فمن جهة كان يتحرك من الشوق ليكون مع صهر النبي في تلك الحرب، ومن جهة أخرى كانت رعاية المرأتين بعهدته، تلكما المرأتين اللتين لا تعرفان أحدا، وهو أعطى عهدا لرستم بأن يعتني بهما. اختنق ميثم بعبرته. بعدما أنهى مالك الأشتر كلامه غادر ميثم أعتبة السوق عائدا، ثم انحرف بطريقه والحيرة تأخذ منه مأخذا، لكنه لا يدري أين يذهب. فلا دكانه يسكن حيرته وتشتته ولا داره أيضا، فكلاهما مثل الأفعى كأنهما يريدان ابتلاعه. وراح يسأل نفسه،
3: ماذا يمكنني أن أفعل؟ وأين يجب أن أذهب؟ لا شيء يمكن أن يسكن قلبي سوى الصلاة. كيف يستطيع أن يكمل حياته إذا لم يعد أمير المؤمنين من هذه الحرب حيا؟
0: سار نحو المسجد ببطء، كانت عيناه تطفحان بالدموع وقدماه تخطان الأرض. بدا صحن المسجد الكبير خاليا يلفه السكون، لم ير أحدا هناك. تقدم أكثر حتى وصل إلى المكان الذي لطالما وقف فيه أمير المؤمنين للصلاة. فحتى في الليالي التي كان يخرج فيها ميثم برفقة علي إلى بساتين النخيل، تلك الليالي التي كانا يقضيانها معا حتى السحر، يخطان الأرض بأرجلهما وعلي يحدثه ويجيب عن أسئلته، كانا يرجعان عند الفجر إلى المسجد حيث يقف علي للصلاة. تأوه ميثم بحرارة.
5: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
0: في الدار كان صوت صراخ زوجته شيرين يخرج من بين أسنانها، فيلف العتمة ويكسر صمت ذلك الليل المهيب. كان ميثم يعلم أن زوجته الشابة تضع قطعة قماش في فمها حتى لا يسمع صوتها أحد. صراخ شيرين جعله يرتجف ويشعر بقلق شديد في برد ذلك الخريف اللاسع. فالليل قد انتصف، فحدث ميثم نفسه قائلا:
3: لا أدري إلى من ألتجئ، إلى والدتي شيرين التي لا تستطيع التحرك وهي تحاول بغصة أن تقول شيئا. هيا على كلماتها لم تكن تسمع بوضوح. إذ بدا صوتها مضطربا وقد اعتراه قلق شديد.
0: كانت شيرين تمسك ذراع زوجها وتضغط عليه بأظفارها الحادة بقوة، ما جعله يدرك شدة معاناتها ويدرك كم هي تتألم. أحيانا عندما كان الألم يشتد عليها تترك زوجها وتذهب ناحية الجدار وتقبض بأسنانها على وسادة، ثم تعود بعد أن يهدأ الألم قليلا. حين رأى ميثم على ضوء الشمع دموع زوجته وهي تنظر إليه بتضرع، قال لها:
3: ماذا علي أن أفعل يا عزيزتي؟ فأنا لا أعرف أحدا، والجميع في منتصف هذا الليل نائمون.
0: وضعت شيرين يدها على بطنها وجلست عند زاوية الجدار. قالت المرأة العجوز بعد أن تمكنت من النهوض بنفسها قليلا وطلبت منه أن يذهب ويخبر أحدا، وإذا لم يسرع فسوف تموت زوجته شيرين. توجه ميثم إلى زوجته وساعدها.
6: نتحداك يا ابن سعود، نتحداك. قل له سعودي كيف تظل يرفع حصان

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
1: البحر

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوب
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفيد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

صدوق الطريق.

0: النفير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف، يا تشارك جميع الكون.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: آفاق الخبر.
11: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى آفاق الخبر من إذاعة آفاق، ونبدأ بالمحور الأول. تصدت القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات العدو السعودي وأجبرتها على التراجع أثناء محاولتها التقدم باتجاه مواقع القوات جنوب غربي الوازعية ومحيط باب المندب. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع تدمير عدد من الآليات والمدرعات العسكرية وسقوط العشرات من عناصر العدو بين قتيل وجريح، مشيرا إلى استهداف التعزيزات العسكرية التي دفع بها العدو بعشرة صواريخ باليستية حققت إصابات دقيقة ومباشرة. أعلن العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع CH-4 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة الجوف أثناء قيامها بمهام عدائية. وقال المتحدث أيضا، أضاف المتحدث للقوات المسلحة اليمنية، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف مطار الملك خالد في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. نفت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدوري وقاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية في معسكر الدغارير في جيزان، ومعسكر عاكفة في عسير، ومعسكر الموسم بجيزان التي تضم تحشيدات العدو السعودي. وقال إن العملية تخلفت عشرات القتلى والجرحى، بينهم جنود وضباط سعوديون، وتم إحراق عدد من مخازن الأسلحة. قال متحدث القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع: استهدفنا بصواريخ بالستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، وأسفر الاستهداف عن مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين في معسكر بدر بعدن. كشف العميد يحيى سريع عن شن الطيران السعودي 66 غارة جوية وعدوانا صاروخيا أمس الثلاثاء استهدفت العيان المدنية في محافظات الجوف، تعز، مأرب، الحديدة، حجة وصعدة عبر مقاتلات F-15 وتايفون انطلقت من قواعد خميس مشيط وطائف وقاعدة الملك فيصل البحرية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى معظمهم نساء وأطفال، ليرتفع إجمالي غارات التصعيد السعودي إلى 1642 غارة وصاروخا. بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد توثيقية نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات باستعمال طائرات شواظ الانقضاضية محلية الصنع، وأظهرت التغطية المصورة لحظات الرصد الدقيق والانقضاض المباشر للطائرات شواظ على ثكنات العدو، سكن أفراده ومخازن أسلحته، إضافة إلى تدمير طقمات ومدرعات عسكرية ودبابات أو دبابة وسحق منظومة الرصد والرقابة التابعة للعدو، محولة آلياته وتجمعاته إلى ركام وسط انهيار وذعر في صفوف قواته. جدد طيران العدوان السعودي غاراته الاستيرية على عدد من المحافظات اليمنية مستهدفا المناطق المدنية في محاولة للتغطية على انكساراته الميدانية المتصاعدة. وأفادت مصادر محلية بأن مقاتلات العدو شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظات صنعاء، عمران، صعدة، الجوف، مشيرة إلى استمرار متابعة وتغطية المستجدات الميدانية جراء هذا القصف الهمجي. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي الديلمي أن استهداف العدوان السعودي للأسر الفقيرة والمدنيين اتخذ طابعا ممنهجا للتغطية على فشله الميداني، مشيرا إلى أن جريمة حرض الأخيرة التي راح ضحيتها أسرة كاملة تعكس حجم المأساة والإجرام. ودعا الديلمي في تصريح إلى توثيق هذه الجرائم عبر الآليات الوطنية لملاحقة مرتكبيها قضائيا داخل اليمن وخارجه، منتقدا التواطؤ الأممي والمنظمات الدولية التي تمنح الغطاء السياسي للعدو السعودي وتتجاهل إدراج جرائمه ضد الأطفال في قائمة العار. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيدها أن الساحل الغربي وكافة مديرية تعز الغربية محمية برجال القوات المسلحة والشعب الصامد، مشيرة إلى أن الترويج الإعلامي السعودي مجرد انتصارات وهمية سقطت في مستنقع الكذب. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن فجر اليمن يشهد بإنهاء الوصاية وقرب غروب النظام السعودي وطي صفحاته السوداء من تاريخ المنطقة. شهدت مدينة المحويت نكفا قبليا مسلحا تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد، أعلن فيه المشاركون النفير العام والجهوزية العالية لرفض الجبهات بالرجال والسلاح. وأكد بيان النكف القبلي التمسك بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والوقوف إلى جانب القوات المسلحة حتى انتزاع الحقوق المنهوبة ورفع الحصار الشامل وطرد الغزاة، مجددا الدعوة للمغرر بهم للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن. اتخذت المؤسسة العامة للكهرباء إجراءات عاجلة لتأمين استمرار التيار الكهربائي لمدينة تربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز على مدار الساعة. وأشارت المؤسسة إلى تجديد الاتفاقية مع المزود الرئيسي للطاقة وتخفيض التعرفة إلى 285 ريالا للكيلو وات بدلا من 433 ريالا إلى جانب تشكيل فرق فنية ميدانية لمساندة التشغيل والتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار والعدوان. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن العملية الاستراتيجية طوفان الأقصى أسقطت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يهزم، وحولت محور المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وإيران إلى حقيقة استراتيجية موحدة. وشدد بيان حرس الثورة على أن أي خطأ في الحسابات أو عدوان جديد ضد إيران سيواجه برد مدمر ومؤلم، مؤكدا أن السيطرة الحازمة على مضيق هرمز وإغلاقه أمام أطماع واشنطن والكيان الصهيوني زاد من إرباك وتداعي هيمنة الأعداء في المنطقة.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني. نواصل قراءتنا أعزائنا المستمعين لهذه التطورات الميدانية والاستراتيجية الكبرى التي تشهدها تعز وجبهات الساحل وباب المندب، حيث يتلاحم الفتح الميداني العظيم بتحرير الحجرية ومديريات أخرى في ظل تفكيك التحشيدات السعودية، مع سقوط مدون للحروب النفسية ومطابخ التضليل الإعلامي للعدو السعودي وأدواته. ملفات متداخلة تثبت أن رهانات العدوان على الحصار قد تحطمت أمام بأس الجيش والشعب ووعي أبناء تعز الشرفاء. حول هذه الأبعاد وتطورات السياسية يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. أستاذ عبد الله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ أيوب والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بكم. بداية، كيف تقرؤون التحول السياسي والاستراتيجي الكبير بعد سقوط تحشيدات العدو السعودي في تعز ومناطق أخرى في تحشيدات مثلا في شرق الجوف، وأيضا الهزائم المنكرة التي يتعرض لها في الميدان والضربات في العمق السعودي؟
1: حياكم الله سيد العزيز. يعني الواقع هو يفرض نفسه، وما نشاهده وما نلاحظه من انتصارات عظيمة سواء حتى على، ليس فقط على مستوى التحشيدات العسكرية، وإنما حتى على مستوى استهداف العمدة السعودي، نجد بأن فعلا هناك قدرة كبيرة وهناك انتصار كبير يحققه أبطال القوات المسلحة اليمنية، وهناك أيضا استراتيجيات وخطط كبيرة جدا أن كل أنها أفشلت جميع أو أفشلت المخططات التي يقوم بها الأعداء. لو لاحظنا فقط خلال الأيام الماضية كيف كانت تصريحات المدعو رشاد العليمي الذي قال بأن هناك أكثر سيتم تحشيد لأكثر من 100,000 مقاتل، إضافة إلى التحالفات وتفعيل ما يسمى باتفاقية مكة التي عقدتها السعودية. جميع هذه سقطت بمجرد الساعات الأولى من إعلانها أو من تنفيذها، ما يسمى حتى بفجر اليمن كيف سقطت خلال ساعات فقط. هذا يؤكد يا سيد العزيز أن هناك نصر عظيم من الله يتحقق اليوم ويتجلى على أرض الميدان، وهناك كذلك نستطيع أن نقول استعداد كبير من قبل المجاهدين العظماء بالفعل الذين لديهم اليوم قدرة كبيرة على تغيير واقع نستطيع أن نقول أنه كان واقع أمريكي صهيوني بحت، لكن اليوم يتغير إلى واقع يمني، ويعود التاريخ فعلا ليجسد قوله تعالى أولي قوة وبأس شديد.
0: نعم أستاذ عبد الله، بالنظر إلى العمليات الأخيرة التي نفذت في هذه الليلة، ويمكن القول أنها كانت ليلة تاريخية كبيرة بالضربات النوعية التي نفذتها القوات المسلحة واستهدفت عدد من المواقع مثلا في الداخل السعودي، مطار الملك خالد، في مطار أبها، قاعدة خميس ومشيط، معسكرات الدغارير في جيزان وعاكفة في عسير والموسم بجيزان، وهناك عشرات القتلى والجرحى، ضباط سعوديون ومخازن تحترق، أيضا ضربة نوعية يعني استباقية بصواريخ باليستية على إمدادات عسكرية سعودية في معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، أسفرت عن مصرع وإصابة ضباط سعوديين في معسكر بدر ومرتزقة، وكذلك يعني هناك حرائق واضحة وكبيرة في رابغ يتم نشرها اليوم نتيجة الضربات القوية، أيضا خط شرق غرب يعني التابع لشركة أرامكو الذي تقريبا يصدر 4 ملايين برميل من النفط يوميا، هذا تم استهدافه. كل هذه العمليات، الزخم الناري، الكثافة الكبيرة، اليد الطولة التي باتت تمتلكها القوات المسلحة حتى في استهداف التحشيدات في الجوف، شرقي الجوف، مأرب، في أكثر من موقع، ما دلالة هذا؟ كيف يقرأ هذا التحول لدى القوات المسلحة اليمنية؟
1: نعم سيد عز، القراءة واضحة، هناك مسارين اليوم تتبعهم قواتنا المسلحة. المسار الأول هو كان المسار الأساسي فيما يتعلق بالعدو السعودي عندما وضع قائد الثورة سيد المولى سيد عبد الملك حفظه الله، عندما وضع أسس ووضع معادلة جديدة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، نجد بأنه بالفعل كان هناك يعني التوجه الكامل لقيادتنا الثورية والقيادة العسكرية هي توجهات نحو السعودية، وهذه لكن نجد بأن المغرر بهم التحصيل السعودية حاولت الهروب من الدخول في مواجهة مع قواتنا المسلحة إلى الاستعراض إلى الكشف عن خلاياها أو الكشف عن تحشيداتها. لذلك اتجه قواتنا كما ذكرت لك على مسارين. المسار الأول فيما يتعلق بالسعودية، لكن هي في مرحلتنا أعتقد بأنه جاءت بحكم الواقع أو بحكم التصعيد تم تقديم المسار الآخر والذي هو القضاء على التحشيدات العسكرية. أنا أؤكد لك يا سيد العزيز، أو التحشيدات السعودية أؤكد لك، لأنه لو أدركنا الاستراتيجية اليوم التي تتبعها قواتنا المسلحة، هي دائما ما في البداية المعركة تستنزف أو تستهدف نستطيع أن نقول المخازن معسكرات التدريب، يعني كمرحلة أولى لمرحلة تقدم واسعة. اليوم ما يتم على أرض الواقع بأنه يتم تأمين الضغط كل ما تعنيها الكلمة من معنى عندما يتم استعداد هذه التحشيدات والقضاء على التحشيدات، هي استعداد لمرحلة جديدة. أنا فيما يتعلق بالسعودية اليوم، ورغم فعلا بأن هناك تطور وتصعيد كبير من قبل قواتنا المسلحة في استهداف المنشآت السعودية وعلى رأسها أرامكو التي نتحدث اليوم عن استهدافها منذ وقت مبكر، لكن تباعدت هذا الاستهداف بشكل كبير. وأرامكو يا سيدي هي تمثل 75% من ميزانية السعودية التي تعتمد عليها بشكل كبير، وعندما يتم استهداف أن تشل عصب الحياة بالنسبة للنظام السعودي كل ما تعنيها الكلمة من معنى. لكن مع ذلك وأنا أؤكد لك يا سيدي العزيز بأننا لازلنا في المرحلة الأولى فيما يخص الحرب مع النظام السعودي ومسألة معادلة عسكرية مع النظام السعودي. نحن في البداية كما فعلنا مع التحشيدات العسكرية استهداف، كما في المساء يتم استهداف مخازن الأسلحة، يتم استهداف مخازن التدريب، ومن ثم تبدأ عملية حقيقية أو حرب حقيقية مع هؤلاء المرتزقة، ويتم بالفعل تحقيق النصر العظيم. السعودية نفس الحال اليوم إلى حد هذه اللحظة لا زالت كل العمليات اليمنية تنطوي تحت مسمى عملية استعدادية بالتأمين الظهر بما يخص قواتنا المسلحة، ومن ثم حتى استهداف المنشآت الاقتصادية واستهداف مخازن الأسلحة التابعة للسعودية. وأنا أؤكد لك بأن السعودية في حال استمرت حماستها على هذا الصعيد ولم ترفق ولم تقبل بالمعادلات التي فرضها أو بالشروط التي وضعها قائد الثورة، السعودية ستخسر الكثير، وأن معركتنا معها أو الحرب سندخل فيها بمعنى حرب شاملة. اليوم كما ذكرت لك هي عبارة عن مغازلة للنظام السعودي، لكن إذا صدر قرار توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك، أنا أؤكد لك بأن السعودية ستخسر كثيرا، وربما بأن نحن نتحدث عن اليمن 2026، لا نتحدث عن 2019 و2015، يعني لا زالت كانت يعني الإمكانيات والقدرات يعني محدودة إلى حد كبير، لكن في هذه الوقت نستطيع أن نقول أننا وصلنا إلى مرحلة كبيرة، واستطعنا أن نهزم العدو كما هو ظاهر، العدو الأمريكي في البحر الأحمر والكيان الصهيوني، أن نغلق عليه موانئه وأن نجعله بالفعل يتكبد خسائر كبيرة. ما بالنا اليوم بالنظام السعودي الذي هو إذا كان النظام الأمريكي والإسرائيلي أفضل من بيت العنكبوت، ما بالك بالنظام السعودي الذي ربما لا يذكر في أي معادلة في أمام قواتنا المسلحة. نعم
0: نعم. يعني سؤال أخير أستاذ عبد الله فيما يتعلق بمشاهد الترحيب والاستقبال الشعبي الكبير من أبناء مختلف مديرية تعز بوصول القوات المسلحة عقب تطهيرها من أدوات وتحشيدات النظام السعودي المجرم، كيف يعني باختصار كيف تقرأ الدلالات السياسية والمجتمعية والبعد المحلي في هذا الترحيب والاستقبال والحفاوة؟
1: نعم، الدلالة واضحة يا سيدي. هم أولا عانوا كثيرا من الاحتلال ومرتزقة الاحتلال، عندما يعني من يتولى اليوم كان المحافظة المحتلة من يتولاها جميعهم في فنادق، يعني عايشين مع أسرهم مع ذويهم في فنادق، لا يعرفون حتى ما يعيشوا وما يعانيها المواطنين في المحافظة المحتلة. لذلك اليوم عندما تحقق هذا النصر بالنسبة لقواتنا المسلحة، نجد بأن هناك اتجاه شعبي كبير بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهناك بالفعل اليوم حتى مع ما أصبحت عليه قواتنا الثورية قواتنا العسكرية وما أصبحت عليه اليمن من سمعة تتمتع من سمعة إقليمية، اليوم الجميع حتى أؤكد لك المناطق الجنوبية يدري والله أنهم في انتظار أن يكون لصنعاء موقف كبير في يعني في انهاء الاحتلال وسننهيه. نعم. هذه معادله فرضها قائد الثوره وهو ذكرها بالحرف الواحد، سيتم تطهير كل شبر من ارض اليمن، لكن هي مراحل باذن الله سيتم فيها تطهير اليمن بشكل كبير، وسنشاهد فيها فعلا الترحيب الكبير بهذا الاتجاه. وسبب الترحيب كما ذكرت لك سبب ما وصلت اليه صنعاء اليوم من قوى عسكريه وما اصبحت عليه من مكانه وتحظى باحترام العالم بعد ان كنا في اذيل. نعم. الدول في كل شيء. اضافه الى ما عانوا من المحتلين من ظلم ومن جور، وعانوا من اوضاع اقتصاديه وانهيار وغيرها من هذه الاشياء.
0: نعم. اذن انا اشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف، تحيه لك.
1: تحيه لكم يا سيدي العزيز وجميع العاملين في امان
0: في رعايه الله. الى المحور الثالث، ونقرا جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول علي جاحظ: حالة إحباط ويأس تعم الأوساط المشجعة للعدو السعودي بعد فشله في أكبر عنترياته التي أعلن فيها أنه سيحرر أو سيحتل صنعاء في أيام. قلنا لكم يا أغبياء لا تثقوا بالسعودي، لا تعقدوا الآمال على مرتزقة العدو، لا تصدقوا قناة الجزيرة وأخواتها. أما زكريا الشرعبي فيقول إن توقف مطار الرياض وإعلان حظر الأجواء السعودية على الملاحة الجوية السعودية يعني إسقاط السعودية كملاذ آمن للاستثمار. مطار الرياض الذي يسير يوميا ما يصل إلى 900 رحلة جوية هو رمزية الأمن وهو شريان التواصل بين السعودية والخارج. استكثروا على اليمن رحلات لم تكن لتصل إلى 10% مما يسيره مطار الرياض، وقلنا وقالوا حنا وحنا ذق إنك أنت العزيز الكريم. حسين العزي يقول: تسليم جميع الإرهابيين المدعومين سعوديا الذين اعتدوا على أسرانا وجثامين شهدائنا من شأنه أن يساعدنا على ضبط النفس هؤلاء تحديدا، وكل أمرهم مطلوبون للشعب اليمني، وبإذن الله ستلاحقهم صنعاء إلى أبعد نقطة فوق أي أرض وتحت أي سماء، ولن تنجيهم أي جهة من يد العدالة مهما كلف الأمر. أما مصطفى عامر فيقول: إعلامهم يعمل برغم أنفه معنا، ينسف سرديته بيديه ويمسح بيومه أمسه كعاشق خط سطرا في الهواء ومحى، ودناءة أخلاقهم تثبت للناس بالمبرهنات سمو أخلاقنا، وكذبهم يؤكد صدقنا، وحقدهم المريض في مقابل تسامحنا. يخبر الأنام بفضل الله أي الفريقين أهدى سبيلا، والعاقبة للمتقين. عبد الله محمد النعمي يقول: حاول العدو السعودي بالأمس أن يدفع بمرتزقته للتقدم في صحراء ذوباب، وهي صحراء مفتوحة ومكشوفة، فدفع بهم إلى المحرقة. فرزدتهم الكاميرات بكل دقة، وجاءتهم طائرات شواظ حولتهم إلى هشيم محتضر. ومن حالفهم الحظ ونجوا رجعوا وهم ما بين جريح ومبتور ومرعوب، ينوحون ويصرخون كالنساء. صالح أبو عزة يقول: احتاجت السعودية لمئة طائرة حربية ومشاركة استخباراتية إسرائيلية وإشراف ضباط أمريكيين وطائرة تزود بالوقود جوا فرنسية وبريطانية ومساعدات لوجستية تركية وباكستانية لإحداث خرق يقدر بعشرات الكيلومترات من أصل آلاف الكيلومترات التي حررتها قوات صنعاء منذ بداية الحرب. ورغم ذلك قوات صنعاء تسد الفجوة وتكسر الخرق وتستعيد ما احتل مجددا. هذه انتكاسة كبيرة للسعودية وداعميها. إذن بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية آفاق الخبر. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق. عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عزة الله.

0: عزك الله.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

0: الحرب،
1: نحن جاهزون مستعدون
0: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: خو جهاتك يا سيدي، خو جهاتك، ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص،
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
0: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
0: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار،
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
2: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوديتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب جاهزين.
7: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا النضوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: ها السيد حتى الموت.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، نتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. توقف عندها لاستلهام الدروس والعبر والتقييم لواقع الأمة، والتذكير لأنفسنا وللأمة من حولنا بالمسؤولية الكبرى تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والموقف من العدو الذي هو عدو للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، عدو لأمتنا جميعا، العدو الصهيوني. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني، ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني. كانت عملية ناجحة، قوية، محكمة، متقنة، ذات فاعلية عالية وتأثير كبير. هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة، ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية، ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه، لأنه كان في موقف اهتزاز كبير جدا والاضطراب واضح، وكان تأثير العملية على واقعه العسكري والأمني والسياسي تأثيرا كبيرا. حالة الاضطراب الكبير والفزع الهائل والحالة التي اتجه أولئك في الغرب، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في المقدمة، اتجهوا من واقع الشعور بمدى تأثير تلك العملية على العدو ومدى حالة الاهتزاز الكبير في واقعه والاضطراب الكبير والتأثير البليغ للعملية. العملية بذلك المستوى، بتلك النقلة، بذلك الأداء الكبير، بتلك الفعالية العالية، أتاحت فرصة لأمتنا الإسلامية بشكل عام، وفتحت لها أفقا مهما جدا في الميدان في الواقع بالفعل، وأثبتت أن الشعب الفلسطيني في مستوى أدائه الجهادي هو على درجة عالية من الإتقان، من الفاعلية، من الاتجاه الجاد، من التخطيط المحكم، لديه الجدارة العالية لأداء مهمته الإسلامية والإنسانية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، في مواجهة عدو يحتل أرضه وينتهك حرمة المقدسات، وهو عدو للأمة بكلها، فكانت فرصة حقيقية لكل الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده مساندة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك هو واجبها الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي، وذلك أيضا يتعلق أيضا بمصلحتها الحقيقية وبأمنها القومي بكل الاعتبارات. فكان واجب الأمة بكلها أن تساند الشعب الفلسطيني وأن تبادر على الفور لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني، كل أشكال الدعم له. لكن الذي حصل أن الذي بادر بكل اهتمام وبأعلى مستويات الاهتمام بالدعم والمساندة للعدو الإسرائيلي الذي هو في موقف الباطل المحتل الغاصب المجرم الظالم، هم الغرب، هي أمريكا، أدوات الصهيونية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بادروا بكل اهتمام في موقف الباطل بجدية كبيرة. الأمريكي إلى حد الشراكة الكاملة في الحرب، في الموقف، في العدوان، في كل أشكال الموقف، ووفر الغطاء الكبير جدا على مستوى المنطقة، ودخل بشكل مباشر في الموقف العسكري، يخطط، يوجه، يأمر، وفتح كل مخازن سلاحه في المنطقة وفي أمريكا لينقل منها بوتيرة عالية. واتجهت طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية والغربية لتشارك أيضا في الأداء العسكري بتقديم الدعم المعلوماتي والاستخباراتي وغير ذلك. حالة نفير عام اتجهت فيها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقدموا على الفور كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي، وعملوا على معالجة حالة الاهتزاز في واقعه الداخلي بأن أظهروا له أعلى مستوى من التضامن والدعم والمعونة. في المقابل وقفت في واقع أمتنا قوى محدودة هي محور الجهاد والمقاومة، جمهورية الإسلامية في إيران، جبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان، ووقفت أيضا كذلك فصائل العراق المجاهدة والأبية، ووقف اليمن رسميا وشعبيا إلى جانب الشعب الفلسطيني. بقية الأمة، العالم الإسلامي المترامي الأطراف والذي تعتبر منظمته الرسمية منظمة التعاون الإسلامي، ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة الأمم المتحدة، ثاني أكبر منظمة في العالم، كان الغالب على الموقف الرسمي بدءا بالدول العربية. هو كما سنشرحه بالتفصيل ما بين متخاذل وما بين متواطئ. الحالة السائدة كانت هي حالة الخذلان من الأكثر والتواطؤ من البعض، والتوجه الجاد للمناصرة والدعم والمساندة من الأقل، يعني بمستوى محدود في إطار محور الجهاد والمقاومة. وهذا شيء مؤسف، المؤسف جدا هو أن المسلمين بشكل عام وفي المقدمة العالم العربي الذي هو معني من حيث المسؤولية ومن حيث مستوى المخاطر والتهديدات من جانب العدو الإسرائيلي، معني بالدرجة الأولى، عليه مسؤولية كبيرة والخطر عليه قبل غيره، فوتوا فرصة حقيقية من جهة، لأنهم لو اتجهوا لتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لكانت العملية المباركة، عملية طوفان الأقصى، قد هيأت بالفعل نقلة كبيرة للأمة، وليس فقط في الأداء الجهادي الفلسطيني، للأمة بكلها، وهي إنجاز كبير بهذا المستوى الذي يمثل فرصة لكل الأمة في مواجهة عدو لها جميعا. ولكن الذي حصل هو مؤسف، حالة التخاذل وحالة التواطؤ إلى حد كبير. الجانب الفلسطيني على مستوى الشعب الفلسطيني في غزة وفصائله المجاهدة في مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس وبقية الفصائل التي وقفت جميعا موقفا موحدا في الميدان، كان من البارز جدا في هذه الملحمة الكبيرة وما تلاها إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمر لعامين كاملين وأكثر، والذي لا يزال في واقع الحال قائما ومستمرا. برز في واقعها الصمود العظيم والثبات الكبير، ثبات بمستوى عظيم أذهل العالم إلى درجة كبيرة، بالرغم من أن العدو الإسرائيلي وشريكه الأمريكي معه ومن حولهم من يقدم لهم الدعم بكل أشكاله، الدعم العسكري بتقديم كل أنواع السلاح وأفتك أنواع السلاح، والدعم السياسي والمالي وغير ذلك والإعلامي إلى آخره، عملوا على أن يواجهوا الشعب الفلسطيني ويقابلوا عملية طوفان الأقصى بالإبادة الجماعية بكل وسائلها الظالمة، الإبادة بالقتل والتدمير الشامل بأفتك أنواع السلاح وآخر ما يمتلكونه من أنواع السلاح وما صنعوه من أفتك أنواع السلاح والتدمير الشامل. عشرات الآلاف من الأطنان قاموا بإلقائها على مساكن أهل غزة، على مساكن الشعب الفلسطيني، على الأحياء المدنية، على البيوت، على المستشفيات، على المساجد، على المدارس، واستهدفوا كل مقومات الحياة بتعمد. العدو الإسرائيلي مثلا كان يتتبع حتى مضخات المياه وآبار المياه ويحاول أن يعطل إمكانية الحصول على الماء في قطاع غزة ليعطش أهل غزة، عمل على تدمير كل ما يمكن أن يعتمد عليه الشعب الفلسطيني في توفير غذائه وقوته على مستوى الإحراق للمزارع والتدمير الشامل لها، مع الحصار الشديد ألا يدخل الغذاء إلى قطاع غزة، الاستهداف للمستشفيات والصيدليات وغير ذلك، الاستهداف للمخابز والأفران، الاستهداف لكل مقومات الحياة، والسعي للإبادة الجماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني بالقنابل الأمريكية التي تحدث التدمير الشامل. وكذلك ما كان يعمله العدو الإسرائيلي على مستوى تدمير أحياء بأكملها دفعة واحدة في الأحزمة النارية وغير ذلك، الاستهداف للشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية كان هذا شأن واضحا في مستوى التدمير والقتل الجماعي للكبار والصغار والأطفال والنساء، وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم من ضمن ذلك القتل بدم بارد للأطفال بمرأة من أهليهم، وكذلك القتل للنساء وبشكل كبير جدا من القنابل بكل وسائل القتل والإبادة، بالقنابل وحتى بالبنادق بكل أنواع السلاح، من القناصة يقنصون الأطفال يقنصون النساء، ومن وسائل الإبادة الجماعية بالقنابل والصواريخ والأحزمة النارية والعربات المتفجرة وغير ذلك، وسائل القتل والإبادة والتجويع الشديد الذي وصل إلى درجة رهيبة جدا في قطاع غزة وكان مخزيا لكل العالم وفي المقدمة العالم الإسلامي وفي مقدمة العالم الإسلامي الدول العربية التي تقع فلسطين في وسطها في جغرافيتها جزء منها، ولهذا كان مخزيا جدا ما حصل من مجاعة رهيبة جدا ومؤسفة ومؤلمة، أن يتضور أطفال غزة جوعا حتى الوفاة وهم لا يجدون الطعام، وحتى الأطفال الرضع منع الحليب عنهم منع إدخال الحليب إلى قطاع غزة. كل أشكال الجرائم ارتكبها العدو الصهيوني الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في قطاع غزة، وبأسوأ ما يكون وشاهدها العالم وتم بثها بالفيديو المباشر، يعني القنوات تبث والصحفيون ووسائل الإعلام تنقل وتنشر وبشكل رهيب جدا، والعدو الإسرائيلي يجاهر أيضا بالقول وبالفعل بمدى عدوانيته، إصراره على الإبادة، التعمد بلا شك لتلك الجرائم الفظيعة جدا، فسعى للإبادة بكل أشكالها، وبوحشية صدمت منها شعوب العالم حتى في غير العالم الإسلامي وبأكثر من بعض البلدان العربية والبلدان التي ينتمي أهلها للإسلام. يعني بعض الشعوب بالضمير الإنساني كانت صدمتها أكبر، وتفاعلها مع الشعب الفلسطيني بالمظاهرات، بالمواقف المعلنة، بالتنديد بتلك الجرائم كان لها صوت في وقت لم يكن لبعض البلدان العربية لا صوت ولا قول ولا فعل ولا أي شيء، كانت في حالة ركود وجمود تام بسبب أنظمتها ومواقف أنظمتها. وكان من أهم ما تجلى ولا يزال إلى الآن هو السقوط التام والتعري الكامل للمنظومة الغربية المرتبطة بالصهيونية في شعاراتها المتعلقة بحقوق الإنسان والعناوين الإنسانية والأخلاقية، وحتى ما يسمى بالقيم الليبرالية كلها انكشفت وتعرت وتجلت الحقائق لكل الناس في كل العالم. ضاعت كل حقوق الإنسان. وفر الأمريكي غطاء كاملا لكل جرائم العدو الإسرائيلي بكل أصنافها، القتل والاستهداف حتى للأطفال، الاقتحام المستشفيات بعمليات عسكرية كبرى عليها وكأنها قلاع عسكرية، والاقتحام حتى لحضانات الأطفال الخدج والرضع بطريقة وحشية، والاستهداف للممرضين والممرضات والأطباء والعاملين في المستشفيات بطريقة وحشية للغاية، غير ذلك جرائم كبيرة جدا، كل أشكال الجرائم قدم لها الأمريكي الغطاء الكامل، ووقف حتى ضد محكمة الجنايات الدولية وغيرها، وتهدد وتوقد الدول، ووقف بوحشية حتى في الداخل الأمريكي ضد الناشطين في الجامعات الأمريكية الذين يستنكرون تلك الجرائم وينادون بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فوقف ضدهم موقفا عدوانيا، الضرب المبرح، الإجراءات التعسفية، السجن، الفصل من الجامعات، إجراءات كثيرة. ومؤخرا جننوا في أمريكا قوانين تمنع من أي نشاط يتعاطف مع الشعب الفلسطيني وندد بالجرائم الصهيونية مهما بلغت ضد الشعب الفلسطيني، واتخذوا إجراءات كثيرة أيضا ضد بعض البلدان، ضد بعض الجهات الدولية ليمنعوا بتاتا أي انتقاد للإجرام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأي مستوى من التعاطف مع مظلومية الشعب الفلسطيني، يصفونه بأنه عداء للسامية وغير ذلك من المواصفات، ويتخذون إجراءات متنوعة. وهذا حصل حتى ضد الجامعات الأمريكية وضد منتسبيها من طلاب ومن مدرسين وغيرهم، هكذا فعلوا. هذا التعري الكبير للمنظومة الغربية هو مهم جدا في مستوى النظرة العامة العالمية درجة عامة يعني، وفي عالمنا الإسلامي لكثير من النخب، لكثير من الشباب، لكثير للجيل هذا بكله، لكي تكون نظرته إلى الغرب نظرة واقعية، لا يكون مخدوعا بتلك الشعارات والعناوين الزائفة التي توظف فقط لاختراق شعوبنا بالحرب الناعمة ولتجميل الصورة للغرب بغير الواقع، بغير الحقيقة. الحقيقة مختلفة تماما، الحقيقة هي أنهم بمثل ما ثبت في الواقع من ارتباطهم بذلك الإجرام الفظيع فيما قدموه من دعم من تمكين من وسائل للإبادة من كل أشكال التعاون مع العدو الإسرائيلي الصهيوني وهو يرتكب تلك الجرائم، ولا يزالون، لا يزال الموقف الأمريكي كذلك، ولا يزال الموقف الغربي في مجمله وفي كبرى الدول الغربية كذلك. في واقعنا العربي والإسلامي حدث فرز مهم جدا، لأن يعني قضية الفلسطينية أولا هي قضية مجمع عليها عالميا من حيث أنها مظلومية واضحة، ويرتبط بها حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني بكل الاعتبارات في الدنيا، يعني الاعتبارات المتعارف عليها عالميا في حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وفي الموقف من الاحتلال الأجنبي، وكذلك فيما يتعلق بتلك الجرائم، ثم فيما يتعلق بعالمنا الإسلامي المقدسات في فلسطين والمسجد الأقصى في فلسطين، قضية تعني الأمة جميعا، الفلسطين تعنيها لأنها جزء منها، جزء من العالم العربي الإسلامي لا يتجزأ، والمسؤولية كذلك تجاه الشعب الفلسطيني باعتباره من هذه الأمة أيضا مسؤولية على كل الأمة. الفرز في العالم الإسلامي كان مهما لتتجلى الحقائق للناس جميعا، وهذا مرتبط بسنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي أكد عليها في القرآن الكريم أنه جل شأنه في سنته يكشف واقع المنتمين للإسلام ويغربلهم بحيث تتجلى حقيقتهم تجاه العناوين الإيمانية والإنسانية والأخلاقية التي ينتمون إليها ومقدار ومستوى المصداقية في ذلك. هذه سنة من سنن الله المؤكدة في القرآن الكريم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يجلي حقيقتهم بالواقع بالفعل حتى تكون حقيقة قائمة مشاهدة وحقيقة يبنى عليها الموقف، يبنى عليها أيضا في العدل الإلهي الحساب والجزاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي سنة من سنن الله. الآية المباركة تبين أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى للفرز والغربلة حتى يتبين من هو الطيب بمصداقيته في الانتماء الإيماني والأخلاقي والإنساني والقيمي، ومن هو الخبيث الذي يوظف عناوين الانتماء الإيماني والعناوين الأخلاقية والإنسانية لأهداف شيطانية ولمقاصد إجرامية، ويتجه الاتجاه البعيد والمتنافي مع ذلك تماما. هكذا على مستوى المسؤولية الجهادية في الموقف الحق في التحرك الصحيح، يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني الاختبار في مسألة المسؤولية الجهادية، من يقف موقف الحق ضد الطغيان، ضد الشر، ضد الإجرام، ضد الفساد والمنكر، ومن يتنصل عن هذه المسؤولية التي هي مسؤولية أساسية في الانتماء الإيماني والإسلامي، تبين المصداقية، مصداقية الانتماء الإيماني. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخباركم. فالفرز الذي حصل في واقع أمتنا الإسلامية هو مهم جدا، لأنه ضمن السنة الإلهية وتجاه قضية واضحة ثابتة والحق فيها واضح في أوساط الأمة جميعا، أي مسألة لا لبس فيها أبدا. ثم هي معيار مهم، معيار حتى على المستوى الإنساني، القيم الإنسانية الفطرية التي فطر الله الناس عليها الضمير الإنساني الذي حرك شعوبا في أقصى الأرض بعيدة عن عالمنا الإسلامي ولا تنتمي للإسلام، لكن بقي لها في الحد الأدنى ضميرها الإنساني، حركها في إطار موقف واضح وجلي وصريع، مندد بالإجرام الصهيوني، متعاطف مع الشعب الفلسطيني. في المقابل حالة الفرز في واقع أمتنا الإسلامية ظهرت فيها دول من أكبر الدول في العالم الإسلامي، والبعض منها ممن يتظاهر بأنه في المقام الأول في مستوى التمثيل لهذه الأمة في الانتماء الإيماني والديني.

لطموحه وللدور الذي أنيط به من نشأته البريطانية يوم أن صنعه البريطاني وتولى الرعاية الكاملة لتنشئته وتمكينه حتى أصبح كيانا قائما في الأمة وأناط به دورا معينا في واقع الأمة الإسلامية، ولكنه دور سيء، إنما بالتلبيس يوظف العناوين الدينية والمقدسات الإسلامية ليجعل له نفوذا في عالمنا الإسلامي يخدم به أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، وليس يخدم به هذه الأمة. وبعيد عن ذلك، في أي قضية، في أي موقف خدم به هذه الأمة، أين، متى، نبئونا، أخبرونا بعلم إن كنتم صادقين. هذه القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، لتفتش الأمة، لتبحث. وهناك من بحثوا من أبناء هذه الأمة، كوادر كبيرة أكاديمية وشخصيات سياسية وباحثين تاريخيين، بحثوا وفتشوا وأظهروا الحقائق التي موجودة أيضا في السجلات والوثائق البريطانية، لا تزال قائمة موجودة. كيف كان الدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية؟ كله دور سلبي، متآمر وخائن وطاعن في الظهر، ومثبط ومجمد للأمة عن أي تحرك صحيح، يبرز في الواجهة ليحتوي أي تحرك عملي جاد وليستبدله بمواقف شكلية لا تصنع شيئا للقضية الفلسطينية ولا تنفع الشعب الفلسطيني في الواقع بشيء. هذه حقائق نحن لا نتجنى أبدا. وإذا قلتم فاعدلوا، نحن نقول ما نقول بمصداقية وعدل وحق، لأنها حقائق مهمة. وشعوبنا الإسلامية بشكل عام في العالم العربي وغيره في أمس الحاجة إلى أن تستفيد من هذا الفرز. يعني المسار التاريخي بكله بالنسبة للسعودي قد يجعل البعض مثلا محطة معينة في أيام الملك فيصل، محطة محدودة لموقف المقاطعة فيما يتعلق بالبترول، قبلها وما بعدها شيء مختلف، مع أن البعض لهم ملاحظات حتى في هذه المحطة ولهم تقييم لها، لكننا لسنا بصدد ذلك. عموما عندما أتت ملحمة طوفان الأقصى وما بعدها من العدوان الصهيوني الوحشي الإجرامي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما بلغ به ذلك العدوان من إجرام فظيع للغاية وطغيان رهيب بكل ما تعنيه الكلمة، كان الموقف السعودي في إطار الاحتواء لموقف العالم الإسلامي من أي تحرك جاد على المستوى العملي لمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني، وهذا كان شيئا واضحا. بل يكفيك مسألة واحدة لتقييم حقيقة الموقف السعودي: كيف كان الإعلام السعودي؟ كيف كانت قناة العربية والحدث تقدم الوقائع والأحداث في قطاع غزة؟ كيف كانت الصورة التي ترسمها عن المجاهدين، عن عملية طوفان الأقصى، عن موقف المجاهدين بشكل مستمر كل تلك المدة الزمنية، يعني إلى حين اتفاق وقف إطلاق النار وإلى اليوم؟ التصنيف السعودي للمجاهدين في قطاع غزة بالإرهاب والوسم لهم بأنهم إرهابيون، وهذه من الحقائق الواضحة يعني التي تبين حقيقة الموقف السعودي على المستوى السياسي، كذلك على كافة المستويات. الموقف السعودي أثر على كثير من البلدان على المستوى العالمي، على مستوى العالم الإسلامي وفي البلاد العربية، بأن يكون تحت سقف إصدار بيانات فيها بعض التوصيفات مع مراعاة المقام الأمريكي، ولا يتجاوز هذا السقف أبدا بأي خطوات عملية ولا حتى بمستوى المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية للعدو الصهيوني، مع أن دولا أخرى مثل أسبانيا

دول أخرى من كولومبيا ودول أخرى في أنحاء العالم من غير العالم الإسلامي خطت خطوات متقدمة، سواء في موقفها الدبلوماسي، في موقفها السياسي، في موقفها الإعلامي. البعض من البلدان على مستوى المقاطعة الاقتصادية للعدو الصهيوني، ولم تصل كبرى الدول في العالم الإسلامي في مستوى هذا الموقف، المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة السياسية، المقاطعة الدبلوماسية، وهو شيء متاح لهم، يعني باستثناء موقف المحور، محور الجهاد والمقاومة الذي سنتحدث عنه. لذلك هذه حقائق واضحة، بل استمرت علاقتهم بالصهيونية وقدموا، نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. وقدم أشكال أخرى من الدعم، نذكر بعضها عندما نتطرق للموقف اليمني. فعلى مستوى الفعل والموقف كانوا يدعمون العدو الإسرائيلي، والذي قدموه فقط وفقط وفقط للشعب الفلسطيني هو بيانات كتبوها في أوراق طبعت لهم وقرأت في قمم من دون أي مواقف عملية، من دون أي مواقف عملية. وماذا يمكن أن يستفيد الشعب الفلسطيني من مستوى هذا الأداء؟ أن تقتصر المسألة على إصدار بيانات وقراءتها في ندوات وقمم، ثم تكون مجردة من أي موقف حتى بأبسط مستوى الذي هو المقاطعة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ونحو ذلك. بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان العربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني خطوة عملية، كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حضر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة للعدو الصهيوني. أشياء كثيرة، بقيت توصيف للمجاهدين الفلسطينيين بالإرهابيين، وبقيت أبواقه الإعلامية كلها تشوههم وتحملهم مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي من إجرام، وتحرض عليهم وتسيء إليهم، في نفس الوقت تبرر العدو الإسرائيلي كل الإجرام، تبسط ما يفعله إلى آخره، مثل أداء القنوات الصهيونية إلى حد كبير. الفرز في الساحة الإسلامية هو فرز مهم جدا بالمعيار الإنساني، بمعيار الانتماء الإيماني، بكل المعايير المهمة التي هي ذات أهمية كبيرة محسوبة عند الله في الدنيا والآخرة. وهذا مهم لوعي شعوبنا. الله سبحانه وتعالى جعل الأحداث بنفسها، جعلها مفيدة بشكل كبير فيما يتعلق بالاختبار والتبيين والفرز الذي يكشف الناس على حقيقتهم، لكي يكون هناك وعي لدى الناس، وعي لا ينخدعوا بمجرد الكلام والتوصيفات التي يطلقها الناس، والمسار العملي بعيدا عنها، والموقف العملي بعيدا عنها. الساحة الإسلامية كانت بعض الدول كما ذكرنا، بعض الحكومات والأنظمة متواطئة، وكان موقفها واضحا حتى في كبت الموقف الشعبي داخلها، بمعنى مثلا حظر أي مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك حظر حتى النشاط الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي
المؤيد للشعب الفلسطيني والواقف ضد العدو الصهيوني والجرائم إلى هذه الدرجة. هذا كان واضحا في بعض الأنظمة العربية. كان هناك أيضا على مستوى الموقف الجاد والعملي موقف محور الجهاد والمقاومة. في المقدمة الجبهة اللبنانية، حزب الله في لبنان الذي فتح جبهة مباشرة ضد العدو الصهيوني من بداية الموقف، وتحرك فيها بالفعل بالعمليات القتالية، وقدم أعظم التضحيات وعددا كبيرا من الشهداء، منهم قادة الحزب وعلى رأسهم سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، شهيد الإسلام والإنسانية. وكذلك الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه، وكذلك القادة الآخرون، القادة على المستوى العسكري على مستويات متعددة، ومن المجاهدين بشكل عام جاهد حزب الله، وخاض ملحمة كبرى مستمرة إلى اليوم، وهو في مواجهة شرسة جدا ضد الطغيان الصهيوني، لأن العدو الصهيوني اتجه بعدوان كبير ومكثف على لبنان، وسعى للقضاء على حزب الله وإنهاء الجبهة اللبنانية بشكل نهائي، سعى لذلك بما لها من دور متقدم ورائد في مواجهة العدو الصهيوني منذ 40 عاما وأكثر منذ البداية، وأيضا لدورها الذي وقفت به في معركة طوفان الأقصى وما تلاها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كجبهة مباشرة وقوية وأكبر وأهم جبهة في واقع الأمة، تسند الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وفعال وقوي ومؤثر. ومع ذلك هناك مشاركة للعدو الصهيوني في التآمر على المقاومة الإسلامية في لبنان، والاستهداف لحزب الله بكل أشكال الاستهداف، بكل أشكال المؤامرات، والتعاون مع العدو الإسرائيلي ومع الأمريكي في السعي لإنهاء المقاومة في لبنان وإنهاء هذه الجبهة التي هي جبهة إسناد للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، جبهة مفتوحة على العدو الصهيوني بشكل مباشر. وللسعود أيضا دور أساس في ذلك، يعمل بشكل مكثف، يقدم المال، يتحرك سياسيا، يضغط في الأوساط الرسمية في لبنان، يحاول أن يشتري الولاءات والمواقف في الأوساط اللبنانية، وهو يؤلب الجميع ضد حزب الله، يشتغل في ذلك بشكل مباشر في جبهة واحدة مع العدو الصهيوني ومع الأمريكي. ولماذا؟ العداء السعودي لحزب الله في لبنان لم يكن جديدا، ولم يكن فقط حينما كان لحزب الله ولأمينه العام رضوان الله عليه موقف متضامن مع الشعب اليمني في مظلوميته، بل منذ البداية العداء السعودي كان من قبل ذلك. السعودي كان متآمرا على حزب الله في لبنان منذ وقت مبكر، بل هناك مؤشرات ودلائل على أنه أسهم في عملية الاغتيال لأحد قادة حزب الله الأبطال في الجانب العسكري، وهو عماد مغنية رحمة الله تغشاه، وساهم في ذلك بالنشاط الاستخباراتي والمعلوماتي، ومن تلك المراحل المبكرة كان يعمل على أن يساهم في محاولات الاغتيال لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. يعني من وقت مبكر كان يتآمر إلى هذا المستوى، تآمر بالقتل، بالاغتيالات، الإسهام المعلوماتي الاستخباراتي، الدعم للمناوئين، التشويه، أعمال كثيرة وأنشطة كثيرة تزايدت ما بعد ذلك إلى حد كبير، وهي الآن في ذروتها، ويكثف كل جهده ويرمي بكل ثقله مع العدو الصهيوني لما يخدم العدو الصهيوني
في لبنان. أكبر خدمة للعدو الصهيوني في لبنان هي العمل على إنهاء المقاومة في لبنان، على ألا يبقى في لبنان جبهة تقف بوجه العدو الصهيوني، سواء في الإسناد للشعب الفلسطيني أو في حماية لبنان والدفاع عن لبنان أو في التصدي للمشروع الصهيوني والمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة بكلها، إسرائيل الكبرى والمخطط الصهيوني. فالسعودي يعمل لخدمة الصهيونية، السعودي يعمل لخدمة الصهيونية بشكل واضح، يعني فيما يمثل خدمة حقيقية لها واضحة ومكشوفة، يعمل ما يفيد العدو الصهيوني في المقام الأول، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، يعني ليس بحاجة إلى أن يجعل من المجاهدين في قطاع غزة خصما وعدوا له، يصنفهم بالإرهاب، يسجن منهم، يسخر إعلامه لتشويههم، يعمل على الاستهداف لمكانتهم في الأمة، لحصارهم، لغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن يجعل من حزب الله خصما له، وأن يباين حزب الله بالعداء وأن يسعى ضد حزب الله. ليس بحاجة إلى أن يجعل من اليمن أيضا هدفا له في العداء، في الاستهداف، في الحصار، في المباينة، وأن يتجه أيضا لمعاداة الجمهورية الإسلامية في إيران وللشعب العراقي. كل هذا ليس السعودي بحاجة إليه. لماذا يفعله؟ ولمصلحة من يعمل ذلك. كان بإمكانه أن يكون على علاقة عادية في الحد الأدنى، وضع طبيعي مع هؤلاء مثل بقية الأمة، ولكنه يفعل ما يفعل ليس فقط تجاههم، بل له أنشطته التخريبية والسلبية في عموم العالم الإسلامي، ووراء كثير من الفتن والدسائس والمؤامرات في بلدان كثيرة في العالم الإسلامي، في المنطقة العربية وغيرها. هذا الفرز الذي حدث والتجلية للناس على حقيقتهم هو من أهم النتائج الكبرى والمهمة لعملية طوفان الأقصى وما تلاها في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. من النتائج المهمة الانكشاف الصهيوني الغربي، يعني في كل المنظومة الصهيونية، العدو الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي أيضا، العالم الغربي، المنظومة الصهيونية بكلها انكشفت بشكل غير مسبوق. يعني هناك فيما سبق أيضا حقائق كثيرة ترتبط بما عليه واقع الصهيونية في أهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية وجرائمها الخطيرة والتوجه السلبي السيء الذي يشكل خطورة على المجتمع البشري بشكل عام، وكيف هي رؤيتها تجاه المجتمعات البشرية، كيف هي توجهاتها ومنطلقاتها. هناك حقائق مرتبطة بوثائق، بمعتقدات، بكتب، بأفعال، بممارسات، بخطط انكشفت وغير ذلك. لكنه تزايد الانكشاف منذ عملية الطوفان الأقصى وإلى اليوم، وصولا حتى فيما بين ذلك في الفضيحة الكبرى التي في إطار الكافر الصهيوني جيفري أبستين، والتي جلت أيضا حقائق رهيبة جدا ولا يزال فيها ملفات هناك مخبأة ومخفية، لكن قد تجلت الكثير من الحقائق التي فيها الكفاية للناس، المجتمع البشري بشكل عام ولعالمنا الإسلامي، لشعوب أمتنا، حقائق كبيرة، حقائق عظيمة، حقائق كافية في أن يكون لدى الإنسان وعي وموقف صحيح من الصهيونية بمنظومتها وبرامجها وأهدافها العدوانية وممارساتها الشيطانية الإجرامية التي وصلت إلى درجة رهيبة جدا من الإجرام، درجة فيها أكل لأحشاء الأطفال وتمزيق لأجسادهم في طقوس شيطانية، فيها أمور بشعة من الاغتصاب للقاصرات وللأطفال، وممارسات في غاية الدناءة والانحطاط والوحشية، وقعت فيها نخب، زعماء، رؤساء، ملوك، أمراء، حتى من عالمنا الإسلامي.
النظام السعودي كان على علاقة وثيقة بجيفري أبستين، والصور التي تعبر عن حالة من الود وحالة من الحميمية، يعني العلاقة الحميمة فيما بين حتى بن سلمان وجيفري أبستين، وكل منهما يضع يده على الآخر في حالة من الابتسام الذي يعبر عن مدى الصداقة. الوجوه والابتسامة وكل شيء في المشهد يكشف عن مدى العلاقة الوثيقة. على كل هذه حقائق نحن لا نتجنى، من يريد أن يطلع أكثر فليطلع أكثر، من يريد أن يفهم يمكنه الفهم، هي حقائق فرضت نفسها عالميا. من كان في عمى ويريد أن يتجاهل هذه الحقائق فهذه مشكلته، لأنه سيبقى في إطار الموقف الخاطئ والفهم الخاطئ والولاء الخاطئ، ويتحمل تبعات ذلك في الدنيا والآخرة، لأن بعد الدنيا آخرة وموقف للسؤال والحساب والجزاء، الأمور المبنية على عقد نفسية أو عقد طائفية أو عقد مناطقية أو مبنية على حساسيات ليس لها مبرر، كلها تتلاشى، لن تنفع الإنسان بشيء أمام حقائق ثابتة وأمام مستقبل مهم في هذه الدنيا وحساب وجزاء في الآخرة. على كل هذا الانكشاف للصهيونية له أهمية كبيرة وللمرتبطين بها في الواقع العربي. كان من النتائج المهمة أيضا النبذ العالمي للصهيونية بالدرجة الأولى للعدو الإسرائيلي نفسه ولحكومته ولزعيمهم المجرم نتنياهو. وفي مقابل أن الحالة بالنسبة لبعض البلدان العربية لم تصل إلى المستوى العالمي الذي عليه كثير من الدول في العالم، هذا النبذ العالمي مما كان من تجلياته ومما يشهد له خروج الوفود من الجمعية العامة المتحدة بشكل كبير عندما بدأ المجرم نتنياهو بإلقاء كلمته، مع أنه في واقع الحال من العار على الأمم المتحدة أن يكون العدو الصهيوني المغتصب المجرم المحتل الظالم عضوا فيها، عضوا مقبولا معترفا به فيها. هذا بحد ذاته مما يخدش في هذه المنظمة، مما يشهد على أنها منظمة لم تقم على أسس العدل ولن تتحرك على أساس العدل والقيم الإنسانية، القيم الإنسانية في الحد الأدنى. طالما اعترفت بالعدو الصهيوني بكل ما هو عليه من إجرامه، كان على الاغتصاب على الظلم على الاحتلال بغير حق، على الإجرام من يومه الأول، العصابات الصهيونية من يومها الأول ارتكبت أبشع وأفظع الجرائم في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك يعترف بهم ويكونون عضوا في الأمم المتحدة ومعترفا بهم، ويكون منبر الأمم المتحدة منبرا لذلك المجرم الكافر السيء نتنياهو. خروج الوفود كان وهي رسمية، ما بالك بحقيقة الواقع في الشعوب، لكن حتى الأنظمة تعرف استياء شعوبها منها لو بقيت حاضرة أثناء إلقائه لكلمته. على كل هذه حقائق مهمة ونتائج مهمة جدا، ومع ذلك لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة في قطاع غزة بالدرجة الأولى. العدو الصهيوني بالرغم من الاتفاقيات التي عليها ضمناء لم يلتزم بوقف إطلاق النار منذ الاتفاق، وإلى اليوم الآلاف من الشهداء والجرحى في قطاع غزة من كل أبناء الشعب الفلسطيني، من القادة المجاهدين، من أفراد المجاهدين، من الأطفال والنساء، في كل يوم تقريبا هناك شهداء في قطاع غزة، وهناك جرحى في قطاع غزة، هناك قصف، هناك استكمال لتدمير ونسف ما بقي من بقايا المساكن، وهناك أعمال عدوانية، هناك توسع أكثر فأكثر، أكثر من 60% من قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الصهيوني المباشر. التضييق المستمر في وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية والإنسانية مستمر.
المنع من إعادة الإعمار، المنع حتى من دخول البيوت المتنجلة ومعالجة مشكلة الخيام والسكن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني أشد المعاناة. الخدمات الطبية، الخدمات مختلفها، كذلك على مستوى المياه، عندما جهزت أول محطة جيدة لتصفية المياه وتشغيل المياه استهدف العدو الصهيوني بالقصف. فالمعاناة لا تزال كبيرة جدا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومجلس ترامب هو لذر الرماد في العيون كما يقولون. موقف الأمريكي بعد أن بلغت الفضيحة للعدو الصهيوني الإسرائيلي إلى أنهى مستوى، أسوأ مستوى، وكذلك افتضح معه الأمريكي، أصبح الموقف الأمريكي مخجلا حتى للشعب الأمريكي، وأصبح الموقف مفضوحا على الساحة العالمية. الكل ينتقد، الكل يصيح، معظم البلدان. تحرك الأمريكي بأسلوب الاحتواء للموقف، الاحتواء بما يغطي به على الإجرام الصهيوني، وللسعي لتحقيق الأهداف الصهيونية بطريقة متدرجة وأسلوب هادئ. وعمل المجلس الذي سماه مجلس السلام. ماذا حقق هذا المجلس من سلام للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا في قطاع غزة، والذي يستمر حصاره، والذي لا يحظى من حقوقه المشروعة على المستوى الإنساني والاستحقاقات الإنسانية، ولو في الحد الأدنى لا يحظى بأبسط مستوى منها. ظلمية كبيرة مستمرة، معاناة رهيبة جدا يعانيها الشعب الفلسطيني، يغفل عنها الكثير من الناس لأنهم يريدون أن تكون بمستوى ما كانت عليه في ذروة التصعيد الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة. يريدون أن تعود الإبادة الجماعية بتلك الوحشية بذلك المستوى حتى يتفاعلوا من جديد، حتى يلتفتوا إلى ما هناك. ولكن الذي يحصل وما هو مستمر خطير ومؤسف وظلم رهيب جدا، والمسؤولية كبيرة على الأمة في أن يكون لها موقف من ذلك. فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب المهم جدا الذي هو ثبات الشعب الفلسطيني بالرغم من معاناته، وهو يعاني أيضا في الضفة الغربية، ومعاناته كبيرة في الضفة الغربية، حالة التهجير القسري، الإنشاء لمزيد من البؤر الاستيطانية المغتصبة للأراضي الفلسطينية، تقطيع أوصال الضفة الغربية، تحويلها إلى مناطق مغلقة، مقفلة، مجزأة، مقطعة، وكذلك الفصل بينها وبين القدس، الانتهاك المستمر بدرجات كبيرة ومستويات كبيرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وبشكل متكرر ومعلن حتى أصبحت دعاية انتخابية في الأوساط الصهيونية. كل هذا يستمر والأمة في حالة غفلة، في حالة تفريط، وفي حالة إهمال ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة. لهذا حتى ما يحدث في الضفة الغربية هو الشاهد على حقيقة الموقف الصهيوني، أنه كما كان منذ البداية بهدف الاحتلال والسيطرة والاغتصاب والمصادرة لكل الحقوق والتهجير للشعب الفلسطيني. هذه حقيقة الموقف الصهيوني فيما يتعلق بفلسطين، بلبنان، بالمنطقة. المخطط الصهيوني من أساسه هو مخطط احتلال وإبادة وسيطرة واغتصاب واستحواذ وهيمنة على المنطقة بشكل عام، واحتلال لرقعة جغرافية واسعة من هذه المنطقة، وهو مخطط مكشوف ليس سريا، معلن، يتحدثون عنه رسميا. تحدث حتى المجرم نتنياهو عن إسرائيل الكبرى. ولهذا هذه الحقيقة مهمة جدا، لأن الكثير يحاول أن يحول المسألة بكلها إلى أن ما يفعله العدو الإسرائيلي هو رد فعل تجاه المقاومة، ثم يتجهون بحملات الدعاية المشوهة للمقاومة في فلسطين، في لبنان، التوجه الجهادي بشكل عام
في الموقف من العدو الصهيوني على مستوى المنطقة. أي بلد، أي شعب، أي مكون من أبناء الأمة يحمل التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني وطغيانه وإجرامه وأهدافه الشيطانية ومخططه الصهيوني، تتجه تلك الزمرة التي لها توجه موالي لأمريكا والإسرائيل ولبريطانيا، ولكن تريد أن تقدم نفسها هي الممثلة لهذه الأمة لمعاداته. أشد العداء وللتحرك ضده على كل المستويات، سياسيا، أمنيا، عسكريا، استخباراتيا، بكل أشكال التوجه. العدو الصهيوني فيما يفعله في الضفة الغربية يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل واضح، يقوم بتدمير المنازل، المساكن، الذين يدمر مساكنهم في الضفة الغربية أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، والحالة شبه يومية. معظمهم ليسوا محسوبين على أنهم في إطار المقاومة، ولم تكن المشكلة معهم أنهم قاوموا وجاهدوا وقاتلوا، بل لأنه يريد أن يحتل، أن يأخذ أرضهم، أن يصادر ممتلكاتهم وأن يغتصبها عليهم. ويريد تلك الأرض، يهدم المنزل لأنه يريد تلك الأرض التي هو عليها، أن يغتصبها ويأخذها بغير حق. كذلك ما يتعلق بالمزارع، يجرفها، يقطع أشجار الزيتون، مع كثير من الأسر وكثير من الأشخاص، ليس لأنهم قاوموا، بل لأنه طامع في أرضهم ويريد أن يأخذها عليهم. قضيته هي الاحتلال، السيطرة، الاستحواذ، التهجير القسري، الممارسات الإجرامية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني تشمل كل أطياف الشعب الفلسطيني. إذا جئنا لندرس أي إحصائية فيما يفعله من انتهاكات واعتداءات في الضفة الغربية، تجدها تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أطفالا من مختلف المكونات. ليست المسألة رد فعل على موقف مقاوم. مقاومة هي التي هي من الأساس رد فعل على الاحتلال، على الاغتصاب، على القتل، على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ اليوم الأول لتواجده في فلسطين، محتلا، ظالما، غاصبا، مجرما، يرتكب أبشع الجرائم. هذه هي الحقيقة. ذلك يجب أن يكون لدينا وعي تجاه الحملات الكبرى التي تستهدف التوجه الجهادي ضد العدو الصهيوني، تستهدف التوجه المقاوم في فلسطين وفي غير فلسطين. حملات قائمة ضد حزب الله في لبنان، وضد الجمهورية الإسلامية في إيران، التي خاضت معركة كبرى وتخوضها على مدى 7 أشهر ثابتة ثباتا عظيما. خاضت المعركة الكبرى والمواجهة الكبرى لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي والإسرائيلي في عدوانه عليها. وهو لماذا استهدفها؟ الصهيونية العالمية بأذرعها اتجهت ضد الجمهورية الإسلامية لأنها رأت فيها أكبر عائق في المنطقة تجاه المخطط الصهيوني، ورأت فيها أكبر تهديد على العدو الإسرائيلي في المنطقة. وهذه حقيقة واضحة، هم وجدوا فيها الدولة الإسلامية والبلد الإسلامي الذي يقف بجدية وثبات ومصداقية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والشعوب هذه المنطقة في مواجهة الخطر الصهيوني والمخطط الصهيوني. فأرادوا أن يعملوا على القضاء عليها لكي يمهدوا للمخطط الصهيوني ويزيلوا العوائق من قبله. هذه حقيقة واضحة. والدور الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مستوى خدمة القضية الفلسطينية والشعوب المنطقة، وكذلك ثباتها العظيم في مواجهة الطغيان الأمريكي والصهيوني والإسرائيلي والعدوان، هو يفيد كل هذه المنطقة وكل شعوبها. الثبات العظيم والتماسك القوي الصلب للجمهورية الإسلامية بالرغم من العدوان الكبير الذي استهدفها واستهدف قادتها
وقدمت فيه أعظم الشهداء، منها شهداء عظماء وكبار على مستوى قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران، الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، القادة العسكريين وقادة كثر في إيران، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإيراني. كل هذا لأن المنظومة الصهيونية لا تقبل بأن يكون هناك في هذه المنطقة بلد إسلامي حر لا يخضع لها، يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال، يسعى للنهضة الحضارية وفق نموذج إسلامي مستقل، ويخدم قضايا المنطقة وشعوب هذه المنطقة، ويدعم حقوق هذه الشعوب المشروعة. العدو الصهيوني لا يريد أن يبقى شيء من هذا أبدا. وهكذا كان موقفه أيضا من العراق، والخروج الأمريكي في نهاية أيلول سبتمبر من العراق هو درس كبير لهذه الأمة. أولا هو من الثمار المهمة للمقاومة الباسلة للفصائل المجاهدة في العراق، بدون ذلك ما كان الأمريكي ليخرج، هو يريد أن يبقى. توجه الأمريكي وقائم على السيطرة، على الاحتلال، على فرض النفوذ والوصايا، على الاغتصاب إلى غير ذلك، ولكن الموقف الحر والشجاع والجهاد الكبير والرصيد من التضحيات والفعل والموقف لفصائل العراق ومقاومة العراق كان له هذه الثمرة في طرد الأمريكي. درس لكل هذه الأمة أن بإمكان شعوبها أن تتحرر، درس لكل من يحمل النزعة الاستعمارية الطامعة ولو في الإطار الأمريكي كما هو حال السعودي. لكل نواصل الحديث عن ثبات الشعب الفلسطيني. بالأمس كانت الذكرى 39 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس. كان هناك كلمة لأمينها العام الأخ المجاهد الكبير والعزيز زياد النخالة، وأكد فيها على الثبات والصمود كعنوان لاستمرار الموقف الفلسطيني. فعلا هذا هو التوجه الصحيح والذي ينبغي أن تدعمه كل الأمة، أن تدعم المجاهدين في فلسطين، أن تدعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات، إنسانيا سياسيا عسكريا على كل المستويات. منذ البداية لو توجهت الدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام إلى دعم الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم، كما فعل الغرب، هم توجهوا لدعم العدو الصهيوني، قدموا له كل أشكال الدعم والحماية. لو فعل العرب مع الشعب الفلسطيني كما فعله الغرب مع العدو الصهيوني لكان الأمر مختلفا تماما. الشعب الفلسطيني شعب عظيم، إذا حظي بالدعم والمساندة والتمكين والحماية السياسية وغيرها هو سيقوم بدور كبير جدا في قضيته وحقوقه المشروعة. في ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا إنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. حمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. الأنشطة الفعاليات المتنوعة وحركة التعبئة العامة في أوساط الشعب كانت بشكل غير مسبوق. العمليات البحرية واستهداف الكثير من السفن التي تحمل البضائع للعدو الصهيوني كانت كذلك بأرقام كبيرة. عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيرة لم تتوقف إلا ليلة إعلان وقف إطلاق النار تقريبا.
كل الموقف كان على أعلى مستوى يستطيعه شعبنا، يعني في إطار المستطاع والممكن، بذل أقصى الجهد في ذلك انطلاقا من هويته الإيمانية واستشعارا لواجبه الإسلامي. الشعب اليمني هو كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. حتى على مستوى المشاعر الإنسانية، المشاعر التي تستشعر ما يحدث على الشعب الفلسطيني وتتضامن معه، شعر الإحساس بالمظلومية والمعاناة. شعبنا العزيز الذي هو كما في الوصف النبوي ألين قلوبا وأرق أفئدة، كان متعاطفا أشد التعاطف، كان الكثير يبكون عندما يشاهدون تلك المآسي والمظالم والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، يتأثرون جدا، يتنقص عليهم كل عيشهم، يتحركون بكل مصداقية من وجدانهم، بكل توجه جاد، وحجم ذلك التحرك العظيم كان بشكل كبير. على العموم في ظل ذلك التحرك كنا في مرحلة خفض التصعيد مع الجانب السعودي. خفض التصعيد بدأ من العام 2022، واستثمرنا نحن هذه المرحلة في ذلك، في إطار أن يتحرك شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني بأقصى ما يستطيع. العدو السعودي استثمر الوقت على أساس أن موقف شعبنا وبلدنا رسميا وشعبيا سيزيد من الضغينة والحقد الأمريكي والصهيوني وكذلك الغربي ضد شعبنا العزيز وضد بلدنا، وأن ذلك سيزيد من تفاعل واندفاع الغرب والموقف الأمريكي والصهيوني ضدنا مما يستفيد منه أكثر. يعني هو يريد أن يستثمر في الموقف في مستوى العداء والانزعاج والقلق الغربي والأمريكي والصهيوني من الموقف اليمني، ولا سيما من العمليات البحرية بفاعليتها العالية وتأثيرها الكبير التي نتج عنها التعطيل الكامل لميناء أم الرشراش التي يسميها العدو إيلات، وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر وتسعى لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب، كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة الصعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة وعمران. هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي شحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها، ومن هناك عادوا إلى فلسطين المحتلة. على كل عمل رسميا فيما يتعلق بالموقف السياسي، بالموقف الإعلامي
على التحريض ضد الموقف اليمني، ومعه مرتزقته، هم أداة بيده وموظفون معه ومتجندون معه. العداء الشديد للموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني والمحرض ضده والمسيء إليه إعلاميا والمشكك والمشهر، ثم الشامت عندما قدم شعبنا قدم قافلة كبيرة من شهدائه على مستوى قادة وغير قادة من العاملين في الميدان، من المجاهدين في القوات المسلحة والأمن، ومن أبناء الشعب عموما بشكل عام. العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في اعتداءاتهم على شعبنا قتلوا من أبناء شعبنا، من المدنيين، من مختلف أبناء الشعب، كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات المساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد عملوا بهذه العدوانية، بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز. ونحن اليوم في ذكرى عملية طوفان الأقصى نستذكر شهيدنا العزيز رئيس الأركان الشهيد العزيز محمد عبد الكريم الغماري رحمة الله تغشاه ورضوانه عليه، الذي استشهد أيضا، وكان إعلان استشهاده في بالأمس، يعني فيما بالنسبة للذكرى، ذكرى بالأمس، لكنها مرتبطة تماما بعملية طوفان الأقصى بجهاده العظيم وتفانيه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويؤدي واجبه في إسناد الشعب الفلسطيني، يعمل ليل نهار، ومعه كذلك الإخوة المجاهدون في القوات المسلحة والأمن، في القوة الصاروخية، في الطائرات المسيرة، في مختلف القوات المسلحة، الجميع يتحركون في إطار هذا الموقف، الشعب من حولهم كذلك، جهات الرسمية والمؤسسات الرسمية. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية، رحمة الله تغشاهم جميعا. في هذا المقام نحن نستذكر هذا الأداء العظيم، هذا التفاني الكبير في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذه الفاعلية العالية في الموقف. شعبنا بقي ثابتا مستمرا على هذا الموقف، وبهذا المستوى من العطاء قدم القادة وقدم من كل أبناء الشعب، قدم في الميدان من مجاهديه أثناء تنفيذ العمليات وفي غير ذلك في إطار التحرك والعمل والتخطيط، وقدم من كل أبنائه الشهداء في إطار الموقف الثابت والجاد والصادق. السعودي استمر في استهداف بلدنا ما بعد مرحلة خفض التصعيد، كان في ظل مرحلة خفض التصعيد كان السعودي قد عمل على تشديد الحصار وأضاف المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة. في الأخير عمل على أن يتحول واقع شعبنا وكأنه في سجن، سجن كبير يمنع عنه دخول الغذاء إلا بترخيص سعودي وإذن سعودي، ووفق إجراءات تعسفية طويلة تحتاج إلى أوقات وإجراءات وغرامات وإشكالات كبيرة. بل وصل الحال بربط مسألة الترخيص للشركات والمؤسسات والإذن لها بالاستيراد بأن يربط بوزارة المالية السعودية، يعني وكأن هذا البلد الكبير التاريخي اليمن، اليمن الذي يمكن أن تقرأ عنه في كتب التاريخ على مدى آلاف السنين، كأنه مجرد بلدة صغيرة تحت الاحتلال السعودي أو السيطرة السعودية، يصادر على ساكنيها حقهم في الحرية والاستقلال ويكونون في حالة امتهان وإذلال دائم، إذلال دائم تحت السيطرة السعودية والهيمنة السعودية. وفعلا مرتزقة العدو السعودي ربطوا كل إجراءاتهم، هم كانوا القلم الذي يكتب به السعودي فقط، بوزارة المالية السعودية، الحرمان من الثروة النفطية والغازية التي حق لهذا الشعب، ثروته نفطه يحرم منها وهو في أمس الحاجة إليها، كانت المرتبات تعتمد على إيراداتها وعائداتها، كانت الخدمات الطبية وخدمات الصحة والتعليم تعتمد عليها،
فإذا بشعبنا يحرم منها على مدى 12 عاما. ظلم شديد جدا، مليون موظف وراءهم، مليون أسرة وراءهم، 7 ملايين نسمة حرموا من مرتباتهم التي كانت تذهب إيراداتها وعائداتها إلى البنك الأهلي السعودي إلى مرحلة قريبة. لماذا؟ هل هناك مبرر؟ هل هناك مشروعية؟ هل يمكن أن يقبل مثل هذا على شعب من الشعوب الحرة في أي منطقة في العالم؟ ظلم واضح، عدوان كبير، الخدمات الصحية وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأدى الحال إلى وفاة أكثر من 1,400,000 من المعاناة نتيجة نقص هذه الخدمات الطبية والصحية والحرمان أيضا من السفر للعلاج. مأساة كبيرة جدا. 22 مليون يمني، تقر الأمم المتحدة بأنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية لأنهم وصلوا إلى مستوى الإفلاس، إلى مستوى الفقر الشديد دون خط الفقر، حالة صعبة جدا، حاجة إلى الغذاء، إلى المساعدة الإنسانية، حالة رهيبة جدا، معاناة كبيرة يعانيها شعبنا. والسعودي يصر على الاستمرار في الحصار، بل كلما حاولنا إقناعه بحجم معاناة شعبنا وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الحصار ارتاح أكثر، لأن هذا الذي يريده، أن يكون هذا الشعب معانيا مأزوما في أشد حالات المعاناة. وصلنا إلى يأس، لا مفاوضات أجدت، لا محاولة للإقناع والتفهيم بأن هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يقبل به أي شعب في العالم. فليقول لنا أي بلد أو أي شعب ممن تتباهى أنظمته بدعمها للموقف العدواني للنظام السعودي على بلدنا، فليقول لنا ذلك الشعب أنه يقبل بذلك على نفسه وليطبق ذلك في واقعه، أن يحرم مما حرم منه شعبنا، تغلق مطاراته، يمنع عنه السفر حتى عن المرضى والمسافرين، يحرم من ثرواته بشكل عام، يبقى في حالة استهداف وإذلال، لا يدخل إليه أي شيء من غذاء أو دواء أو بضائع إلا بإذن سعودي بعد إجراءات تعسفية طويلة. من هو البلد الذي سيقبل بهذا؟ قولوا لي، في كل الدنيا يقبل على نفسه بمثل هذا؟ حتى يراد منا أن نقبل، أو يقول لنا البعض أن نتفاهم مع السعودي على أساس القبول بهذه الأشياء؟ لا يمكن القبول بذلك، هذا ظلم، طغيان، إجرام. ولماذا يفعله السعودي؟ خدمة للصهيونية. العدوان السعودي منذ بدايته في 26 مارس 2015 كانت تحت إشراف أمريكي وبإشراف أمريكي على شعبنا، على بلدنا، وإلى اليوم ونحن في العام 12 هو تحت إشراف أمريكي وإدارة أمريكية وتخطيط أمريكي، والأمريكي يعترف بذلك، ضباطه يديرون غرف العمليات في السعودية ضد شعبنا، الشحنات من الأسلحة، القنابل بكلها، الطائرات التي نفذت 250,000 غارة في مرحلة التصعيد إلى عام 22 ميلادية، هي طائرات أمريكية اشتراها السعودي من الأمريكي، تشغيلها يعتمد على إدارة أمريكية، يتحكم الأمريكي حتى في التشغيل، القنابل التي تلقى والصواريخ على رؤوس شعبنا، على أطفاله، على نسائه، على منازله، على مساجده، على أسواقه، على كل مكونات الحياة فيه قنابل أمريكية، وحصل عليها السعودي من الأمريكي واشتراها منه، وأعطيت له ليقتل بها أبناء شعبنا، ليدمر بها المساجد والمدارس والجسور والمنازل والأحياء السكنية والقرى، ليستهدف بها كل شيء في هذا البلد. ولهذا عندما اتجه شعبنا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، للعمل على مواجهة الحصار بالحصار، أولا العمل على الخروج من حالة الحصار، استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء،
واستمرت الغارات. الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد ونحن في الشهر الثالث بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا، يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال النساء والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق، استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف وفيها نزلاء وزوار. ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام. يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا؟ لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي بأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، ويعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية. البعض يحاولون أن يتنكروا لهذه الحقائق الواضحة، مع أنه حتى مسؤولين أمريكيين يتحدثون عنها. هناك تحالف استراتيجي سري سعودي صهيوني، هذه الحقيقة تتحدث عنها وسائل الإعلام الغربية، يشهد بها مسؤولون أمريكيون غربيون ومراكز دراسات أبحاث، وهي واضحة، هي واضحة وجلية أن هناك تعاون عسكري إسرائيلي سعودي ضد بلدنا. هذه من الحقائق الواضحة والمعلومة والمؤكدة. فالبعض يحاولون أن يتعاطفوا مع السعودي، وبعض وسائل الإعلام الإقليمية تقدم تحليلات باطلة وزائفة ليس لها أي حقيقة ولا مصداقية عما يجري. السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر، إنما مستوى ما كان يطالب به السعودي، وكان يريد أن يدخل الأمريكي بكل إمكاناته وثقله في المعركة بشكل مباشر. الأمريكي يريد أن يدير، يريد أن يخطط، يريد أن يشرف من غرف العمليات ويأخذ الأموال الكثيرة، يريد أن يبيع السلاح، أن يقدم المعلومات، أن يوجه، استهدف هنا وهنا، وبهذا الدور يكسب الكثير من المعلومات ويقدم الغطاء السياسي. والسعودي كان يريد منها أن يشارك بشكل مباشر بطائراته بجيشه وأن يدخل في المعركة بشكل مباشر. هذا الفارق فقط في مستوى الموقف الأمريكي. العدو الصهيوني كذلك، كان السعودي يريد منها أن يدخل بشكل مباشر في المعركة وكامل، ويريد أن يكون دوره تقديم المعلومات، المشاركة في التخطيط، المشاركة في الاستطلاع، الدعم الاستخباراتي، تقديم أنواع من السلاح وما شابه ذلك، ودعم سياسي وإعلامي، وكذلك مشاركة في صناعة خطة شيطانية سنتحدث عنها في هذا السياق ولو أننا أطلنا، لكن الموضوع مهم في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال في فعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم، خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى
على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره.

بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة حفظ التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع، ثم أتى أيضا بالبهتان العظيم ضد شعبنا، ضد يمن الإيمان، ضد الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي البريطاني الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم. هذه من الحقائق الواضحة. فالسعود الذي لا يتحاشى عن توظيف عناوين تحت على أساس أنها عناوين دينية، وأنشطة على أساس أنها أنشطة دينية، وإنشاء جماعات على أساس أنها جماعات دينية، ويتتحرك وفق النهج الصهيوني في إجرامها، في وحشيتها، في طغيانها، في تحقيق أهداف تخدم الصهيونية، تخدم أمريكا وإسرائيل، لن يتحاشى في أن يطلق هذا البهتان وأن يسعى من خلاله إلى العمل وفق مؤامرات مشتركة بينه وبين العدو الصهيوني تستهدف حرمة وقداسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنظف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية. هذه في المقدمة، ما بالك أن يكون هو من يباشر أفعالا دنيئة أو يعمل أعمالا عدوانية تجاه المقدسات الإسلامية، ومن يبادر قبل غيره في حماية أي منها والدفاع عنها. المسألة تستدعي الالتفاتة الجادة من كل

0: الأمة الإسلامية، وأن يتعامل الجميع بحزم، ألا يسمحوا للعدو السعودي للتلعب والدخول في مؤامرات دنيئة بهذا المستوى من الدناءة مع العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي. على كل، السعودي هو ألد الخصام، ألد الخصام، لا يتحرج من شيء في عدائه وأعماله العدوانية، يفجر يجرم. جرائم العدو السعودي بحق الأسرى في هذه الأيام وجرائمه في قتل الأطفال والنساء تكشف بشكل مستمر ويومي كم هو مجرم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال، قاتل النساء. وهذه الحقائق يجب أن تعيها شعوب أمتنا وشعوب العالم، حتى شعوب الدول التي يسعى السعودي إلى توريطها أو توريط أنظمتها في العدوان على بلدنا أو الشراكة معه بأي مستوى. في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. أنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره، أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا. الموقف القطري الذي تبنى سياسيا وإعلاميا العدوان على شعبنا وما يفعله العدو السعودي المعتدي ضد بلدنا، مثل ما فعل حينما تورط في بداية العام 2015، عليه أن يتذكر كيف غدر به النظام السعودي ولم يقدر له ذلك، وما فعله ضده المعتدي السعودي على بلدنا من إجراءات ظالمة، غدر به، حاصره، حضر عليه الأجواء، منع منه حتى لبن المراعي وبدون سبب يبرر له ذلك. هكذا هو السعودي، ولا تظنوا بأنه وفي سيقدر لكم ما تفعلونه معه الآن. قناة الجزيرة التي هبطت لتكون كأي قناة سعودية كالعربية والحدث، العبرية والحدث، تقدم تمارس التضليل الإعلامي وتقدم الأكاذيب وتسعى لتشويه موقف شعبنا العزيز وتغطي على الإجرام السعودي على بلدنا، هي في سياق الموقف القطري. ولكن السعودي في يوم من الأيام لن يتحاشى أن يغدر من جديد بالقطري كما غدر به آنذاك، وأن يفعل معه ما فعله آنذاك. السعودي ليس وفيا مع أحد ولا يقدر أحدا، لهذا يجب أن يكون الجميع على وعي بحقيقة السعودي، طبيعته، غروره، استكباره، ما هو معروف عنه، هو ألد الخصام. على كل، في نهاية هذه الكلمة أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك. أيضا أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخسار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية. نحن ثابتون على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إليكم بالوعيد.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.

الغيب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر. ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: بصير.
1: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يترك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقام، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.
5: فهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره إجابة وعتق من النار. موسم عظيم، إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك، وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه. للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتقكم من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.
0: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالقرآن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. عزة الله.

0: عزة الله.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذاحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
5: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
0: سبفون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشيال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الأكواخ والدركات. أقول فيها: احذر من أن ترحل من أكواخ الدنيا إلى دركات جهنم، فتعيش الشقاء في الدارين، فما كل محتاج في الدنيا منعم في الآخرة. لهذه الكلمة دعوة إلى تدارك النفس والبحث عن المصير الطيب، لكيفية الوصول إلى المصير الطيب وتدارك ما فات الإنسان في الدنيا. الكثير يعيش في الأكواخ، ويعيش في الآلام، ويعيش في الأمراض، ويعيش الإحباط، ويعيش ظروفا كثيرة قاسية، ويتصور البعض أن هذا الإنسان ما دام قد عاش في الدنيا كل أنواع الآلام فستفتح له الجنة يوم القيامة وسيدخلها. فيقال: ما السبب؟ لماذا يدخلها؟ يقولون: لأن هذا الإنسان تألم في الدنيا ولذلك يسعد في الآخرة ويسعد في الجنة. طبعا هذا يتنافى مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. وفي هذه الحالة سيحتج، لو كان الأمر بهذه الصورة سيحتج الأثرياء ويقولون: يا ربي، لما لم يعني نحن عشنا في الدنيا فترة قصيرة جدا، 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، وهؤلاء عاشوا في الدنيا مثلنا 60 أو 70 سنة، ربما متألمين، ثم عوضتهم بدلها الملايير السنين خلود المؤبد، وأبدلتنا نحن الشقاء الأبدي. فهنا طبعا هذا لا يتناسب مع العدل الإلهي، ولذلك الله تعالى وضع قانون، وضع قيم. يعني حتى لو كنت تعيش في الدنيا في كوخ، إذا لم تتوفر لديك القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة وطبقت شريعة الله كما أمرت، فستكون مع شقيا في الآخرة أيضا. تقول: يا ربي، إنك أنا في الدنيا كنت شقيا، ولكن كان في إمكانك أن تكون هنا سعيدا. والله تعالى هنا بماذا يحتج عليه؟ يحتج عليه بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الصالحين الذين عاشوا أنواع الشقاء وعاشوا أنواع الآلام وعاشوا في الأكواخ وشردوا وعذبوا وسجنوا ومورست معهم كل أنواع الأذى، ومع ذلك لم ينصرفوا عن دينه. وبالتالي يقول له: انظر هؤلاء، يعني مثلك. وبالتالي كان في إمكانك ما دمت في ذلك الكوخ أن تتطلع نفسك إلى قصور الجنة وإلى نعيم الجنة، وبالتالي تمارس ما يؤديه إليك ذلك العمل. وهكذا يقال حتى للغني أيضا، يقال له: نحن لم نعذبك أو لم نحاسبك أو لم نعاقبك لكونك غنيا، وإنما عوقبت لأنك لم تمارس ما يقتضيه الغنى منك من بلاء. الغنى هذا لم يكن نعيما مجردا، كان نعيما وفيه ابتلاء وفيه امتحان، فأنت تركت الابتلاء ولم تجب عن الأسئلة التي وجهت لك ورحت تستعمله فقط كنعيم، مثل ما فعل قارون وشقي بذلك النعيم. كان في إمكانك أن تفعل مثل ما فعله آلاف الصالحين الذين أوتوا المال وأوتوا الغنى وأوتوا من كل الدنيا، ومع ذلك لم ينصرفوا عن الله تعالى. الله تعالى يحتج عليهم بسليمان عليه السلام الذي آتاه الله ما آتاه، ومع ذلك كان أوابا وكان منيبا وكان مسلما لله سبحانه وتعالى، ولم ينصرف عن ذكر ربه ولم يترف، يعني مع كون كل ذلك النعيم كان متواضعا، لم يعش الترف ولا أخلاق المترفين. ولله الحجة البالغة على الجميع، ولذلك الله تعالى اختبر البشر في الدنيا. هناك من يعيش الفقر، وهناك من يعيش الغنى، هناك الأذكياء الحكماء العقلاء الذين كان لهم الغنى ويقولون: لا ينبغي، هذا نعيم مؤقت، هذا نعيم محدود، إن استغرقنا فيه، إن ملأنا به قلوبنا، إن عشنا لأجله فسنضيع مصيرنا الأبدي، وبالتالي نعيش لحظات محدودة سعيدة ثم نشقى بعدها شقاء أبديا. فلذلك يتداركون، يقولون: هذا المال أو هذا النعيم أعطاه الله تعالى لنا ليختبرنا هل نحسن أم نسيء، وسيسألنا من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، ولذلك يرسلون الكثير منه إلى دار الآخرة.
ويسعدون به السعادة الأبدية. والآخر يعني كذلك صاحب الكوخ يقول أن الله تعالى ابتلاني في الدنيا بهذا البلاء لينظر أشكر أم أكفر، أصبر أم أعترض وأسلم لله سبحانه وتعالى. ثم يقول هذه الأشياء بسيطة محدودة، هذه الدنيا دار ممر، ولذلك يستغل الفرصة ولا يضيع. لا يقول أنا شقيت في الدنيا وبالتالي سأشقى في الآخرة، لا، شقيت في الدنيا أو كان هذا الذي سميته شقاء هو في الحقيقة وسيلة للسعادة. الله تعالى أعلم بما ينزل عباده، أعلم بتدبيرهم الذي يفيدهم. لذلك المؤمن هو الذي يفرح بما قدر الله له ويعمل العمل الصالح ولا ينظر إلى هذه الأمور. المهم عنده هو الصلاح وهو التقوى، وإن اقتضى الصلاح أن يكتسب ويعمل، طبعا هذا ضروري. عندما نقول شخص فقير لا يعني أنه سيبقى فقيرا أو أن الله قدر عليه ذلك تقديرا لا يمكنه أن يخرج عنه، ليس كذلك. يمكنه أن يعمل، يمكنه أن يكتسب، يمكنه أن يخرج من فقره في الدنيا، ولكن لا لنية الغنى لأجل الدنيا، وإنما لأجل أن يخدم آخرته. حتى المؤمن عندما يتاجر أو عندما يزرع أو عندما يؤسس مصنعا فهو لا ينوي فقط أن ينال الدنيا، بل ينوي من ذلك أن يخدم المؤمنين، أن يوفر السلع لهم، أن يستغنوا عن غيرهم، أن يوفروا الاكتفاء الذاتي، وبالتالي همه دائما الآخرة. الدنيا أو المصير الذي هو فيه أو العيشة التي هو فيها يعتبرها عادية، ولكن إذا تاجر أو عمل بهذه النية. ولذلك المؤمن هو الذي دائما نظره إلى الآخرة، يعيش في الدنيا وقلبه في الآخرة، وكل حركة من حركاته في الدنيا هي التي تخدم مصيره في الآخرة، وكل حركة في الدنيا يرى أنها تتسبب في سوء المصير يخاف منها، مثل ما يخاف الناس إذا أكلوا طعاما ضارا بالصحة أو طعاما مسموما يخافون منه ولا يقتربون منه، هكذا المؤمن. لذلك لا ينظر إلى الأكواخ ولا إلى القصور، وإنما يتطلع إلى النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا النعيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. طبعا المؤمن يقرأ هذه الآية الكريمة فبالتالي كل الأكواخ كل الأمور تزول أمامه، ويصبح نظره إلى هذه الغرف وإلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عزة الله

0: عزك الله.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: سيدي والله إن غضبك بالأمس إنه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي أننا الأوفياء.
1: إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو تبدعنا يا نصر أو شهادة؟
2: إننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
1: هم اللي يبدو علينا حاتلوحنا وضربوحنا ودمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن نريد نموت على جبنا بعد الله نتشهد وحنا روصة المرفوع عند الله.
0: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك بتحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذا الأمة.
1: السيد القائد، مساندتنا لطوفان الأقصى كانت بأقصى ما نستطيع، والنظام السعودي عمل مع العدو لإفشال عملياتنا الداعمة لقطاع غزة.
0: عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد. قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه.
1: السيد القائد، العدوان السعودي على اليمن مرتبط بالصهيونية، ومنشأ البهتان حول استهداف مكة المكرمة صهيوني.
0: ولهذا أنادي الأمة الإسلامية، حكوماتها وشعوبها ونخبها، وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب الجذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعاً.

القوات المسلحة تعلن عن عمليات واسعة في العمق السعودي شملت مطاري الرياض وأبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكرات في جيزان وعسير. القوات المسلحة تستكمل طرد تحشيدات العدو السعودي من الصلب بتعز وتتصدى لأخرى شرقي الجوف وتضرب إمدادات سعودية في معسكر بدر بعدن. وفي النشرة نفير القبائل يتصاعد، تأكيد على النفير العام ودعم القوات المسلحة ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. من طوفان إلى طوفان، وذلك عهد يمن الإيمان. وحسب طوفان الأقصى في ذكراه الثالثة أنه شكل محطة تاريخية كشفت هشاشة كيان العدو، ما استدعى تدخلا أمريكيا وغربيا لإنقاذه من السقوط. وقد أسقطت غزة ادعاءات الغرب حول حقوق الإنسان، ولم يكن طوفان الأقصى عملا عسكريا فحسب، وهو من أرقى أعمال المقاومة الفلسطينية، بل كان فالقا عظيما فلق الأمة ما بين صادق مع القضية وبين متآمر خائن يوجه لها طعنات غادرة. وقد تفضل الله على اليمن أن نهض بالمسؤولية شعبيا ورسميا وعسكريا، وفعل مع الأقصى أقصى المستطاع. ورغم الحروب والمؤامرات والحصار وما يفعله نظام قرن الشيطان خدمة لأمريكا وإسرائيل، فلن يغير اليمن موقفه مع فلسطين. كان ولا زال وسيبقى ذلك الشعب الذي يعلم العالم معنى الوفاء والعزة والكرامة والإباء. وما للنظام السعودي والمقدسات، وهو الذي انتهك أقدسها بسفك دماء الشعب اليمني، واشترك مع الإسرائيلي في حرب الإبادة في غزة، ولم يحرك ساكنا لإيقافها، بل كان يمد الصهيوني بكل حاجته من المواد الغذائية والنفطية. فأنا وكيف لسفاك الدماء وصاحب المنشار الأعظم أن يتحدث عن مكة والمدينة، وهو الذي تمكن من اليمن، الذي لو تمكن من اليمن لسلمه لأمريكا وإسرائيل. وما عدوانه وهو ألد الخصام إلا لهما ومن أجلهما. فعلى شعوب المنطقة أن تكون على وعي من أمرها، وأن تحذر الوقوع ضحية تضليل نظام لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، ولا يراعي مقدسا ولا إنسانا ولا حرمة إلا انتهكها. نشأته بريطانية وتاريخه مع الاستكبار، وثاني اثنين مع إسرائيل لإبقاء المنطقة تحت النفوذ الأمريكي. وما كان يوما إلى جانب فلسطين، وهو المسيطر على الحرمين الشريفين، ومتواطئ مع من يحتل أولى القبلتين. فنظام ليس في تاريخه إلا المؤامرات السوداء، يتوجب على الأمة جمعاء أن تنتصر على خوفها وتقول كلمتها بكل شجاعة، وأن لا تخاف في الله لومة لائم. ذلك نداء الشعب اليمني إلى كل الشعوب الإسلامية، فلتكن التحالفات من أجل فلسطين، وأي تكتلات لا تكون فيها فلسطين فهي تكتلات لا تخدم الأمة، بل تستخدمها وتضعفها ولا تقويها، وتفرقها ولا تجمعها. وتأكيدا على ثبات المبدأ الجامع، دعوة من السيد القائد حفظه الله لخروج شعبي مليوني يليق بالقضية الجامعة في يوم الجمعة القادم. وتحية لأبناء محافظة تعز العز على مواقفهم الوطنية والدينية المنسجمة مع باقي أبناء الشعب اليمني. والجميع بإذن الله قوة يمنية وطنية همها سيادة اليمن وعزة الأمة وكرامتها وتحرير مقدساتها في فلسطين، كل فلسطين.

0: إذن دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى مسيرات مليونية في العاصمة والمحافظات يوم الجمعة لتأكيد شعبنا على نصرة المقدسات الإسلامية. وأشاد السيد القائد بالوقفات القبلية الشجاعة ودعا إلى رفض الجبهات.
1: شعبنا العزيز إلى مواصلة رفض الجبهات بالمال والرجال في إطار التعبئة العامة، وأشيد بالتحرك القبلي الشجاع والبطل لقبائل شعبنا، القبائل الحرة الشجاعة العزيزة الوفية الأبية التي هي العمود الفقري لهذا الشعب. أدعو شعبنا أيضا إلى الخروج الشعبي يوم الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا الإسلامية لاتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى الشعب اليمني تجاه الانتهاكات لحرمة المقدسات الإسلامية، ولتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والخصار والتنديد بجرائم المعتدي السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدفين للأعيان المدنية.
0: وأكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن موقف اليمن ثابت في دعم غزة في أي مرحلة تتطلب ذلك.
1: نحن ثابتون على موقفنا في نصرة الشعب الفلسطيني في أي جولة جديدة من التصعيد مع العدو الإسرائيلي، حاضرون بكل ما نستطيع وأقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني. موقفنا ثابت في إطار محور الجهاد والمقاومة. ندعو كل أمتنا الإسلامية إلى أن تتحرك في تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الذي هو خطر على كل هذه الأمة، وللتصدي للمخطط الصهيوني الذي يستهدف كل شعوب المنطقة.
0: وأشاد السيد القائد بالموقف الأصيل والنبيل والوطني لأبناء محافظة تعز الذين وقفوا مع القوات المسلحة ضد العدوان السعودي.
1: جه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعود الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائن، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.
0: السيد القائد أعرب عن تقديره للموقف التركي والباكستاني المعارض للعدوان على بلدنا، مشيرا إلى الموقف الشعبي المتضامن.
1: في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا، وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره، أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا.
0: السيد القائد طالب الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا التصدي لتلاعب بالنظام السعودي بالمقدسات الإسلامية خدمة لأجندات صهيونية.
1: ولهذا أنادي الأمة الإسلامية حكوماتها وشعوبها ونخبها وأحملهم المسؤولية التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى أن لا يتهاونوا تجاه هذا التلعب القذر من العدو المعتدي السعودي الشريك للصهيونية، وهو يتجه في هذا المنحدر الخطير وهذا الإجرام الكبير في التلعب على قدسية المقدسات الإسلامية التي تعني الأمة الإسلامية جميعا، ويحاول أن يدخل في مثل هذه المؤامرات الخطيرة الدنيئة السيئة البالغة السوء في التآمر هو على قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة بشراكة مع الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يوظف ذلك في التحريض ضد شعبنا العزيز. شعبنا بريء وعزيز وشريف، يمن الإيمان والحكمة، أشرف وأزكى وأنظف وأطهر وأعز وأعظم مصداقية وانتماء إيمانيا أصيلا من أن يقبل حتى من غيره بالإساءة إلى حرمة المقدسات الإسلامية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى وغير ذلك من المقدسات الإسلامية.
0: وأكد السيد القائد أن البهتان السعودي لليمن وباستهداف مكة والمدينة مصدره صهيوني، والسعودية وظفت عناوين دينية لخدمة أجندات أمريكية.
1: يفتري عليه بالبهتان بأنه يسعى لاستهداف مكة أو المدينة. أنا أقول وأنا متأكد من صحة ما أقول وبمعلومات أن منشأ هذا البهتان العظيم هو صهيوني وفي إطار مؤامرة صهيونية، والعدو السعودي يشهد على نفسه بنفسه، ويشهد عليه الأمريكي والبريطاني، ويشهد عليه الغرب بأنه لا يتردد ولا يتحاشى من توظيف أي عنوان ديني إسلامي في خدمة أمريكا والغرب. بن سلمان بنفسه صرح واعترف وأقر على نفسه بأنه دعم المد التكفيري، النظام السعودي دعم المد التكفيري وسعى لنشره ووفر له كل أشكال الدعم بأمر وتوجيه ممن يسميهم بحلفاء السعودية، بحلفائهم يعني الأمريكي، الكل يعرف يعني الأمريكي البريطاني الغرب. وهو في هذا الاتجاه ماذا عمل؟ ألم يوظف العنوان الديني؟ ألم يجعل المد التكفيري قائما على أساس أنه جماعات دينية تحت عناوين دينية وحتى تحت عنوان الجهاد في سبيل الله؟ فالسعودي الذي وظف عنوان الجهاد في سبيل الله وهو عنوان إسلامي مقدس يتحرك فيه أبناء أمتنا الإسلامية في إطار الموقف الحق والقضايا العادلة والقيم الإسلامية ووفق التعليمات الإلهية، وظف هذا العنوان وحط من قيمته وأساء إليه أبلغ الإساءة لخدمة أمريكا باعترافه واعترافه حجة عليه، وأيضا باعتراف الأمريكي، اعتراف مسؤولين أمريكيين، ترامب، هيلاري كلينتون وغيرهم.
0: وأضاف السيد القائد أن غارات العدو السعودي منذ ما بعد مرحلة خفض التصعيد قتلت الأطفال والنساء وتواصل الجرائم بحق اليمنيين.
1: لهذا عندما اتجه شعبنا لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه للعمل على مواجهة الحصار بالحصار، أولا العمل على الخروج من حالة الحصار، استجاب الإيراني مشكورا وقام برحلة لكسر الحصار ونقل مرضى ومسافرين ووفد وطني من اليمن. السعودي اتجه فورا إلى إنهاء خفض التصعيد وبدأ بغاراته على مطار صنعاء، واستمرت الغارات من بعد مرحلة خفض التصعيد، ونحن في الشهر الثالث، بلغت إلى الأمس 1642 غارة وقصفا صاروخيا. يعني عدد كبير جدا من الغارات من الاعتداءات. وانظروا إلى النتائج لهذه الغارات، قتل بها الأطفال النساء، والمشاهد تشهد، التوثيق يشهد، يقتل في بلدنا الأطفال، يقتل النساء، يستهدف المنازل، المساكن، المساجد، المدارس، الجسور، الطرقات، يستهدف الأسواق، استهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف، وفيها نزلاء وزوار. ليس هناك ما يبرر له كل هذا الإجرام. يقتل أبناء شعبنا، يستهدفهم ويسعى لقتلهم. هذا الإجرام لماذا؟ لماذا يصر عليه؟ لماذا يصر على مواصلة الحصار؟ لأنه يسعى لتنفيذ هدف صهيوني أمريكي إسرائيلي بأن يكون اليمن بلدا محتلا خاضعا للاحتلال المباشر والسيطرة الأجنبية المباشرة، وهو يعمل تحت المظلة الأمريكية والصهيونية.
0: وأشار السيد القائد إلى أن العدوان السعودي على اليمن انعكاس لمخطط أمريكي بريطاني صهيوني للتحكم والسيطرة على بلدنا، وهو كذلك منذ العام 2025.
1: في هذا السياق نفسه، في سياق أن الموقف السعودي مرتبط بالصهيونية، مرتبط بالعدو الإسرائيلي، بخدمة هدف أمريكي بريطاني إسرائيلي، ووضع هذا البلد اليمن تحت الاحتلال المباشر، تحت السيطرة المباشرة لعميل تابع لأمريكا، سيمكن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي من فعل أي شيء في هذا البلد، ويعطيهم أي شيء في هذا البلد. والله والله لو تمكن العدو السعودي من السيطرة الكاملة على بلدنا لأعطى لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا أي شيء تريده في هذا البلد، قواعد، نفوذ، سيطرة، تدخل، جزر، أي شيء يريدونه لا أعطاهم، ولا ما مانع من ذلك أبدا. أما مرتزقته فليسوا شيئا، يعني هم مجرد متلقين أوامر، مأمورين، خاضعين وبشكل عبيد للسعودي، لا يترددون عن أي شيء يريده أو يأمر به أو يوجه به، يتركون له المجال لفعل أي شيء. خائنون لوطنهم ولشعبهم. خائن هل يمكن أن يتحفظ عن شيء؟ قد رضي على نفسه بالخيانة العظمى. على كل، هذه هي الحقيقة في الموقف السعودي، لأن البعض يحاول أن يصوره موقفا هناك وكأنه في اتجاه بعيد عن الأمريكي وعن الصهيونية، بل البعض يحاول أن يسيء إلى شعبنا ويقدم اتهامات وافتراءات سخيفة للغاية. في هذا السياق نفسه، في من هو المرتبط بالأمريكي والإسرائيلي؟ من يخدم الأمريكي والإسرائيلي؟ من له ارتباط بالموقف الصهيوني؟ السعودي شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل في كل مؤامراتها وأجنداتها في المنطقة، وما يفعله ضد بلدنا هو في هذا السياق وليس له أي سياق آخر، ومنذ البداية، منذ العام 2015 وإلى اليوم. مرحلة حفظ التصعيد استثمرها في خدمة الصهيونية بأقصى ما استطيع.
0: وحول طوفان الأقصى، في ذكراه الثالثة، أكد السيد القائد أن أكبر ملحمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي.
1: في الذكرى السنوية الثالثة للعملية المباركة الكبرى طوفان الأقصى، أتوقف عند هذه المحطة التاريخية المهمة من جهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي بقي لها امتدادها واستمرت نتائجها ولا تزال قائمة في واقع الحال. في هذه المحطة حينما نأتي إلى تقييم تلك العملية المهمة والكبرى والمباركة، نجد أنها أكبر ملحمة في جهاد الشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين العزيزة. كانت هي أكبر عملية جهادية في مستواها وفي حجمها وفي تأثيرها وفي صداها العالمي، نفذها الشعب الفلسطيني ومثلت نقلة كبيرة في الأداء الجهادي للشعب الفلسطيني، كانت عملية ناجحة قوية محكمة متقنة ذات فاعلية عالية وتأثير كبير، هزت كيان العدو الإسرائيلي هزة كبرى غير مسبوقة. ولهذا بادر العدو الأمريكي وهو أداة للصهيونية العالمية ومعه أدوات الصهيونية في الغرب، بادرت معه بريطانيا، بادرت معه فرنسا وألمانيا والدول الغربية من أجل إنقاذه.
0: وحول موقف اليمن، أكد السيد القائد أن اليمن قدم في طوفان الأقصى ما يستطيع عسكريا وشعبيا، بينما كان أتباع السعودية يشمتون بشهدائنا ويقدمون الإحداثيات للعدو.
1: ما يتعلق بموقفنا في اليمن، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى قمنا بأداء واجبنا الإسلامي منذ عملية طوفان الأقصى بأقصى ما يستطيعه شعبنا العزيز وبلدنا رسميا وشعبيا. على المستوى العسكري، المساهمة العسكرية بأقصى ما نستطيع بتوفيق الله بفضل الله، ليس تمننا إنما ذكرا لنعمة الله علينا وتوفيقه لنا كشعب يمني. عمل شعبنا على أن يتحرك بأقصى مستوى تحركا غير مسبوق في تاريخه، ولا تجاه أي قضية حتى من قضاياه هو. حجم الحضور الشعبي المليوني في الساحات في كل جمعة معظم تلك المدة الزمنية على مدى عامين وأكثر لا نظير له ولا مثيل له في كل العالم. واليمن قدم حكومته ومعظم وزرائه ورئيس وزرائه أيضا شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الموقف الحق في نصرة القضية الفلسطينية، رحمة الله تغشاهم جميعا. كانوا يشمتون، كان من يعتبرون أنفسهم من علماء الدين التابعين للعدو السعودي ومرتزقته كانوا يضعون إحداثيات لمساجد في صنعاء ويطالبون الأمريكي بقصفها لقتل المصلين فيها. إلى هذا المستوى من الدناءة والانحطاط والتحريض والحقد عملوا بهذه العدوانية بهذا الحقد ضد شعبنا العزيز.
0: وأكد السيد القائد أن السعودية عملت ضد أسناد اليمن لغزة ونظمت خلايا تجسس واستضافت ضباط استطلاع صهاينة،
1: وسعى في المقابل إلى التعاون مع العدو الصهيوني من أول عملية قام بها شعبنا وبلدنا وقواته المسلحة حينما عمل على مباشرة الاعتراض لطائرات مسيرة مما أطلقت في أول عملية لاستهداف العدو الإسرائيلي، ثم استمر في عمليات الاعتراض يحاول أن يعترض بقدر ما يستطيع، يعني بذل أقصى الجهد في ذلك إسنادا منه للعدو الصهيوني، حتى ما كان يعبر من خلال البحر الأحمر وبعيدا عنه كان يرسل طائراته لتتلقاه في أجواء البحر الأحمر وتسعى لإسقاط الطائرات المسيرة حتى لا تصل على العدو الصهيوني. اشتغل في نشاطه الاستخباراتي من خلال خلاياه، واعترفت كثير من خلاياه التي اعتقلت بذلك بهذه الحقيقة، كما كانت الإحداثيات فعلا التي اعترفوا بها مطابقة تماما لعمليات القصف من العدو الإسرائيلي ومن العدو الأمريكي في جولتي العدوان التي قام بها على بلدنا إسنادا منه للعدو الصهيوني في أيام بايدن وفي أيام ترامب، كانت متطابقة تماما مع ما حدث في اعترافاتهم ومع ما حدث في الواقع. عمل على استضافة ضباط صهاينة في داخل المملكة بإمكاناتهم وعتادهم من أجل تنفيذ عمليات استطلاع مباشرة في أجواء محافظة الصعدة بطائرات لا يمكن إطلاقها من فلسطين المحتلة للاستطلاع فوق أجواء اليمن. قامت طائرة نقل أمريكية بنقل الضباط الصهاينة من قبرص إلى السعودية إلى قواعد ومعسكرات قريبة من الحدود اليمنية، وعملوا منها لزمن في الاستطلاع المباشر في الأجواء اليمنية ولا سيما أجواء محافظة الصعدة والأماكن القريبة منها مثل الجوف وحجة، عمران، هذا حصل، هذه حقائق نمتلك الأدلة عليها. استمروا في العمل إلى حين وقف إطلاق النار، ثم نقلهم الأمريكي في طائرتي الشحن إلى قبرص ومعهم المعدات التي يحملونها.
0: وأكد السيد القائد امتلاك أدلة على تقديم السعودية الدعم الاقتصادي للعدو الإسرائيلي خلال حرب الإبادة في غزة.
1: نحن نمتلك الأدلة على أنهم قدموا الدعم الاقتصادي للعدو الصهيوني. المملكة العربية السعودية، مملكة قرن الشيطان، النظام النجدي، قارون العصر، قام بعمل منظم لإيصال البضائع والاحتياجات الإسرائيلية إلى العدو الصهيوني. كان يستقبل ترانزيت إلى موانئه الحمولات الإسرائيلية، ثم تتحرك السفن في بعض الأسابيع معدل 8 سفن محملة بها إلى العدو الصهيوني. بل مع كل ما فعله العدو الإسرائيلي ويفعله بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمر السماح السعودي للعدو الصهيوني باستخدام أجواء بلاد الحرمين الشريفين. يعني حتى على هذا المستوى، مع أن هناك بلدان عربية مثلا سلطنة عمان حضرت أجواءها على العدو الصهيوني، خطوة عملية، كان لها مواقف معينة، دول أخرى كان لها مواقف سياسية اقتصادية إجراءات. السعودي حتى على مستوى حظر أجواء بلاد الحرمين على العدو الصهيوني لم يحضرها، بقي سامحا، بقيت أجواءه مفتوحة للعدو الصهيوني.
0: نبقى الآن أعزائنا المشاهدين مع المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي لطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من مديريتي المعافر والمواسط في محافظة تعز.

0: هذا سعودي. يا رحمن ابناء القوات المسلحة اليمنية واصلون التقدم لمواقع تحشيدات العدو السعودي.
1: ها هم الجيش السعودي يفلوا، ها هم عملاء امريكا واسرائيل يفلوا، والله ان احنا بعدهم بعدهم.

الله.

0: العلم أعلنها حرب شاملة من قصور السعودية والإمارات، وإحنا أعلنناها إن شاء الله بإذن الله حرب شاملة من داخل بيت العليمي، بإذن الله من داخل بيت العليمي. والله ما يبقى عمير ولا يبقى متزن على هذه الأرض الحرة لو ما بقي فينا حر، لو ما بقي فينا حر. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الناس على اليهود، الناس للإسلام.
1: هذا مدرع عدو أخذناها غنمة في موقع الشبكة الآن، ومن نصر الله عند الله وما هم إلا هكذا غنائم وتنكيرات بهم، والله إن احنا عبرهم على آخر على آخر أفكارهم.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الناس على اليهود، الناس للإسلام.
3: بعد مفرقة تربة ومفرقة الصافية تم سيطرة المجاهدين عليه. هؤلاء المجاهدين يا رجال في مفرقة تربة خط عدن تم السيطرة عليه بعمد الله وقوته. وهذا أحدى قسم الشرطة في مديرية التربة في الصافية. نحمد الله ونشكر تم السيطرة عليه وعلى مفرق التربة المعدي إلى عدن.
4: هذا نتنياهو الثاني
5: لم يستسلم شعبنا اليمني العظيم.

0: وين الخرائط؟ تم اقتناء في هذا المعسكر اللواء 35 مدرع.
1: هذه احد غنائم تحشيدات النظام السعودي ومرتزقة.
2: عاد باقي مخزن داخل
0: قذائف. القذائف كما نلاحظ هنا قذائف. ايوه
3: السعودي. نقول له يا أيها السعودي والله لن نكد ولن نمل حتى نحرر آخر شبر من أراضينا اليمنية، وكذلك حتى نحرر المقدسات الكريمة من نجاستك أيها السعودي. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس
5: اللي إذن تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى من استهداف 11 تجمعا من تحشيدات العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية في مناطق جنوب باب المندب والسقية أو السقية ورأس العارة والمضاربة. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن الاستهداف تم ب11 صاروخا باليستيا خلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة وتدمير عدد كبير من الآليات. وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة قامت بتتبع ورصد السرية التابعة لما يسمى اللواء 13 عمالقة والتي قامت بدهس الأسرى وتم استهدافها أثناء تجمعها بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلفت أكثر من 30 بين قتيل وجريح. وأمام الحقيقة تتهاوى حرب العدو الدعائية والتي تصاعدت منذ أيام. كاميرا المسيرة أسقطت تلك الدعاية بجولة ميدانية في مناطق متعددة في باب المندب. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا الزميل سمير المترب.
6: كثيرة هي المحطات التي فشل من خلالها العدو في حربه الإعلامية التضليلية وفي صنع انتصارات وهمية. يومنا هذا هو الأربعاء 7 أكتوبر للعام 2026، أقف في الخط الساحلي المؤدي في هذا الاتجاه إلى مدينة عدن، وفي هذا الاتجاه الآخر المعاكس إلى مدينة المخا وما بعد مدينة المخا باتجاه محافظة الحديدة. في هذا الاتجاه أيضا تقع منطقة باب المندب، وفي هذه الجولة التي سنجريها نكشف حقيقة واضحة وجلية من أن قوات الجيش هي ما زالت تسيطر على منطقة باب المندب، آخر منطقة وصلت إليها في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وسنقوم أيضا في هذه الجولة الميدانية بزيارة سكان وأهالي منطقة باب المندب. ابقوا معنا في هذه الجولة الميدانية.
7: وضعنا المعنوي عالي فوق السحاب ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي: والله يا سيدي لو تخوض بنا البحر لخضناه، ولن تزول هذا الجبال، ونحن ثابتون وصامدون. ونحن الآن على الخط الساحلي في باب المندب، وكل المناطق تحت سيطرتنا، والعدو فاشل
8: والأمور تحت السيطرة. باب المندب بيدينا كامل المنطقة.
9: يروج الإعلام حقه أنه تم الانتصارات وتم كل هذا كذب، كل هذا زين. الحمد لله احنا متواجدين هنا، واحنا احنا والمواطنين، والوضع في أتم السيطرة نحمد الله بأمان، والمواطنين في نعمة وكل شيء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ونقول للعدو فضل الله سبحانه وتعالى، مهما حشد مهما مكر مهما ضرب مهما قصف، بفضل الله سبحانه وتعالى لو ما نزحزح لو تزول هذا الجبال.
10: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
6: عدد من الغارات الجوية التي شنها طيران الأردوان أثناء جولتنا الميدانية في منطقة باب المندب، كما نلاحظ حتى هذه اللحظة شن أكثر من 9 غارات على هذه المنطقة.

منطقة باب المندب السكنية التي يسكنها أهالي المنطقة. سنقوم في هذه اللحظات بزيارة إلى داخل هذه المنطقة التي ما زال المواطنون فيها رغم الغارات التي يشنها طيران العدو السعودي على هذه المديرية ومنطقة باب المندب.

0: العدو بيقول يعني تحشيدات العدو السعودي قالوا سيطروا على باب المندب على الذباب على
1: احنا ما في باب المندب، احنا في باب المندب والتاريخ اليوم 7:57
0: يوم الاربعاء،
1: يوم الاربعاء تاريخ 7. الحمد لله الامور طيبه، مفتهنين مرتاحين.
2: لا في حاجه الان يعني مسيطرين انصار الله، مسيطرين انصار الله على المنطقه هذه كلها.
0: حيابك يا عادل، كيف انتم؟ الحمد لله كيف انتم؟ كيف الاحوال؟
3: الاحوال هنا تمام والوضع تمام، كل حاجه تمام الحمد لله. نشكر اخواننا الانصار على دعمهم المادي والاكل.
0: الوضع مستتب يعني
3: مستقر؟ ايوه ما فيش اي حاجه.
4: الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه اليهود، النصر للاسلام.
5: سجلت القوات المسلحة رقما قياسيا في عدد العمليات المنفذة في العمق السعودي خلال الساعات الماضية وسط تحقيق نتائج بالجملة تحاصر التصعيد السعودي العدواني وتخنقه ويحيل ساحة العمليات المختلفة إلى بيئة معقدة.
6: دائرة الأهداف اليمنية تتسع وشعاع العمليات يتمدد. الأجواء السعودية مضطربة، المملكة تحت النار. صواريخ ومسيرات القوات المسلحة اليمنية طربت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط الجوية ومعسكر عاكفة في عسير ومعسكرية غارير والموسم في جيزان. سلسلة عمليات مكثفة ونتائج عملية بالجملة. هذه العمليات المتنقلة تكشف عن إحاطة استخبارية متقدمة وتطور في القدرات وعن احتراف في التكتيك وصلابة في الإرادة السياسية، كما أن جميعها يحمل من المؤشرات الكثيرة حول المستوى العالي والمتقدم من التحكم والسيطرة للقوات المسلحة في إطار المسار العملياتي الثلاثي المفتوح المكرس لمعادلات مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. العتمة السعودية المشددة على الخسائر جراء عمليات اليمن لا تحجب كل شيء ولا تخفي المأزق. مشاهد نتائج العمليات السابقة تقدم صورة مصغرة عن الجديدة. مزيج الاستهداف الاقتصادي والعسكري يبعثر حسابات الرياض ويعمق مأزقها في الجو والبر ويزحف بها رويدا رويدا نحو أسوأ السيناريوهات المحتملة، والمراقبون يرجحون اقتراب دويها بالفعل. يعزز حضور هذا الاستنتاج تسجيل القوات المسلحة رقما قياسيا في عدد العمليات في الساعات الماضية. لم تعد صنعاء تفضل عمليات تكتيكية محدودة، بل تمضي إلى تصعيد أوسع يحاصر التصعيد السعودي العدواني ويخنقه ويحيل ساحة العمليات المختلفة إلى بيئة معقدة. في هذا السياق تبرز المسيرات والصواريخ كسلاح حاسم يعيد تشكيل ميزان الاشتباك. من معسكر بدر في عدن إلى مطار خالد الدولي في الرياض امتد شعاع النيران اليمنية على طريق التعامل مع استحقاق استراتيجي أكبر تهرب منه السعودية، لكنها لا تجد الملجأ. الاستهداف المكثف لعمقها يعميها ويعجزها عن المناورة ويضعها تحت تهديد دائم وضربات دقيقة ليست مجرد أداة تكتيكية، بل عنصر حاسم في فرض الردع الميداني.
5: أكدت مجلة كوندي ناست ترافيلر المعنية بالسياحة والسفر الدولي أن الضربات الصاروخية من اليمن على السعودية تؤثر على المجال الجوي السعودي. وأشارت المجلة الأمريكية إلى حصول تأخيرات كبيرة في الرحلات بين الرياض وبقية دول الخليج الثلاثاء 6 أكتوبر عقب الهجمات اليمنية. بعض الرحلات يجري تحويلها إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، وأشارت إلى أن فلاي دبي تتجه إلى إلغاء رحلاتها إلى مطار أبها هذا الأسبوع، فيما تواصل شركات طيران بينها كي إل إم وبيغاسوس تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام. ولفتت كوندي ناست إلى أن مطار خالد الدولي في الرياض ومطارات أخرى تحث المسافرين إلى الوجهات المتأثرة على التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بفضل الله وتأييده استكمال طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية الصلو وتسليم سلاحها ومواقعها للقوات المسلحة اليمنية. إلى ذلك أعلن العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة استهدفت بصواريخ بالستية إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر جوار مطار عدن الدولي، ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين. وحذر متحدث القوات المسلحة العدو من استخدام مطار عدن المدني لأي أغراض عسكرية. وفي بيان آخر أكد أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من طرد التحشيدات السعودية التي حاولت التقدم باتجاه مواقع قواتنا شرقي محافظة الجوف، وتم التنكيل بهم واستهداف كل تجمعاتهم بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ولم يحرز العدو أي تقدم، وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح، وتم تدمير عدد من الآليات التابعة لهم. سنوات من الدعاية السعودية على الشاشات تعد بانتصارات لا تصمد أمام الوقائع وتعلن سيطرة لا وجود لها على الأرض. في هذا التقرير محطات تكشف كيف تحولت الدعاية السعودية إلى رواية تتهاوى أمام الميدان.
7: لم تسقط القوات المسلحة اليمنية رهانات العدوان السعودي في الميدان فحسب، بل أسقطت معها منظومة إعلامية عاشت سنوات على تزييف الحقائق وصناعة الانتصارات الوهمية. من باب المندب وذباب إلى المخا، كانت أبواق العدوان تسابق الميدان بإعلانات السيطرة.
8: العواجل التي ترد على الشاشة الآن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها تمكنت من السيطرة على مدينة المخا ومينائها
9: بعد مواجهات مع ميليشيات. القوات الحكومية أعلنت قبل قليل السيطرة الكاملة على مدينة المخا الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
10: قبل ساعة من الآن أعلنت القوات الحكومية السيطرة رسميا على مدينة المخا.
7: انتصار على الشاشات لا وجود له على الأرض، دراما سمجة بثت على شاشات التلفزة وفي نشرات الأخبار. بدأت بخبر كاذب عن السيطرة على ذباب وباب المندب، ثم ذهبت أبعد من ذلك إلى السيطرة على المخا، حتى صدق بعض الأبواق كذبتهم واحتفلوا بها.
11: وصل هذا الخبر الهام وهو سيطرة الجيش الوطني على مدينة، استعادة مدينة المخا وسيطرتها عليه. وكيف تنظر مثل هذه يعني الانتصارات والتسارع الكبير؟ يعني
12: لا أستطيع أن أجد كلمات معبرة عن هذا النصر. بإذن الله نفرح في صنعاء، بإذن الله فرح أعطي نشاءكم في صنعاء، بإذن الله في أهلا. شكرا لك أستاذ، ولا أستطيع أن أكمل معك.
11: الله
7: سردية سعودية كاذبة عن السيطرة على المخا، حاول مروجوها تسويقها بكل الطرق حتى بدت على الشاشات وكأنها حقيقة مكتملة. ولم تكن الجزيرة بعيدة عن هذه الرواية، فسارعت إلى ترديد السردية السعودية وتقديم السيطرة على المخا كأمر واقع.
8: من اليمن، حيث أعلنت القوة الحكومية اليمنية تمكنها من السيطرة على مدينة المخا بإسناد جوي بعد مواجهات،
13: لتصبح هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الحكومية التي تقدمت إليها من جبال كهبوب ومن هذه المناطق الأخرى.
14: المعلومات المتوفرة أن القوات الحكومية بكامل تشكيلاتها سيطرت على مدينة المخا.
8: صور حقيقية من قلب المخا تؤكد هذه السيطرة على الشارع الحيوي والاستراتيجي في هذه المنطقة. الصور تؤكد كل ما أعلنته القوات الحكومية، بالتالي ما فائدة النفي في هذه المرحلة؟
7: وهكذا تحولت منابر تتغنى بمعايير المهنة إلى جزء من الدعاية والحرب النفسية السعودية. ولم يقتصر التضليل على نتائج المعارك، بل طال هوية من ينفذ الغارات. فمنذ بدء التصعيد كانت الطائرة السعودية تقصف اليمن، فيما تبنت آلتها الدعائية رواية تنسب الغارات إلى ما تسميه هذه القوات المسلحة اليمنية وانساقت خلفها وكالات ومحطات دولية.
15: قالت القوات الحكومية إن سلاح الجو دخل المعركة.
16: قوات الجوية اليمنية.
17: طيران الحربي تابع للقوات المسلحة اليمنية.
18: طيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية.
19: بعد غياب طويل لسلاح الجو اليمني.
18: دخل الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية اليمنية.
16: الضربات الجوية كانت اليوم هي العنوان الأبرز.
20: غارات جوية كثيرة وكثيفة.
7: رواية ظلت تكرر على نطاق واسع، لا لأنها صحيحة بل لأن المال السعودي فرضها على وكالات دولية وعالمية، حتى جاءت الرياض بالأمس لتعلن رسميا مشاركة أكثر من 100 طائرة سعودية في قصف اليمن.
16: تحالف دعم الشرعية، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية يقول 100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية فجر اليمن.
7: اعتراف يفتح السؤال الذي تكشفه الرواية السعودية نفسها، إذا كانت هذه الطائرة السعودية تكسف اليمن اليوم، فمن كان ينفذ الغارات التي سبقت هذا الإعلان؟ والإجابة هنا واضحة، الطائرات السعودية المتهاوية فضحت الكذبة، والمشهد وحده كان كافيا لإسقاط الرواية.
21: وهذا العلم السعودي في أعلى طائرة.
4: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام.
7: ثم مع تعثر الميدان انتقلت الدعاية إلى روايات أكثر غرابة، من بينها إنزال سعودي في صنعاء واعتقال قياداته.
22: عملية كبيرة نفذت في صنعاء استهدفت موقعين للصواريخ وقتل فيها أكثر من قائد حوثي وإيراني وتم أسر آخرين. طبعا اللي صار مثل ما قلت لكم ملحمة بطولية.
7: كذبة أخرى سقطت، فكان لابد من كذبة أكبر وصولا إلى المقدسات.
23: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي بوقوع هجوم إرهابي فجر الثلاثاء على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة،
24: مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ إجراءات قال إنها تهدف إلى ردع هجمات الحوثيين وحماية مكة والمدينة. نحن في تغطية حية إذن إلى
25: عاصمة المقدسة مكة المكرمة، هدف متكرر للصواريخ الحوثية
26: ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومدينة رسوله الكريم المدينة المنورة.
7: وحتى بعد انكشاف هذه الرواية أمام المشاهد استمرت أبواق الدعاية السعودية في إعادة تدوير الأكاذيب، بما يؤكد أننا أمام منظومة تضليل متكاملة، وكلما عجز العدوان عن فرض واقعه على الأرض لجأت أبواقه إلى صناعة واقع بديل على الشاشات، لكن الوقائع كانت في كل مرة كفيلة بفضح أكاذيبه.
5: خطوات حكومية متسارعة ونزولات ميدانية رفيعة المستوى لتعزيز الخدمات الأساسية في مدينة التربة وسط التفاف شعبي واسع. نتابع.
27: في إطار الجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتلمس احتياجات المواطنين الضرورية في المديريات المحررة بمحافظة زعز، تفقد القائم بأعمال وزير الكهرباء والمياه عادل بادر ونائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود وأمين سر المجلس السياسي الأعلى سليم المغلس سير العمل في هيئة مستشفى خليفة العام بمدينة التربة في مديرية الشمايتين، واستمعوا ومعهم قيادة السلطة المحلية بالمديرية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية من القائمين على الهيئة إلى شرح مفصل عن سير العمل وأهم الاحتياجات والمعوقات.
28: الخدمات المقدمة في المرافق الصحية وفي هيئة مستشفى خليفة مستمرة كما هي، وحقوق الموظفين كما هي، ومدراء المراكز ومدراء ورئيس الهيئة ومدراء المراكز ومكاتب الصحة في المديريات كما هم، ليس هناك إقصاء، ليس هناك تهميش كما يروج له العدو. الجميع أخوة، الجميع معنيين ببناء اليمن.
29: طبعا نحن أول حاجة نحن نقول نحن في هيئة مستشفى خليفة ما زلنا نقدم جميع الخدمات في المستشفى، ولم تتوقف الخدمات في داخل المرفق. الشكر طبعا موصول إلى الكادر الطبي التمريضي الفني الذي لا يزال يقدم هذه الخدمة ولم يتوقف. لهذا ما احنا ممكن نستقبل جميع الحالات على مدار 24 ساعة خاصة في المركز الطوارئ الجراحي لاستقبال الحالات الجرحى.

0: رسمي سير العمل في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومناقشة المتطلبات الضرورية والملحة وسبل الارتقاء في هذه الخدمات في لقاء تخلله تجاوب مالكي المولدات الكهربائية وإعلان التزامهم بالتكلفة السعرية المقررة من الوزارة.
1: نزلنا لهذه المدينة لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء والاستمرار في تقديم هذه الخدمات، ودعوة للعاملين في هذا المجال للاستمرار بعملهم في تقديم الخدمات الأساسية في مجال المياه والكهرباء.
2: ونحن جميعا من أبناء هذه المديريات والحجرية نرحب بهذه الخطوة والمبادرة من حكومة الإنقاذ لتطبيع الأوضاع وكذلك للحرص الكبير من أول يوم لاستمرار الخدمات.
3: القيادة السياسية وتوجيهات السيد إنه تقديم الخدمات أهم شيء في هذه الفترة. أيضا برضو نحن نؤكد لكم أنه لن يكون هناك أي تغيير لموظفين ولا أي حاجة، كلهم سيبقوا في مناصبهم بدون أي شيء، وهذا نفس ما نقلناه للإخوة في الزملاء في المخا.
0: وهكذا تتواصل الجهود الرسمية للاهتمام بجانب الخدمات عملا بمقتضيات المسؤولية تجاه الوطن والمواطن. من مدينة التربة بمحافظة تعز جميل المقرمي، المسيرة.
4: شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 156 غارة وقصفا صاروخيا خلال 24 ساعة استهدف بها العدو الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران. متحدث القوات المسلحة أوضح أن الغارات نفذت بطائرات F-15 وتايفون وأقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، بينما تم تنفيذ العدوان الصاروخي من نجران وجيزان. وبذلك يبلغ إجمالي غارات العدو السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1798 غارة جوية وصاروخا. ودعت صنعاء صباح اليوم شهيدة جريمة العدو السعودي الطالبة أثير سمير العامري التي استشهدت إثر غاراته على منطقة بيت اللهيدة بسعوان في محافظة صنعاء الاثنين الماضي، وأصيبت فيها عدد من رفيقاتها الطالبات أثناء عودتهن من المدرسة. جموع المشيعين أدت صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة في مسجد النور بالعاصمة صنعاء، لينطلق بعدها موكب التشييع الذي حضرته شخصيات اجتماعية وتربوية وجموع غفيرة من المواطنين وأقرباء الشهيدة إلى روضة الشهداء بسعوان، حيث وري جثمانها الثرى وسط مشاعر السخط الشعبي إزاء جرائم العدو السعودي. تسلم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود رسالة من مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين. ونقل الشيخ ماهر حمود تحياته إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومفتي الديار اليمنية والشعب اليمني، مثمنا مواقفه في نصرة فلسطين وقضايا الأمة. وتضمنت رسالة مفتي الديار التي نقلها للشيخ حمود في مكتبه بمدينة صيدا ممثل الوفد اليمني الزائر للبنان علي المحطوري، وتضمنت رسالة مفتي الديار اليمنية الدعوة لعلماء الأمة إلى كشف حقيقة البهتان السعودي والتحذير من مساعيه لتبرير تصعيده ضد اليمن عبر مزاعم استهداف المقدسات الإسلامية، وأهمية التصدي لمحاولات توظيف المقدسات للتحريض على الشعب اليمني.
5: الذي يعمد إلى الكذب ضعيف. عندما زعم السعودي أن مكة استهدفت ثم قال أن المدينة المنورة استهدفت، فحدث العاقل بما لا يليق، فإن لاق له فلا عقل له. أي عاقل يصدق هذه الفرية؟ والإخوة في اليمن يدافعون عن الأقصى وهو البعيد، فكيف لا يدافعون عن مكة والمدينة؟ وكما قال تعالى أيضا وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يستوي من يدافع عن الأمة في وجه الصهاينة والأمريكان مع من هو معهم، لا يستوي من يسلم مقاليد الأمة لليهود والصهاينة والأمريكان ومن يدافع عن أرض القداسة بالدم رغم الحصار والموت الزؤام. ومن كان واعيا فليفهم.

أقامت قبائل مديرية عنس بدمار لقاء قبليا مسلحا أعلنت فيه نفيرها وجهوزيتها وتعبئتها العامة لمواجهة تصعيد العدو السعودي ومرتزقته حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات المنهوبة.

0: خرجت قبائل مديرية عنس بذمار إلى لقاء قبلي مسلح، معلنة جهوزيتها لمواجهة تصعيد العدو السعودي بمزيد من النفير والتعبئة العامة لرفد الجبهات بالمقاتلين حتى إنهاء العدوان والحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
1: من هذه الساحة الشامخة نعلن الجهوزية الكاملة بالاستعانة بالله والتوكل عليه لمواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل وعبيدهم آل سعود وحلفائهم من الدول العربية والإسلامية الذين عجزوا أن يتحالفوا لنصرة أهل غزة ونصرة المسجد الأقصى.
2: نقول لك يا سيدي عبد الملك، نحن قبائل عنس بجميع أطيافها منسلمين لتوجيهاتك ورهن إشارتك بسلاحنا وعتادنا ورجالنا وبكل ما أتينا من قوة لرفض الجبهات والمقاتلين بمواجهة القطرسة الأمريكية الصهيونية السعودية.
3: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام.
4: يجب أن ترفع يدها عن اليمن وتسلم ثروات اليمن لليمنيين وتعاملنا الند بالند. إذا لم ترفع فسيستمر الحصار للمطارات والموانئ السعودية.
0: في لقائها القبلي المسلح جددت قبائل عنس التفويض المطلق للسيد القائد لاتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار، مباركين الانتصارات التي تسطرها القوات المسلحة في الساحل الغربي وعمق العدو السعودي، مؤكدين الجاهزية لمساندتها وترسيخ معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
5: نقول للمملكة العربية السعودية اليهودية هذا ترفع يدها من تكف الأذى عن الشعب اليمني. أشدر يتجوعنا، ضربنا، قاتلونا، والله إذا ما كفت يعني يدها على أذى الشعب اليمني لا تخليها صحراء.
6: نحن قبائل عنس رسالتنا إلى السعودية نقول لا تكف عدوانها على الشعب اليمني، فنحن مستعدين لهم بالمرصاد،
7: فإننا سنأتي لها بسيل العرم الذي سيستثى كل شيء.
8: الشعب كله بقى يجاهز صف واحد متحد، والله أكبر للمجاهد. ركعتكم يا نجوس، احنا مع الله مثل راعد بالسواعد متحد، رجال في وقت الشدائد ما تخضعنا الفلوس.
0: يوما إثر آخر تثبت القبيلة اليمنية أنها الصخرة الصماء والعقبة الكؤول أمام مخططات العدو السعودي وأسياده وأذنبه، لذا فإن على العدو أن يدرك جيدا حجم الورطة التي أقحم فيها، وليس له منها إلا الذل والعار والخسارة.
9: إذا أراد العدو السعودي أن يخرج من المأزق الذي تورط فيه فما عليه إلا أن يوقف عدوانه عن شعب الحكمة والإيمان والجهاد ويرفع وصايته عن هذا الشعب الذي تقدم الصفوف لمناصرة القضايا المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويعيد ثروات هذا الشعب المنوبة على مدى 12 عاما ويرفع الحصار عنه. شرف الدين الرحبي، المسيرة، ذمر.
10: واستنفر الأحرار من أبناء مديريات السبعين والثورة والصافية بأمانة العاصمة في وقفات مسلحة تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
11: استمرارا في الإسناد وتأكيدا على ثبات الموقف وردا على جرائم العدوان، أبناء مديرية السبعين في أمانة العاصمة خرجوا لإعلان النفير والوقوف إلى جانب القوات المسلحة لمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
12: الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا اليمني وأطفاله ونسائه، خرجنا اليوم جهادا في سبيل الله تعبئة ونفيرا لمواجهة هذا العدوان والحصار لرفع الظلم عن شعبنا وبلدنا.
13: أما عملاء أمريكا وإسرائيل وآل سعود فنحن في مطاردتهم حتى نستأصلهم.
14: ناشدكم بالعودة إلى رشدكم والتعقل، واليمن للجميع، لجميع أبنائه.
15: أهزون أيضا لتقديم التضحيات العظيمة مع الجيش.
16: القبائل كلهم جاهزين مع القوات المسلحة بتطهير اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى.
17: رسالتنا لأخواننا في غزة وفلسطين، ونحن على عهدنا
16: مستمرون ومواصلون.
17: كلنا مقاتلين ولن يثنينا أي كذب أو ترهات داخل الإعلام، والحرب الإعلامية نحن قد تدربنا عليها ونعرف كذبهم من صدقهم.
18: الله خلقنا أحرار.
11: أبناء مديرية الثورة خرجوا في وقفة غاضبة، أدانوا الجرائم وأعلنوا النفير ورفض الجبهات بالمال والمقاتلين.
16: وكذلك إسنادا لأخوتنا المجاهدين المرابطين في الجبهات، لنقول لهم أننا معكم وأننا الإسناد لكم بأموالنا وبأبنائنا وبرجالنا جميعا.
19: يعلنون الاستنفار والجهوزية إلى جنب الجيش اليمني بأنهم جاهزون لاجتذاث أي وصايا وأي تدخل خارجي في اليمن.
20: أننا سنقاتلكم بشرف، وستعرفون بأسنا في الميدان، وستعرفون رجال الله كيف يتعاملون معكم في ساحات المعركة.
21: مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات، فإننا ماضون لتحرير هذه الأمة الإسلامية من هذا المشروع الصهيوني الغاصب.
11: الحال في مديرية الصافية نفير وجهوزية وتأييد للجيش في ضرب التحشيدات واستمرار عمليات الردع، وفي الوقفة المسلحة تفويض للقائد في جميع الخيارات.
22: أن نحن الشعب اليمني كله قاطبة يكون فداء للسيد عبد الملك ولأقواله وأفعاله.
23: نحن سنقف الأيار قوات المسلحة وسندعمهم وكل ما بالمال وبالرجال لأن نضحوا بدماء الطائرة.
24: كل السعودية ولكل من تسول نفسه حذاري حذاري.
25: من يمثلون أنفسهم دون العمالقة، وإنما هم أجزام في الواقع
26: وهم تحت أقدامنا، وما فعلوه في الفترة الأخيرة هذا يتضح لنا ويتضح للعالم على أسلوبهم الوقح والقذر الذي يقومون به.
11: وفي بيان الوقفات دعوة للمغرر بهم للاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن. أما جرائم العدو السعودي لن تمر دون حساب، واليمن ماض في معركة انتزاع الحقوق وقطع أيادي الوصاية والارتهان. محمد الجبلي، المسيرة.
10: واحتشد أبناء مديريات معين وشعوب وصنعاء القديمة في لقاءات قبلية مسلحة شهدتها أمانة العاصمة صباح اليوم إعلانا للنفير العام في ذكرى الطوفان الثالثة، وتأكيدا على رفع الجاهزية القتالية لرفض القوات المسلحة اليمنية والاستعداد لإسناد غزة في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم.
27: في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، طوفان يماني يتدفق رجالا مقاتلين من كل قبيلة ومدينة

0: البداية من هذا اللقاء المسلح لقبائل وأبناء مديرية معين بالعاصمة صنعاء، حيث خرجوا مستنفرين مباركين انتصارات القوات المسلحة اليمنية ومجددين التأكيد على الجهوزية لإسناد عمليات التحرير الشامل والاستعداد لإسناد رجال الطوفان بغزة تحت أي ظرف.
1: نبارك لأهلنا في غزة وللمقاومة الفلسطينية الباسلة الذكرى السنوية الثالثة للعملية البطولية التاريخية عملية طوفان الأقصى.
2: نقاتل من أجل الله، من أجل فلسطيننا، من أجل قدسنا. موجودنا في باب المندب هو واحد.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: عزة الله.

0: عزة الله.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادر.

60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الاندور. كذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، باسم القاهر الجبار، وقبل 3 أعوام كان العبور العظيم وانطلاقة شرارة الطوفان الانفجار العظيم في وجه الإجرام الصهيوني لأرضنا الحبيبة في فلسطين المحتلة ولمقدساتنا الإسلامية. باسم القادر الكبير المتعالي انطلق المجاهدون الأبطال وفجروا في وجه الصهيونية العالمية وأطلقوا عملية طوفان الأقصى، طوفانا جرف المحتلين وأذل إسرائيل بالصوت والصورة. رحل القادة المجاهدون على طريق القدس. طوفان الأقصى شاهد على الأحرار وعلى جبهة محور المقاومة الذين ما بخلوا بالدماء، وهم الأكرمون، وهم من بذلوا أرواحهم لله. طوفان الأقصى شاهد على خذلان الأمة لغزة الجريحة وعدوانهم اليوم على اليمن. خير شاهد ودليل على عمالة هذه الأنظمة العربية والإسلامية للأسف الشديد إلا ما ندر من الأحرار. حياكم الله مستمعينا الكرام وجمهورنا العزيز مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة المسائية المباشرة التي نواكب نحن وإياكم فيها الذكرى 3 لطوفان الأقصى المبارك وقراءة في كلمة السيد القائد يحفظه الله. سيكون معنا بإذن الله ضيفنا الكاتب والناشط الثقافي علي الصومل. أيضا ستكون في هذه الفترة مشاركات خاصة نستمع لها نحن وإياكم بإذن الله من خارج اليمن، الدكتور نور الدين أبو لحية دكتور جامعي من الجزائر، وكذلك مشاركة للدكتور حسن الزين أستاذ العلاقات في أيضا من لبنان، الإعلامية أيضا أوجينا دهيني من لبنان، الأستاذ عبد الله جمعة من ليبيا. وبإذن الله سبحانه وتعالى إن أتيح الوقت لنا سنفتح مشاركات في آخر هذه الفترة. سأصحبكم بإذن الله سبحانه وتعالى. إعدادا وتقديما أنا عبد الحليم إدريس، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع والرائع عادل الأشول. عزة الله.

0: نعم، إذن أيها الأعزاء، جمهورنا العزيز، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق في يمن الإيمان والحكمة، طوفان الأقصى فضح زيف وادعاء بعض من ينتمون إلى الإسلام وعراهم. وفي كلمة السيد القائد اليوم يحفظه الله، التي هي كلمة وثق فيها لأبرز انتهاكات هذا النظام السعودي العميل والمطبع مع أمريكا وإسرائيل، الذي يجعل من حركات المقاومة ومجاهدي المقاومة يضعهم في خانة الإرهاب ويعتقل الكثير من أبنائنا المجاهدين من فلسطين. هذا النظام الذي يتخفى بأستار الكعبة ويرمي التهم على أبناء الإيمان الذين هم أنقى وأطهر وأعز وأشرف، هم المدافعون عن حياض مكة المكرمة وعن المدينة المنورة وعن كل المقدسات، كيف لا، وهم الذين ناصروا الأقصى. وهذا النظام السعودي كان يجلب للكيان الغاصب يعني يفتح معه جسور برية يمده ويزوده بالبضائع وغير ذلك. فلذلك نحن الآن في معركة مفصلية، ونتذكر طوفان الأقصى لنتذكر الحرية، لنتذكر رفعات الكرامة، لنتذكر أن طوفان الأقصى عر هذه الأنظمة، عر هذه الأنظمة العميلة، عر هذه الأنظمة التي هي للأسف الشديد أنظمة تابعة للكيان الإسرائيلي ولأمريكا. للأسف الشديد أن طوفان الأقصى استجاب له الكثير من الأحرار من خارج إطار المنظومة العربية والإسلامية، من أحرار الغرب، ويرون الآن إسرائيل بوجهها بدون مكياج بدون زيف، بعد أن كانوا يرون ويسوقون لإسرائيل أنها راعية حقوق الإنسان وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم. لذلك جاء طوفان الأقصى وجرف هؤلاء، عرى زيفهم وعرى كذبهم. طوفان الأقصى لن يهدأ بإذن الله إلا بتحرير المقدسات ودماء القادة الأحرار كهنية والسنوار والسيد حسن نصر الله رضوان الله عليه والشهيد الغماري وكل القادة الأحرار. ستجرف زيف هؤلاء وستجرف الكيان اللقيط وستحرر الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الإخوة في اليمن، الإخوة الشرفاء في اليمن، الجيش اليمني، حركة أنصار الله، الشعب اليمني الصابر المظلوم المقاوم المجاهد أيضا وبشكل علني ورسمي، وبالرغم من كل التهديدات الأمريكية والغربية والأجنبية، قام بعدة مبادرات حتى الآن، أرسل صواريخه ومسيراته. ستصل هذه الصواريخ وهذه المسيرات اليمنية إلى إيلات وإلى جنوب فلسطين وإلى القواعد العسكرية الإسرائيلية المحتلة في جنوب فلسطين، ولهم كل التحية وكل تقدير.

نعم، اليوم كان هناك بيان لكتائب القسام للناطق الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة. نقرأ هذا البيان وما جاء في تفاصيله بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى. جاء في التغريدة للناطق الرسمي العسكري باسم كتائب القسام ما يلي: 3 أعوام على العبور المقدس، يوم كسرت سواعد أو يوم كسرت سواعد الرجال نظرية أمن الاحتلال مرة وإلى الأبد، فلم يبق ردع ولا حسم ولا إنذار بفضل الله تعالى. فتحية معبقة بالعز والفخار لأبطال وشهداء العبور الكبير قادة وجندا، ولشعبنا العظيم مبتدأ الحكاية ومنتهاها: يا أهل غزة العظيمة، لقد كانت الضريبة باهظة ولكن فعلكم كان عظيما، وستذكركم الأجيال كصناع للمجد ومغيرين لوجه التاريخ وتوازنات العالم، وكمرابطين مدافعين عن شرف الأمة ومقدساتها على هذه البقعة الضيقة المحاصرة التي أيقظت ضمائر الأحرار وفضحت كل المتآمرين والمتخاذلين. لقد شكل 7 أكتوبر إعجازا عسكريا بتوفيق الله وفضله، شهد له العدو قبل الصديق بعظمة التخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي المحكم الذي أبدعت فيه عقول المقاومين في توظيف كل المهددات والفرص، بما في ذلك نرجسية نتنياهو وغروره واستخفافه بالخصوم. لن تنسى فلسطين من ساندها، ولا سيما من بذل الدم من أجلها، وإن تدنيس الأقصى وجرح غزة النازف ليستصرخ الجميع بلا استثناء: فليست السودان وليبيا أقل جرأة ولا غيرة من اليمن ولبنان والعراق وإيران. وقد ثبت أنه لا عذر لمتقاعس حين شاهد الجميع كيف أقضت المسيرات البسيطة القادمة من مختلف الجبهات مضاجع العدو، فما بالكم لو فتحت عليه جبهة الغرب.

بكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا. يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل. أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى وكل نازح ومشرد ومكلوم وجريح ومجوع. إن رقابكم مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خذلوا بصمتكم، وإن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان. نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالي شي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكة.

0: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم: لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: حياكم الله أيها الأعزاء المستمعون المستمعون متابعي إذاعة أفاق في هذه الفترة المسائية المباشرة التي نخصصها مواكبة لذكرى طوفان الأقصى، الذكرى السنوية لطوفان الأقصى. نقرأ فيها هذه العملية والمعركة العظيمة ودلالات التوقيت وجبهات محور المقاومة، ونقرأ فيها كلمة السيد القائد يحفظه الله. معنا الآن عبر الهواء مباشرة الأستاذ والكاتب والناشط الثقافي الأستاذ علي صومل. حياكم الله أستاذ علي، ومرحبا بكم في هذه الفترة المسائية على أثير إذاعة أفاق، مساكم الله بكل خير وعافية، أهلا وسهلا بكم.
1: حفظكم الله ومساكم بالخير والعافية والنصر والتمكين بإذن الله، وتحياتي لكم وللمتابعين.
0: حفظكم الرحمن وعافاكم. بداية، في ذكرى طوفان الأقصى الذكرى السنوية الثالثة، ما أهم مكتسبات طوفان الأقصى بعد ثلاثة أعوام من انطلاق هذا الطوفان، وأيضا توقيت طوفان الأقصى؟ تفضل.
1: طوفان الأقصى هو دقيق في يعني التسمية مطابقة للواقع حول الحدث نفسه، يعني فلم تكن التسمية طوفان الأقصى يعني من باب البلاغة أو المبالغة، لا، هي تسمية دقيقة وواقعية. الطوفان معروف عندما يثور أو يتحرك فإنه يدمر كل ما أمامه.
0: نعم.
1: هذا الطوفان أحدث شيئا كبيرا جدا قد يغفل عنه الناس، لأن الناس مثلا قد يلاحظوا أكثر ما يركزون على ردة فعل العدو، أن العدو اغتال القادة، أن العدو قتل الأطفال، أن العدو فعل كذا، أن العدو لكن الشيء الذي يجب أن يستوعبه الناس هو هذا العدو نفسه، ما الذي فعل به طوفان الأقصى؟ فعل به أنه أفقده نظرية الأمن، لأنه عندما كان يستدعى الصهاينة من كل أصداع العالم كان يقول لهم أنتم تأتون إلى أرض العسل واللبن وأرض الأمن والسلام، يعني لا خوف عليكم لا قلق، بدلا من أن تبقوا يهود مشردين مفتقدين مطاردين خائفين في شتى بقاع الدنيا، تعالوا نجمعكم إلى مكان تعيشون فيه في أمن وسلام. طوفان الأقصى ضرب هذه النظرية، وكانت قد ضربتها عدة عمليات سابقة، ولكن ضربة طوفان الأقصى كانت هي الضربة القوية والقاتلة، لأنها تعتبر أكبر معركة مع العدو الإسرائيلي. هذا أولا ضرب نظرية الأمن، أيضا نظرية الردع، لأن العدو عندما كان يخوض جولات تاتلو وجولات اشتباكات مؤقتة ومحدودة على مختلف الجبهات كان يقول الصهاينة خلاص كان هنا خطر، تعاملنا معه، استهدفنا الطرف الآخر، انتهى خلاص، أعداؤنا في هذه الحالة وهو يقصد المقاومة مردوعون. الطوفان الأقصى أثبت العدو أن هذه النظرية وهذه القناعة وهم. لماذا؟ أن أصحاب الحق لا يردعون، قد يهدؤون وقد يتوقفون عن القتال فترة من الوقت، ولكنهم مع وجود العدو لا يمكن إلا أن يكونوا مقاومة، كما قال الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالأمس. من ما حققه طوفان الأقصى أنه صحيح أنه مثلا تحرك الغرب معه وكذا، لكن الطوفان الأقصى فضح هذا الغرب الذي كان مثقفون ونخباؤنا ينخدعون به أنه النموذج الذي يجب أن تبنى عليه مجتمعاتنا، أنه النموذج الحضارة الذي يجب أن نتمثله في نهضتنا. طوفان الأقصى أثبت أن وراء هذا التظاهر بالرضي وبالحقوق ضد الحريات وراءه يعني نظام وتركيبة إجرامية. أن الثقافة الاستعمارية والغريزة العدوانية التي عرف بها الغرب على طول تاريخا لا تزال متأصلة فيه، يعني لم ينتقل منها إلى ثقافة التعايش وثقافة احترام الحقوق وثقافة
0: نعم. أستاذ علي، فيما ذكرته من صورة إسرائيل في العالم، وأنا كنت أريد أن أطرح هذا السؤال بالسياق مكتسبات طوفان الأقصى، نرى أن في آخر خطاب لنتنياهو المجرم النتن جزار غزة، كيف خرج الكثير من ممثلي الدول ومنهم دول غربية. السؤال، ما هي صورة إسرائيل الآن في العالم العربي الإسلامي وأيضا في العالم الغربي بعد طوفان الأقصى؟
1: إذا أردت أن تعرف الصورة الحقيقية لأي شعب ولأي بلد ولأي كيان ولأي نظام، فلا تنظر إلى البيانات والمواقف الرسمية للأنظمة، لأن هذه محسوبة بلغة المصلحة، بلغة ربما محور المقاومة هو صاحب المبادئ الوحيد حتى في الدبلوماسية. أما بقية العالم فقد أحيانا يجامل الخصم خصما ويجامل لحسابات سياسية اقتصادية وأمنية مختلفة. لكن إذا أردت أن تنظر المكان، انظر إلى مواقف الشعوب. لماذا؟ لأن الشعوب هي التي تعبر عن انطباعها بكل حرية، بلا ضغوط سياسية، بلا مصالح، بلا حسابات إقليمية، بلا أي من هذه الضوابط، يعبر عن عاطفته وعن موقفه كأجل. أولا، الشيء الثاني أن هذه الشعوب هي الباقية، وهي التي إذا نما فيها هذا الوعي هي التي ستغير ذلك النظام الذي لا يعبر عن هويتها وعن رؤيتها للمواقف وللأحداث. الثالث، أن هذه الأنظمة تتغير بين فترة وأخرى، وهي تعتمد على أصوات الشعوب، فإذا تغير وعي الشعوب اليوم فننتظر بعد عدة سنوات إن لم نكن في الأقرب من ذلك أن تتغير الأنظمة وواجهات السياسة والإدارة في البلد. فنحن نرى مثلا تغير الوعي اليمني كان قبل سنوات مجرد هتافات، هتاف في الصرخة، مواقف. كيف وصل إلى درجة أنه تغيرت واقع الظروف بأكمله؟ فلا يستهين الإنسان بواقع الشعوب. الإسرائيليون الآن منبوذون، تخيل كان سابقا الإسرائيليون حتى في المجتمع الغربي تحديدا عندما يسافرون إلى أي بلد آخر، كانوا يسافر بالجواز الإسرائيلي لأنه يمنعه مهذا ومكانه.
0: نعم.
1: الآن بيخفي الجواز الإسرائيلي ويسافر بجواز بلدي الرئيسي. الشيء الآخر أنه قد يقول الإنسان هذا وصلوا إلى الإمارات وطبعوا وفعلوا وإلى المغرب. ما أراد نتنياهو أن يثيره بحادثة أو هي الحادثة لا ننكرها تماما، ولكن فيها مبالغة في الإخراج وفي الإنتاج وفي تضخيم الحدث. عندما نتنياهو يريد أن يخرج هذا الحدث ويريد أن يصنع مكانته في الوسط الإسرائيلي، لكنه يحقق شيء واحد وهذا ما نستفيده، أنه لا أمن لكم حتى لدى الدول، حتى في أوساط الدول التي أنتم مقطعون معها. فكيف تريدون الأمن من الدول التي هي أو الشعوب التي تقاومكم ولها ثأر ومعركة طويلة معكم؟
0: نعم أستاذ علي، إذن هذه صورة إسرائيل كما ذكرت، وصورة إسرائيل هو الوجه القبيح في المنطقة. إضافة أستاذ علي، عندما نتذكر اليوم طوفان الأقصى نتذكر أيضا محور المقاومة وجبهات المقاومة، وفي الإطار ذاته خذلان الأنظمة العربية لغزة ولقضية غزة وكيف يعتدون على اليمن. كيف تقرأ جبهات المقاومة وإسنادها لغزة ومع الخذلان الكبير لغزة، وكان يمكن للأمة أن توجه ضربة وصفعة قوية مؤلمة، ويمكن أن يزال هذا الاحتلال من على خريطة فلسطين.
1: بالنسبة للمحور المقاومة، الفضل يعود في إنشاء هذا المحور وتكون هذا المحور لسيد الشهداء وللشهيد الأكدس والأسماء السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، فهو صاحب العقل الجمعي والرؤية التنظيرية للمحور في الأساس. وأيضا لما تقول هي إدراك مبكر، عندما هو بدأ تشكل محور المقاومة كمحور وكوعي وكتضامن عملي له جذور سابقة وعلاقات سابقة، لكن بدأ التشكل الحقيقي من عملية سيف القدس في 2021. ثم بدأ الانتقال إلى تبادل الخبرات، تنسيق المواقف، التضامن بالبيانات، إلى أن وصل الحال إلى معركة طوفان الأقصى. فأثبت هذا المحور الوليد، يعني الوليد في تكونه في كذا،
0: نعم،
1: والذي ينطلق بقواه الذاتية، بإرادته الذاتية وإمكاناته المحدودة، لكنه صنع تأثير كبير جدا. ما الذي جعل هذا المحور يثبت من البداية إلى النهاية؟ ما الذي جعل هذا المحور عندما يصاب أي طرف بخسائر لا يحمل الطرف الآخر كما يحصل بين الحلفاء، لا يحمل الطرف الآخر نتيجة ما حصل به، يقول أنت خذلتني وإلا لما حصل، وإلا أنت ما كذا أنت، لا، الجميع يعتبر موقفه جهادا في سبيله، الجميع لم يتم إحراجه أو الضغط عليه من أطراف أخرى، وإنما انطلق بقناعة ذاتية، الجميع لم ينطلق في المعركة لكي يحقق مصالح أو لأنه يريد أن من الطرف الآخر كذا كذا مطالب كما يحصل في التحالفات التي لها طابع عسكري ولكن عناوين اقتصادية سياسية دبلوماسية، لكن في النهاية عندما يكون الهدف واحد، العدو واحد، الشعور بالخطر الوجودي، أن كل طرف يقدر مستوى الجهد الذي يقوم به الطرف الآخر ولا يحتقر ولا يقول أنت لم تقدم بالمستوى الذي يرجى، لا لا لا. ولهذا نعرف ما معنى عندما يكون الناس صف، يكون المؤمنون يعني في صف واحد وفي موقف واحد ضد العدو. الخذلان العربي والإسلامي ليس غريبا وليس جديدا، من يقرأ مثلا التحولات التي مروا بها، هؤلاء عاشوا حياة الدعاة، منها شعوب أغرقت بالأزمات وبالمحن وبالفقر حتى أنها مثل ما تقول عندما ترى الشعب الفلسطيني تقول حالهم لا يختلف عن حالي، فلماذا أبكي أنا فمن يبكي عليه؟ هذا بالطبع هذا عندما لا يكون عندها وعي وعندها نظرة إيمانية ونظرة قرآنية، الشعوب الأخرى أو الأنظمة الأخرى تربط تتم السيطرة عليها سياسيا اقتصاديا أمنيا حتى ثقافيا، فكيف تريد أن تعيش وتترعرع في الحزن الأمريكي ثم تخرج فجأة لسقاط الإسرائيل؟ هذا من المستحيل الذي لن يكون.
0: نعم أستاذ علي، إضافة لما ذكرته عن محور المقاومة، لندخل أيضا في نذكر خذلان الأنظمة العربية والإسلامية أو في معظمها لغزة، أيضا محور المقاومة مثل الإسلام الحقيقي الذي ينصر المستضعف عندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم والمواقف، لا إسلام المصالح والمطامع.
0: صحيح، أحسنت. قبل نعم
1: حسابات الولاء غير المنضبطة وخصوصا مع أعداء الأمة.
0: نعم، لا، قبل أن أعطي المقابلة معك، سمعت لأسير محرر في رسالة صوتية يرسلها لإذاعة أفاق، سنبثها أيضا ضمن الفترة، يذكر أن من نصروا غزة هم أنصار رسول الله وهم المسلمون في جميع بقاع الأرض، لأن من لم ينصر غزة وسكت عن غزة هو ليس بمسلم. إضافة إلى نصرة محور المقاومة. أستاذ علي، لماذا تخذل الأمة العربية والإسلامية غزة؟ لماذا؟ هذا سؤال كبير جدا، بالرغم أن الإجابة واضحة، لكن لماذا وفي أوساطها علماء ومثقفون وقرآن ومؤسسات مؤسسات
1: نعم على نقطة واحدة.
0: نعم،
1: ما هناك في الأمة معركتان، معركة الطوفان،
0: نعم
1: الطوفان، ومعركة الطوائف أو الطائفية. معركة الطوفان هي جمعت كل الأطياف، كل الأحرار، كل الشرفاء ليتحركوا نحو العدو الإسرائيلي. معركة الطائفية أو الطوائف رجالها قد يكونوا فرسان، قد تتفاجأ بامتلاكهم للسلاح، لكن متى عندما تكون المعركة داخلية في أوساط الأمة، بينما
0: يكون
1: كالأرانب يفرون كالأرانب من أمام العدو الإسرائيلي
0: للأسف الشديد،
1: كما يحصل في لدى دواعش سوريا. خذلان الأمة لغزة هو خذلان الفلسطين منذ اليوم الأول.
0: نعم.
1: يعني ماذا تنتظر من كيانة أنشأها وحدد حدودها ويشرف على إدارتها وعلى قيادتها وحتى على مناهجها البريطاني سابقا والأمريكي لاحقا؟ ماذا تنتظر منه؟ عندما فرقوهم ومزقوا الأمة العربية إلى دويلة ثم تفاجأوا، نحن فرقناهم في سايكس بيكو، نريد هذه الدول، هذه الأنظمة، عندما نريدها أن تحقق هدف عام لنا يعني للغرب، كيف نفعل؟ يعني من يجمعهم وقال كل واحد له توجهه، كل واحد له حدوده، كل واحد أنشأوا هنا جامعة الدول العربية لأجل أن عندما يريد منهم أن يجمعوا على موقف معين تصدر بيانات، تصدر كذا من هذه الجامعة، لا لمصلحة الدول العربية وإنما لإعطاء المطامع أو الأهداف أو المواقف الغربية لباسا عربيا وإضاءة عربيا كما تعطى الشيوعية والرأسمالية وغيرها من المذاهب السياسية والاقتصادية في الغرب، غطاء إسلامي الاشتراكي الإسلامي أو الاشتراكي العربي أو الرأسمالي الليبرالي العربي، مع أنه ما ولد هناك لا ينسب إلى هنا.
0: صحيح. نعم أستاذ علي، الوقت يداهمنا، نتمنى كنا أن أيضا أن نتكلم أكثر، لكن في ختام هذا اللقاء في دقيقة ونص، السيد القائد يحفظه الله سلط الضوء على أبرز مساوئ نظام بني سعود في عمالتهم مع اليهود والنصارى. السؤال أستاذ علي، إلى أين تريد أن تذهب هذه المملكة، مملكة قرن الشيطان؟
1: إلى أين تريد أن تذهب؟ إلى الجحيم، لأنه ما بعد الانكشاف والضلال والضياء إلا النهاية.
0: صحيح.
1: عندما ينشأ هذا النظام ويتحرك بالتنفس الاصطناعي الأمريكي، فعندما ينزع عن أنفه هذا الجهاز فإنه سيموت سريريا.
0: نعم.
1: ونتمنى من شعب نجد والزياد والمملكة بشكل عام أن ينطلقوا لتصحيح واقعهم، أول ما يجب أن ينطلقوا هو أن ينزعوا عن أرض نجد والحجاز وتلك الأماكن الوسيعة هذه التسمية، لأن العدو السعودي من طغيانه أعطى حتى الدولة بنفسها اسما عائليا، ثم يأتون يدعون أننا سلاليون وهم أنفسهم من أعطوا المملكة اسما عائليا، وأن الشعب كله هو مثل ما تقول أحفاد أو قدم عند آل سعود. كشف السيد القائد اليوم كان دقيق، والعجيب أنه عندما يقول لدينا يعني من النقاط المهمة لدينا الأدلة على تقديم العدو السعودي يعني النظام السعودي المساعدات العدو الإسرائيلي.
0: الله المستعان.
1: كشف أيضا استخدام الخبراء الصهاينة والتجسس على اليمن، كشف نقاط كثيرة جدا. ولهذا عندما نجد بعض الضربات المفاجئة والمنبثقة إلى داخل العدو إلى معسكرات معينة، فلنعلم أنها تكون مبنية على مثل هذه المعلومات.
0: نعم.
1: وقد تصبح دائما الأيام عندما يعترف العدو الإسرائيلي بقتلى وبخسائر له على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الأراضي.
0: نعم. إذن بعمالتهم وبتدنيسهم للمقدسات هم إلى زوال، والشعب اليمني إلى نصر عظيم بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ علي صومل، كاتب وناشط ثقافي، كنت ضيفا معنا في هذه الفترة. في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: عبادة الله بعد خلقه تمضي.
8: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: نواصل معكم مستمعين الأعزاء والأحرار اليمانيون الكرام في هذه الليلة المباركة في ذكرى طوفان الأقصى، طوفان الأقصى في الذكرى الثالثة، ونستمع وإياكم إلى هذه الرسالة، رسالة من الأسير المحرر محمود العارضة من فلسطين الأبية. هذه الرسالة الخاصة التي أرسلها إلى إذاعة آفاق وجمهورها الأبي العزيز، فلنستمع سويا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، التحية إلى اليمن الحبيب والسلام لجمهور إذاعة آفاق اليمنية. معكم ابنكم الصغير محمود عبد الله عارضة، أسير محرر مبعد إلى مدينة مصر الشقيقة، وأمضيت في الأسر 32 عام، وكنت أحد الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في 6/9/21، وأعيد اعتقالي بعد أسبوع، وأفرج عني بإطار الصفقة مع المقاومة في غزة بتاريخ 13/10/2025. رسالتي في يوم الطوفان العظيم، أقول أن هذا الحدث الكبير كانت جولة من الجولات الكثيرة التي بدأت منذ احتلال فلسطين من قبل البريطانيين عام 1917، وهو رد فعل على جرائم الاحتلال وغطرسته وعنفه الذي لا ينقطع ولا يتوقف. كان الطوفان متوقعا رغم المفاجأة بحجم الانهيار الذي حدث على جبهات القتال عند العدو، وهو سلسلة من حلقات الرفض العربي والإسلامي لهذا العدو المجرم، ولن تنتهي حلقاته إلا بزوال الاحتلال إن شاء الله. لقد وقفت غزة كرأس حرب في هذه الحرب، وخذلتها الأمة إلا من بقايا أتباع رسول الله في اليمن ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران. لقد كان المحور نعم المولى ونعم النصير لفلسطين، وقد دفع ثمنا باهظا لن تكون ثماره إلا بزوال الاحتلال إن شاء الله. رسالتي لليمن والقوات المسلحة ولقائد اليمن، أيها الأحرار الشرفاء، نحن في فلسطين عندما يسقط منا الشهيد نصنع له إكليلا من الغار نتوج به رأسه، ومن أحذيتكم الرقيقة سنصنع لنا أكاليلا نتوج بها رؤوسنا ورؤوسا في الأمة، لن نقبلها أحذية ونعالة. تحية لكم ولإذاعتكم الموقرة، والنصر لنا إن شاء الله.

0: والتحية لك أيها الأسير المحرر ولكل أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال. لكم التحية يا أطهر وأشرف وأعز الناس، لكم التحية من بلد الإيمان والحكمة. نعم، لقد سمعنا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. نحن استجبنا لله وسمعنا صرخات المظلومين حتى لا نكون من ضمن الخارجين من دائرة الإسلام. أما أمة العار وأمة الشنار وفي مقدمتها النظام السعودي، والذي كشف السيد القائد اليوم يحفظه الله عن أن اليمن كما قال نمتلك وثائق على تورط هذا النظام السعودي في تقديم الخدمات والعمالة الواضحة مع الكيان الغاصب. إذن نحن نحيي هؤلاء الأسرى ونحيي الأبطال المجاهدين الأعزاء، كما سمعنا في رسالة الأخ العزيز المحرر أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال، ويقول: نضع أحذية المجاهدين أكاليلا على رؤوسنا. لا، أنتم أيها المجاهدون عز وأشرف، نحن سند لكم بإذن الله، لن نخذلكم، لن نترككم، كما قال قائدنا: الله معكم يا أهل غزة، والأحرار معكم، ونحن معكم بإذن الله حتى تحرير المقدسات من براثن الاحتلال.
1: شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.

نعم لن نركع إلا لله، ولن يركع الأحرار المجاهدون الأعزاء إلا لله. وحينما جاءت شرارة الطوفان الانفجار العظيم في وجه عقود من الإجرام الصهيوني في أرض فلسطين العزيزة، هب الأحرار من كل مكان، وفي مقدمتهم سيد الأحرار السيد حسن نصر الله وحزب الله، بقعة الضوء والأحرار المجاهدون الأعزاء وسادة المجاهدون كما وصفهم الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رحمة الله تغشاه. وهب المجاهدون من اليمن يكسرون أسورة الحصار ويناصرون المظلومين في غزة، ومن العراق الأبية ومن بغداد الأبية العزيزة ومن طهران، من كل بقعة من محور المقاومة كسروا قيود الأغلال وكسروا الظلم والجبروت، وأمطروا الكيان الغاصب بوابل من الصواريخ والمسيرات. وكما قالوا أهل غزة وبلسان أهل غزة، كنا نرى كل صاروخ وكل مسيرة بلسما لجراحاتنا. فسلام على المجاهدين، وسلام على الثائرين، وسلام على الصابرين في محور المقاومة، وكل أحرار العالم.

0: نعم يواصل الأحرار جهادهم وانتصارهم لغزة ولأقصى، وفي هذه الفترة التي خصصناها مساحة حرة عربية لأكثر من صوت عربي من فلسطين الأبية، كما سمعنا للأسير المحرر الذي أرسل رسالة خاصة لإذاعة أفاق وجمهوريا، الآن أيضا رسالة من لبنان العزة والكرامة للإعلامية وجينا دهيني، فلنستمع سويا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الإعلامية أوجينا دهيني من لبنان. أتوجه بالتحية لكل مستمعي إذاعة أفاق المباركة، أتوجه بالتحية لكل الشعب اليمني الحر بأحراره وحرائره وشيبه وشبابه ونسائه وأطفاله، وفي هذه الذكرى لطوفان الأقصى نتوجه بالتحية لأرواح كل الشهداء الذين استشهدوا في فلسطين المحتلة ولكل الشهداء الذين استشهدوا على طريق القدس. ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل الجرحى والحرية القريبة لكل الأسرى والنصر لكل قوى المقاومة التي لا تزال حتى اللحظة تمثل بارقة الأمل في هذا الزمان من خلال تصديها لكل قوى الاستكبار، وأبقت دائما فلسطين وجهة لها رغم عظيم التضحيات من إيران إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق، ونرى اليوم ما يحدث تجاه هذا الموضوع. وفي هذا الزمان وفي هذه الذكرى نستذكر أيضا هذه الذكرى كطوفان للشعب الفلسطيني، كأكبر ملحمة قام بها في تاريخ نضاله بوجه العدو الصهيوني بوجه هذا المحتل. وبات الصراع اليوم بعد طوفان الأقصى بات هو صراع للحق بوجه الباطل، وبالتالي هذا الطوفان عرّى العالم أجمع وكشف العالم أجمع وأسقطت كل الأقنعة، واستطاعت غزة أن تكشف كل الأكاذيب والأضاليل التي كانت قوى الاستكبار تختبئ خلفها كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، فإذ بها تهب للدفاع عن الكيان الصهيوني للدفاع عن وجوده لإبقائه على أرض فلسطين المحتلة، قدمت له كل أشكال الدعم وأصبحت مشاركة له في جرائمه الموصوفة. واليوم نرى القلة القليلة من الأحرار الذين ثبتوا على طريق فلسطين رغم كل التضحيات التي تقدم اليوم، ومن هذه القوة التي لا تزال ثابتة هي الشعب اليمني الحر الذي رأيناه في ظل العدوان كيف كان يشكل طوفانا بشريا في الساحات دعما للقضية الفلسطينية ويهتف باسم فلسطين. والعدوان الذي يشن عليه اليوم من قبل قوى الاستكبار العالمي هو ضريبة لهذا الموقف الثابت في عقيدته في مواقفه الإنسانية الشجاعة. وبالتالي اليمن هو يمن الحكمة، يمن الإباء، يمن الإيمان، سيبقى أنموذجا للحرية ولنهج الأحرار، وإن شاء الله نصر الله كل قوى المقاومة التي تتصدى لقوى الشيطان اليوم قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسهم أمريكا.

0: كل التحية لإخوتنا الأحرار في حزب الله وفي لبنان، هؤلاء الشرفاء الذين مرغوا أنف الكيان الغاصب حزب الله الذي طرد إسرائيل، وقد كانت إسرائيل تطأ بأقدامها أرض بيروت العربية، حيث خرج المحتل الإسرائيلي في عام 2000 دليلا خاسئا منكسرا منهزما. كيف لا، وقد كان يخاطبهم سيد النصر، وكانوا يسمون السيد حسن نصر الله في إعلامهم العدو الصادق، لأنهم يعرفون أنه صادق في قوله في فعله، صادق في مواقفه، وكان يصف هذا الكيان اللقيط بقوله أوهن من بيت العنكبوت. نعم يا سيد النصر، كان ولا زال وسيظل بإذن الله هذا الكيان أوهن من بيت العنكبوت، هذا الكيان الذي يعيش على دماء أطفالنا ويعيش على القتل والخراب، صار قريبا بإذن الله من زواله، لولا أن الأنظمة العربية للأسف الشديد هي التي تغذي هذا الكيان، وهي التي تجعل من هذا الكيان يتنفس، وهي التي تجعل من هذا الكيان بعبعا كبيرا، وهو أذل وأحقر من أن يمس مجاهدينا وأبطالنا. لكن للأسف الشديد هم من يزودون المحتل بالبضائع ويمدونه بجسور برية وبحرية وجوية. نعم، في وسط الحصار على غزة كانت الإمارات والسعودية وغيرها تمد هذا اللعين الإسرائيلي بالبضائع وغيره. ولذلك نسأل، لماذا لا زال هذا النظام الكيان الصهيوني موجودا؟ السبب هم العرب، الأنظمة العربية بالتحديد، الأنظمة العربية العميلة. ولذلك هؤلاء من سقطوا في غزة 75,000 أو 74,000 شهيد، يزيد على هذا العدد، وتقريبا أكثر يعني 250,000 ما بين شهيد وجريح في غزة. هؤلاء سيخاصمون حكام العرب، وكما قال أبو عبيدة لعلماء الأمة وحكامها، أنتم خصومنا أمام الله.
1: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. ألا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت؟ أنا أؤيد هذا الدعم.
2: كيان مؤقت.

0: نعم مستمرون معكم أيها الأعزاء جمهور إذاعة آفاق في تغطية مباشرة للذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، مساحة نفتحها لكل الأحرار من فلسطين إلى لبنان وطهران وليبيا وتونس والجزائر وكل مكان من أرض الأحرار. نستمع الآن إلى رسالة ومقطع صوتي لإذاعة آفاق للأستاذ عبد الله جمعة من أرض ليبيا الأبية، نستمع سويا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أرسل تحيتي إلى كل مستمع ومتابع لإذاعة آفاق المباركة، أسأل الله رب العالمين أن يبارك في جهدها واجتهادها وجهادها. بداية أحب التعريف بنفسي، فأنا عبد الله بن جمعة من دولة ليبيا، وبصفتي الإعلامية أحب أن أرسل رسائل، أسأل الله رب العالمين أن تكون في مقام القبول وفي مقام الرفعة. هذه الرسائل في حقيقتها تتعلق بذكرى طوفان الأقصى الذي هو في حقيقته انتصار لله ورسوله، وانتصار لحق الشهداء، وانتصار لحق الأبرياء، وانتصار لحق المظلومين، وانتصارا لمبدأ العدل والعدالة. هذا الطوفان وفي هذا التوقيت وفي هذا التاريخ أتى ليكسر صنم أمريكا وإسرائيل، وليكسر الهيمنة الغربية والهيمنة العالمية، وليكسر الاستكبار العالمي الذي ضيق كل خير وحارب كل خير ومنع كل خير وأذاع كل شر ونصر كل شر وساند كل محتل. فهذا اليوم في حقيقته هو انتصار لمبدأ العزة والكرامة، وهو في حقيقته أيضا انتصار ورفعة لمبدأ الشهادة والاستشهاد. أما الرسالة الثانية فتتعلق بموقف الأمة من هذا الطوفان، وبموقف الأمة من قضية غزة، فوا أسف لأمة أضاعت حقها ومجدها وأضاعت كبرياءها وأضاعت الشرف، والتجأت إلى كل عميل ولقيط لا وزن له عند الله. فللأسف بدل أن تتعاون الأمة على كبح جماح الاستعمار والاحتلال، نرى اليوم بعض الشعوب للأسف ممن تسمت بالإسلامية نراها تعاون المحتل، ونراها تقف معه وتناصره قلبا وقالبا. ونقول لهؤلاء الناس لا تأمنوا مكر الله، لا تأمنوا مكر الله، فوعد الله ووعيده نافذ، فوعد الله ووعيده نافذ، وعد الله ووعيده نافذ. أما الرسالة الثالثة فتتعلق بمحور الخير والعز والرفعة، محور المقاومة الذي ضحى ووفى وكان صادقا في كلامه وكان مناصرا لقضاياه، فقدم الغالي والنفيس وقدم الشهداء قادة وجنودا. هذا المحور سيبقى المحور الوحيد لكسر هيمنة الاستعمار ولكسر أمريكا وإسرائيل ولضرب المعتدين في أي مكان كان. وهذا المحور في حقيقته قد وحد الأمة من أولها إلى آخرها، فنجد الزيدية مع السني في نفس الخندق، ونجد الإمامية والإباضي في نفس الخندق، وكذب من قال أن هذا المحور لم يوحد شيئا، بل في حقيقته وحد الأمة في خندق واحد لمواجهة عدو واحد ولكسر هيمنته ولكسر استكباره ولإعادته إلى حجمه الحقيقي. أما الرسالة الأخيرة فأرسلها إلى اليمن السعيد، إلى يمن الإيمان والحكمة، إلى يمن المسيرة القرآنية، إلى يمن الأمصار، إلى يمن الفخر والإباء والعز والنصر والشهادة والاستشهاد. بارك الله جهدكم وجهادكم ونصركم وأيدكم على من عاداكم، وفتح عليكم بالنصر المبين والحق المستنير بعونه تعالى. وأخص جزءا من هذه الرسالة إلى السيد القائد وفقه الله ونصره، فأقول له: دمت فخرا لليمن، ودمت مناصرا لقضايا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس بغريب عليك، فأنت تمضي على سيرة جدك وأجدادك، على سيرة آبائك، فأنتم كما قال الشاعر: وليس يأفل من أصلابهم علم إلا استوى هاديا يجلو الدجى علم. وأختم هذه الرسالة بشعار العز والنصر، بصرخة الإيمان والعز والانتماء: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: الكيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال، مسألة وقت.
1: التحية لكل من يشاركنا في هذه الفترة المفتوحة من كل الأحرار الذين شاركونا برسائل خاصة لإذاعة أفاق وجمهورها العزيز في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى، الذين يتكلمون بكلام الصدق وتنفح من كلماتهم وتعبيرهم المحبة لليمن ولقائد اليمن العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللمجاهدين الأعزاء، وتختلج صدورهم وأفئدتهم المحبة والثقة بالله سبحانه وتعالى في أن تتوحد هذه الأمة على مرضات الله في مواجهة هؤلاء اللقطاء من بني صهيون. الآن نستمع وإياكم أيضا لصوت عربي حر.

الشرق الأوسط، كل التحية لهذا الشعب العظيم الذي نحب ونجل ونقدر. طبعا أنا الدكتور حسن الزين، باحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، مدرس في الجامعات اللبنانية، وأيضا أعمل في الأبحاث في مراكز الدراسات. بالنسبة لطوفان الأقصى، طبعا نحن اليوم الذكرى السنوية الثالثة لهذا الجلل، الحدث الكبير الذي طبعا غير وجه المنطقة. طبعا الإجرام الصهيوني لا يمكن وصفه، حصلت هذه الإبادة، وبالمقابل طبعا المقاومة الفلسطينية صمدت صمودا أسطوريا، أعجز العدو وجعله طبعا يرتكب هذه الإبادة أمام ناظري العالم. وطبعا هذه الإبادة صنعت التحول الذي نراه في الموقف الأوروبي وحتى في الأجيال الجديدة في الولايات المتحدة، بخلاف هذه الأمة النائمة للأسف الشديد التي لم تقدم شيئا. بالمقابل حركة أنصار الله في اليمن طبعا ساندت غزة وفلسطين مع سائر طبعا المحور، وقدمت التضحيات الغالية ودفعت الأثمان الباهظة، ولكن موقفها المبدئي والأصيل والصلب بقي محفوظا في يعني عقل وقلب وجدان هذه الأمة، ويعني أحيا فيها الكثير من المبادئ الجديدة. لذلك الآن نشهد هذا التآمر على اليمن وعلى حركة أنصار الله، لأنها طبعا كانت في الطليعة للتصدي ولنهوض هذه الأمة، ولكن إن شاء الله هذه يعني الجماعة وهذا الشعب منصور بإذن الله تعالى، وسيغير وجه العرب والمنطقة، وهذا الشيء لا نشك فيه بتاتا. أظهر ذلك كل المؤشرات، ويعني إن شاء الله يعني يتوحد اليمن تحت راية أنصار الله ويقود هذه المنطقة وهذه الأمة نحو يعني القضايا الأساسية المركزية، وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية الوحدة، وحدة الموقف وطرد الهيمنة الأجنبية عن بلادنا، وقطع هذه الأذرع الأجنبية والقواعد العسكرية التي تملأ المنطقة طبعا بالتظافر والتآزر بين كل يعني مكونات هذا المحور. إيران الآن تخوض مواجهة، أيضا العراق الآن يحاول يعني استعادة سيادته، ولبنان أيضا يقاتل من أجل طبعا رفض الاحتلال والتطبيع، وفي فلسطين طبعا القضية لا تزال مشتعلة ولن تقف. لذلك نحن في هذه الفترة الحساسة ندعو كل الجماهير إلى وعي هذه المرحلة وإلى الثبات والاستمرار في الصمود الذي طبعا أظهره هذا المحور وهذه الشعوب وهذه الجماعات التي ائتلفت على يعني راية لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، والعداء لأمريكا وإسرائيل وكل من يحالفهم ويعاونهم. وإن شاء الله النصر معقود لهذه يعني الجهة وهذه الجبهة التي طبعا تربك العالم اليوم، الاقتصاد العالمي اليوم وممرات النفط والسلع كلها بقبضة محور المقاومة، وإنها لساعات من الصمود وأيام من الصبر، وإن شاء الله تتغير المعادلات بالاتجاه الصحيح.

0: التحية للأحرار، التحية للأبات الذين يشاركوننا في هذه المساحة المفتوحة عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، أصوات عربية تعبر في ذكرى طوفان الأقصى. ونستمع الآن مستمعينا الكرام إلى رسالة أيضا خاصة لإذاعة أفاق وجمهورها العزيز ولليمن العزيز. الآن من أرض غزة العزة تصلنا هذه الرسالة، فلنستمع سويا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم من غزة توجه لكم هذه الرسالة. التحية، كل التحية لإذاعة أفاق في اليمن العزيز. في ذكرى الطوفان أقول إن الطوفان لم يكن قرارا عبثيا ولا ترفيا ولا اضطراريا ولا اختياريا ولا مزاجيا كما يريد بعضهم تصوير ذلك. لقد جاء الطوفان كردة فعل طبيعية على إجرام صهيوني متواصل لا ينقطع ولو للحظة عن شعب وجد نفسه بين هذا العدو المجرم الذي ارتكب كل أنواع المجازر والمذابح بحقنا، تنكيل، اعتقالات، أسر، قتل، قهر، منع من السفر، جرائم غير محدودة جعلت من قيادة الطوفان تتخذ القرار الأكثر جرأة في التاريخ الحديث، ألا وهو تنفيذ العبور المجيد، العبور المقدس، عبور 7 أكتوبر. لقد كان ولا زال 7 أكتوبر صرخة الأحرار في وجه الظلم والعدوان، صرخة المظلومين في وجه الطواغيت والأشرار. عندما حدث الطوفان كنا نتوقع في غزة ألا يهدأ العالم تضامنا معنا، ولكننا للأسف تفاجأنا بحجم غير مسبوق من الخذلان. لقد تفاجأنا من أمة اختارت الصمت على أن تصرخ معنا كما صرخنا نحن. تفاجأنا من أمة لم تعر لنا الاهتمام كما تمنينا. تفاجأنا من أمة جعلتنا نذبح من الوريد إلى الوريد، بل تفاجأنا من أمة قررت الدخول في معترك النيل، محاولة النيل منا بعد الطوفان والانتقام لهذا القرار الجريء الشجاع. ولكن ظهرت لنا بقعة ضوء في هذه الأمة المظلمة، بقعة ضوء جاءت لنا من اليمن ومن لبنان ومن طهران. لقد كان كل صاروخ ينطلق من اليمن يشكل لنا نقطة قوة وأمل بأنه لا يأس وأن مواجهة هذا العدو ممكنة، وأن هذه الأمة قد تتخذ يوما القرار الأجرأ، ألا وهو مواجهة هذا الاحتلال كما فعل السيد عبد الملك الحوثي وكما فعل أعزاؤنا الحوثيين الذين دفعوا معنا أثمانا في هذه المعركة. نقول لهم ولكل أهلنا في اليمن العزيز شكرا لكم من القلب على كل ما بذلتموه، وأن جهدكم من أجلنا محله في القلب، وكما قال السيد أبو عبيدة هذا اليوم إن فلسطين لن تنسى من ساندها، ويكفيكم فخرا وشرفا أن اسمكم لم يسقط يوما من قائمة المساندين لفلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نعم، طوفان الأقصى جمع الأحرار من كل مكان في هذه الدنيا. طوفان الأحرار هو بقعة الضوء في زمن الظلمة. طوفان الأقصى هو رافعة العدالة والعزة والكرامة وسط أمة ميتة لا تعرف إلا الذل والهوان. جاء طوفان الأقصى ليعلم الدنيا، كل الدنيا، أن العزة والرفعة والعدالة والإيمان والقوة والثقة بالله في الإسلام. الآن إلى صوت أيضا عربي، صوت حر يصلنا ويشاركنا للدكتور نور الدين أبو اللحية من الجزائر في رسالة خاصة لإذاعة أفاق وجمهورها العزيز في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، فلنستمع سويا.
1: الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، كاتب وأستاذ جامعي جزائري. أولا أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة آفاق لإتاحتها الفرصة لي للحديث عن طوفان الأقصى وذكراه التي تعود إلينا. طبعا طوفان الأقصى كان المنطلق وكان البداية وكان المحك والمعيار الذي ميزت به الأمة، كان مرحلة ضرورية جدا. لولا طوفان الأقصى لبقي الخبيث والطيب مختلطان، ولبقي العدو في أذهان الكثير من المسلمين صديق. ولذلك جاء طوفان الأقصى ليفرز الأمة وليخرج لنا هذا الواقع الذي نعيشه، الذي برز فيه الإيمان كله للشر كله. ولذلك طوفان الأقصى لا نراه بمنظار أولئك الجبناء الخائفين الذين قالوا لو قاعدوا لما قتلوا ولو بقوا في بيوتهم لما دمرت، بل طوفان الأقصى يمثل المواجهة مع الطغاة، يمثل الصرخة بصوتها العملي وليس فقط بصوتها اللفظي. ولذلك كان لهذا الطوفان جمهوره المؤمن الأبي الثابت، وكان له أيضا جمهوره الذي عاداه، الجمهور الذي عاداه من العلماء المضللين، من حركات التي كانت تكذب على الناس وتقول نحن سائرون إلى الأقصى أو تحرير القدس، ولكنهم في الحقيقة كانوا مجرد حمير للأمريكان وللكيان الصهيوني. ولذلك كان هذا الطوفان المبارك طوفانا بمفهومه الصحيح، جرف كل الأكاذيب وجرف كل الدجالين وكل الخائنين وكل المطبعين. قبل طوفان الأقصى كانت تحذيرات أمريكية وصهيونية لجر الأمة إلى التطبيع بكل صوره الذليلة. كان المراد حتى تحريف الدين نفسه وتحرير الثقافة نفسها وتحريف المناهج التربوية. لكن جاء هذا الطوفان ليبين من هم هؤلاء الذين تريدون أن تطبعوا معهم. الكيان الذي كان يبدو للناس بصورة الصديق الودود المتسامح، بصورة الديمقراطية التي تتيح لكل الناس أن يفعلوا ما يشاءون، وكان يمثل في أذهانهم حقوق الإنسان، وكانوا يقولون بأن إسرائيل يعني في كل وسائل الإعلام العالمية هي أكبر دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان في المنطقة. لكن جاء هذا الطوفان ليكشفها على حقيقتها وليجرف كل هذه الأكاذيب، فيصبح العالم كله يعرف من هي الصهيونية ومن هو الكيان الصهيوني. كانت أمريكا أيضا في منظار الكثير من الناس أنها نهاية التاريخ وأنها النموذج الحضاري وأنها خلاص البشرية. جاء الطوفان ليكشف أن الأمريكيين ليسوا سوى أولئك الكوبوي الذين أبادوا الهنود الحمر. جاءت غزة بضحاياها بما حصل لها من إبادة لتعيد في أذهان الناس أن المستعمر الأوروبي وأن الكوبوي الأمريكي الذي قتل الهنود الحمر هو نفسهم الآن، وأن الطباعة لم تتغير. كذلك كشف عن قرن الشيطان، هذه السعودية وغيرها من العربان الذين أقاموا القواعد الأمريكية لحماية الكيان الصهيوني، وعرفوا من خلالها أن العرب في الحقيقة هم السند الأكبر للكيان الصهيوني. وهكذا عرفوا تركيا، عرفوا أردوغان الكاذب الذئب الماكر البخادع الذي صور للناس أنه إسلامي ولكنه في حقيقته ليس سوى مجرم. في نفس الوقت عرف الناس من هي إيران، إيران الإيمان، إيران التي واجهت الطغاة ولا تزال تواجههم، والتي تعمل الآن لإخراج أمريكا من المنطقة. عرفوا حزب الله وقادته الشرفاء الذين ضحوا بأنفسهم في المواجهة والإسناد، وعرفوا فوق ذلك كله اليمن، يمن الإيمان والحكمة والبصيرة، وعرفوا أن اليمن أهل لكل الأوصاف التي وصفها بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وفوق ذلك كله عرفوا أن المسيرة القرآنية هي المشروع الحضاري للأمة، وعرفوا أن السيد عبد الملك القائد المؤمن الشجاع البصير هو الذي يستحق أن يكون قائدا للأمة، لأنه وقف في وجه أمريكا وأذلها، ووقف في وجه الكيان الصهيوني، ويقف الآن في وجه قرن الشيطان وكل زبانيته. وشكرا جزيلا.

0: نعم هذه القضية باقية ما بقي الدهر، ولا أبقانا الله إن بقي هذا المحتل الصهيوني على أرض فلسطين الحبيبة وأرض المقدسات ومسرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، باقية في عروقنا ودمائنا، باقية في حنايا أجيالنا وصدورهم وفي أفئدتهم وأرواحهم وعقولهم. هذه هي قضية فلسطين. الأعزاء المستمعون الكرام، في هذه التغطية المباشرة المواكبة المساحة المفتوحة لأحرار العالم في إيصال صوتهم لإذاعة أفاق وجمهوري العزيز في ذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى، نختتم بهذه الرسالة من الناشط محمد سلطاني من أرض تونس العزيزة، فلنستمع سويا.
1: أحد أعظم بركات يوم 27 هو توفيق الله عز وجل لثلة مؤمنة في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران لإبراز معنى الأخوة والتعاضد ووحدة الهدف والمصير، فكانوا نموذجا سيبقى مخلدا في تاريخ الأمة وشاهدا على أن وحدة القلوب والغاية تصنع مواقف لا ينساها التاريخ. ختاما، نقف إجلالا واحتراما أمام قافلة النور الذين شقوا الطريق بدمائهم الزكية وصاغوا باستبسال جهادهم معالم النصر والتمكين، من الشهيد المعلم الدكتور فتح الشقاقي الذي رسخ ثقافة الاشتباك وعمدها بدمه الطاهر الزكي، إلى شهيد المسيرة القرآنية سماحة القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والرئيس الشهيد صالح الصماد، والشهيد قائد الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، البطل المغوار سيدي هاشم عبد الكريم محمد عبد الكريم الغماري، وعدد من وزراء حكومة اليمن الذين علموا العالم أن السيادة تكتسب عبر بوابة فلسطين، وصولا إلى رفيقي الدرب وأشقاء النهج الولائي سماحة القائد علي الخامنئي إمام شهداء القدس وسيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، ذلك الرجل الاستثنائي في زمن غثاء السيل. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، لبيك يا فلسطين، لبيك يا فلسطين، لبيك يا فلسطين.

في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى كان هذا اليوم حافلا بالضربات الصاروخية والمنكلة للقوات المسلحة اليمنية في أكثر من مكان في للتحشيدات طبعا السعودية مرتزقة السعودية في سواء في تعز أو في رأس العارة أو في أكثر من مكان. أيضا تم ضرب الكتيبة كما قال العميد حاسريع سريع التي دهست الأسرى الأبطال في ممارسة إجرامية تشبه ممارسة الكيان الذي يدهس بالمجزرات الأسرى الفلسطينيين. وكان هناك ضربات منكلة أيضا في أبها وفي نجران وفي في أيضا في مطار الملك خالد وفي أكثر من مكان ضربات منكلة، وستستمر بإذن الله حتى يتم تحرير اليمن ويبقى اليمن حرا عزيزا شامخا مستقلا بإذن الله وبعون الله وبركة الله وتحت قيادة السيد القائد أبو جبريل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفي إطار هذا الشعب اليماني الذي يناصر الله ورسوله ويناصر أولياءه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. إلى هنا مستمعي الكرام وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية في أمان الله ورعايته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7-0.
1: أيوة
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
6: سبفون، اصاله وتواصل.
7: اعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتله او سماكه غير معتاده، تغير في الحجم او الشكل، تغيرات غير معتاده في الجلد، تغير في شكل الحلمه او اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا أربع مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد عشرة مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد عشرة على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد عشرة مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد عشرة ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. فإذا كان الأثر السيئة لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. عزة الله.

0: جهل
1: عزة الله.
2: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، أتوجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: عزة الله

أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.

إنهم أهل الكوفة الذين لم يعجبهم نهج علي الذي يساوي بين الناس، والذي يعتبر أن لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، والذي كان يوزع عطاء بيت مال المسلمين على الجميع، والذي عامل الناس بالعدل والسوية. انبروا يستنكرون عليه قوله وفعله ودعوته ونهجه، فهم لم

0: تعودوا نهج الحق الذي سار عليه علي، بل أرادوا نهج الخلفاء السابقين. وهذه نماذج من الحوارات التي كانت تدور بين رجال أهل الكوفة. فهذا رجل منهم اسمه أبو زائد كان يقول في جلساته:
1: سمعت أن عليا يقول: لا فرق بيني وبين خادمي، وإنه لا يضع على سفرة طعامه سوى لون واحد من الطعام. إذا كان الأمر كذلك، فلأجل من خلق الله كل هذا الطعام الحلال والطيب؟ ألأجل شخص يعبد النار أو؟
0: يرد على أبي زائد رجل ويقول:
2: لا، ليس هذا هو النهج ولا نهج الخلفاء السابقين. برأيي يجب أن يتعامل مع كل إنسان بحسب شأنه ومنزلته.
0: فيكمل أبو زائد كلامه:
1: يقول الخليفة إنه يريد أن يعيش مثل أفقر إنسان في مملكته، هذا ينقضي، فليفعل علي ما بدله.
2: ماذا تقول يا أبا زائد؟ حتى ينقضي هذا فلن تبقى أنت ولا أنا. على كل حال، أنا قلت يجب أن نفعل شيئا. إذا استمر هؤلاء المشردون الأعاجم في الحصول على القوة بهذه الصورة، ففي النهاية ستحل الكارثة علينا وسيكونون هم السبب في ذلك.
1: لا أعتقد أن ذلك اليوم سيأتي، فعن قريب سوف تنقلب الأمور، وسوف نضع الأعنة في أعناق هؤلاء الحمر الوحشية ونحزمها بشدة أكثر من ذي قبل. عندها سنجرهم من أعناقهم بقوة بحيث يتمنون الموت.
0: كان العبيد والخدم يخبرون ميثما بأحاديث أسيادهم، فيضحك ميثم ويقول:
3: أمير المؤمنين يعلم كل ذلك ولا يخفى عليه شيء، إنه يعلم ما يقول كل شخص منهم وما يدور في خلده حتى لو كان في ركن بيته.
0: وقف ميثم عند عتبة السوق، لم تطاوعه قدماه على السير باتجاه دكانه. بينما هو كذلك، إذا بفارس يعبر مسرعا وعليه مدرعة برزاقة وفي يده تخفق راية بيضاء. توجه إلى المسجد، لم تمض لحظات حتى صدح صوته قائلا:
4: يا أهل الكوفة، قريبا سيصدر أمير المؤمنين أمر التحرك. غدا ستجمع الخيام من النخيلة، وعند الفجر ننطلق نحو الشام. أيها الناس انتبهوا، من بقي منكم وأراد الالتحاق بأمير المؤمنين ومرافقته في الحرب فالآن وقته، فليلبس درعه وليحمل سيفه وليتجهز للحرب. يا أهل الكوفة، يا من ترغبون في النصرة، لقد حان الوقت كي تجعلوا صدوركم دروعا وأرجلكم أوتادا، وأن تثبتوا حتى نتوجه جميعا إلى الشام ونسحق رأس الأفعى ابن أبي سفيان، ونزيل وصمة العار هذا من على وجه الأرض. يا أهل الكوفة، يا جنود الإسلام، يا من تفدون عليا بأرواحكم، أيها الناس، يا من لا تزال قلوبكم متعلقة بالدور والبنين، لم يبق من فرصة أخرى. يا من رهنتم قلوبكم لعلي، ألم يحن الوقت كي تمتشق سيوفكم من أغمدتها لتكون مع سيف ذي الفقار فتخضع أهل الكذب والخداع؟
0: كانت كلمات مالك الأشتر تهوي على ميثم كالمطرقة، بينما هو حائر لا يدري ماذا يفعل. فمن جهة كان يتحرك من الشوق ليكون مع صهر النبي في تلك الحرب. ومن جهة أخرى كانت رعاية المرأتين بعهدته، تلكما المرأتين اللتين لا تعرفان أحدا، وهو أعطى عهدا لرستم بأن يعتني بهما. اختنق ميثم بعبرته. بعدما أنهى مالك الأشتر كلامه، غادر ميثم أعتبة السوق عائدا، ثم انحرف بطريقه، والحيرة تأخذ منه مأخذة، لكنه لا يدري أين يذهب. فلا دكانه يسكن حيرته وتشتته، ولا داره أيضا، فكلاهما مثل الأفعى، كأنهما يريدان ابتلاعه. وراح يسأل نفسه:
5: ماذا يمكنني أن أفعل؟ وأين يجب أن أذهب؟ لا شيء يمكن أن يسكن قلبي سوى الصلاة. كيف يستطيع أن يكمل حياته إذا لم يعد أمير المؤمنين من هذه الحرب حيا؟
0: سار نحو المسجد ببطء، كانت عيناه تطفحان بالدموع وقدماه تخطان الأرض. بدا صحن المسجد الكبير خاليا يلفه السكون، لم ير أحدا هناك. تقدم أكثر حتى وصل إلى المكان الذي لطالما وقف فيه أمير المؤمنين للصلاة. فحتى في الليالي التي كان يخرج فيها ميثم برفقة علي إلى بساتين النخيل، تلك الليالي التي كانا يقضيانها معا حتى السحر، يخطان الأرض بأرجلهما، وعلي يحدثه ويجيب عن أسئلته. كانا يرجعان عند الفجر إلى المسجد، حيث يقف علي للصلاة. تأوه ميثم بحرارة:
6: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
0: في الدار كان صوت صراخ زوجته شيرين يخرج من بين أسنانها، فيلف العتمة ويكسر صمت ذلك الليل المهيب. كان ميثم يعلم أن زوجته الشابة تضع قطعة قماش في فمها حتى لا يسمع صوتها أحد. صراخ شيرين جعله يرتجف ويشعر بقلق شديد في برد ذلك الخريف اللاسع. فالليل قد انتصف، فحدث ميثم نفسه قائلا:
5: لا أدري إلى من أتجه، إلى والدة شيرين التي لا تستطيع التحرك وهي تحاول بغصة أن تقول شيئا. هيا على كلماتها لم تكن تسمع بوضوح. إذ بدا صوتها مضطربا وقد احتراه قلق شديد.
0: كانت شيرين تمسك ذراع زوجها وتضغط عليه بأظفارها الحادة بقوة، ما جعله يدرك شدة معاناتها ويدرك كم هي تتألم. أحيانا عندما كان الألم يشتد عليها، تترك زوجها وتذهب ناحية الجدار وتقبض بأسنانها على وسادة، ثم تعود بعد أن يهدأ الألم قليلا. حين رأى ميثم على ضوء الشمع دموع زوجته وهي تنظر إليه بتضرع، قال لها:
5: ماذا علي أن أفعل يا عزيزتي؟ فأنا لا أعرف أحدا، والجميع في منتصف هذا الليل نائمون.
0: وضعت شيرين يدها على بطنها وجلست عند زاوية الجدار. قالت المرأة العجوز بعد أن تمكنت من النهوض بنفسها قليلا، وطلبت منه أن يذهب ويخبر أحدا، وإذا لم يسرع فسوف تموت زوجته شيرين. توجه ميثم إلى زوجته:
7: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
8: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
9: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
7: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: حبيب اليمنيين
1: خمس دنيا.
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وترة أعيننا.
9: نقول له: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
12: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
13: فضام على السلامة قراءة والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: واحنا رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يحذبها قروسنا، أنا نعتبرها قروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. نفتح في هذه الحلقة ملفا أصبح حاضرا في تفاصيل العمل والتعليم والإدارة والاقتصاد، وهو الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من تحولات في طريقة تفكيرنا وعملنا واستعدادنا للمستقبل. ضيفنا اليوم هو الباحث الأستاذ صخر فارع الجنيد، الذي تناول الذكاء الاصطناعي في عدد من أبحاثه من زوايا متعددة من الاقتصاد الرقمي والبيتكوين والإدارة والقيادة وكذلك التعليم وتعلم اللغة الإنجليزية إلى التسويق الرقمي والخدمات المصرفية. في هذا اللقاء نحاول أن ننتقل من الحديث عن الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية حديثة إلى السؤال الأهم، كيف يمكن أن يتحول إلى أداة حقيقية لرفع الإنتاجية وتطوير المهارات وإعادة تشكيل سوق العمل، وما الذي ينبغي أن نفعله اليوم استعدادا لما هو قادم. في بداية هذه الحلقة أرحب بالأستاذ الباحث صخر الجنيد، حياكم الله أستاذ مرة أخرى.
4: أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. طبعا في البداية نتقدم بخياط الشكر والتقدير لقناة آفاق واعدة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه اللفتة الجميلة في فتح مساحة للحوار حول واحد من أهم مواضيع هذا العصر الرقمي، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم اليوم.
3: أهلا وسهلا.
4: لأن حديثا عن الذكاء الصناعي ليس حديثا عن تقنية بعيدة عنا، بل هو عن تحول بدأ بالفعل يلامس أعمالنا ودراستنا وإنتاجيتنا في بيئة العمل وحتى الطريقة التي نفكر بها ونصنع بها الفرص.
3: نعم. طيب أستاذ صخر، فقط أعطيها لمحة سريعة للمستمع، نحن سنتناول بمشيئة الله قرابة من 5 أو من 4 إلى 5

0: يومي. ألا وهي الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم. نسمعها في أكثر من مكان. لكن الحقيقة التي لا يقولها الكثيرون هو عكس ذلك تماما. نحن من خلق الذكاء الاصطناعي البشر، ونحن من يقود الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي هو آلة عبقرية تحفظ مليار معلومة، لكن لا يملك قرارا واحدا من تلقاء نفسه. هو يحسب ونحن نفكر، الذكاء الاصطناعي ينفذ ونحن نبدأ. طبعا الذكاء الاصطناعي بلا قلب بلا روح بلا ضمير، لكن نحن من نزرع فيه كل ذلك. ولهذا الذكاء الاصطناعي ليس قائدنا، إنه أقوى جندي في أيدينا، ونحن يمكن أن نقود الذكاء الاصطناعي.
1: يا سلام.
0: طيب أخي العزيز، دعونا نجيب على السؤال الأول. اللي هو ما هو الذكاء الاصطناعي، وما الذي يميز الذكاء الاصطناعي عن البرامج التقليدية؟ طبعا الذكاء الاصطناعي ليس إنسانا داخل الكمبيوتر ولا عقلا سحريا يعرف كل شيء. هو عبارة عن منظومة تقنية تستطيع أن تنفذ مهام كنا نحتاج فيها بعض الأحيان إلى قدر أكبر أو مساوي للذكاء البشري. لكن الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء أو الذكاء الاصطناعي والبرامج التقليدية، البرنامج التقليدي كما تعرف أخي العزيز هو البرنامج العادي، نعطيها القاعدة خطوة خطوة ثم هو يقوم بتنفيذ ما نأمر فيه. لكن الذكاء الاصطناعي الآن هو عبارة عن عقل اصطناعي يتم إدخال مليارات المعلومات ومليارات البيانات إلى عقل الذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك نقوم بسؤال الذكاء الاصطناعي وهو يقوم بتوليد الإجابة بناء على المعلومات الموجودة فيه، والذي تعلم منها عن طريق شيء يسمى لغة الآلة أو التعلم الآلي. فهذا هو الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والبرامج التقليدية، اللي هو عبارة أن تعطوا بعض الأوامر وتمام، وتقوم خطوة بخطوة، افعل لي كذا ثم كذا ثم كذا. لكن الذكاء الاصطناعي تدخل له أنت مليارات المعلومات، تمام، وفي شيء الآن اسمه اللي هو Generative AI، اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو يقوم بتوليد الإجابات بناء على السؤال. يعني أنت لم تأمره أمر، أنت تعطي السؤال وهو يجيب على ما تم إدخاله من بيانات ومن معلومات سابقة.
1: نعم. نعم. طيب يعني معلومة قد تبدو يعني بعيدة عن أو صادمة بالنسبة للبعض، يعني أنه الذكاء الاصطناعي هو موجود منذ سنوات.
0: نعم.
1: لكن لماذا أصبح اليوم حاضر بهذه القوة في حياتنا وفي أعمالنا وفي كل تفاصيل الحياة تقريبا يعني؟
0: حلو. طبعا الذكاء الاصطناعي ليس ضيفا وصل بالأمس، هو موجود منذ عقود في حياتنا. لكن الذي تغير أن أربع أشياء تقريبا نضجت معا في نفس الوقت، وهي من أدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي وظهور شيء يسمى LLM. أوكي. طبعا في معانا أربع عوامل أدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي، اللي هو الحوسبة، خروج الحوسبة بشكل أقوى على أرض الواقع، بالإضافة إلى بيانات كثيرة وخوارزميات أفضل، ثم واجهات جعلت الإنسان يتحدث مع التقنية بلغته الطبيعية. هذه الأربعة العوامل، تمام، أدت إلى ظهور شيء يسمى اللي هو واجهات الذكاء الاصطناعي أو نماذج الذكاء الاصطناعي، اللي هو من خلالها توفرت هذه العوامل فتم إدخال مليارات البيانات والمعلومات إلى الحاسب الآلي، ومن ثم التعامل مع هذه البرامج أو المودلز عن طريق إدخال الأسئلة أو البيانات ثم الإجابة التوليدية مباشرة. ولهذا طبعا هذه الضجة ليست فقط لأن الـ AI أصبح أقوى، بل لأنه أصبح accessible، أي بمعنى متاحا وسهل الوصول لعدد أكبر من الناس. سابقا كنا نبحث عن زر في البرنامج على سبيل المثال، واليوم أصبح البرنامج يسألنا ماذا تريد مني أن أفعل لك. يعني بيعطيك كل الأوامر أو بيعطيك كل الإجابات اللي تبغاها أنت أو اللي تطلبها من برنامج الذكاء الاصطناعي.
1: طيب أستاذ صخر، يعني إحنا ما نذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي يتبادر إلى الأذهان مباشرة يعني تطبيق تحديدا يعني تشات جي بي تي، يعني لماذا يختصر كثيرون الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق وفي مسألة صناعة الصور فقط؟ يعني ما الصورة الأوسع التي ينبغي أن يعرفها المستمع عن هذا التطور الجديد أو عن الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا اختزال الذكاء الاصطناعي في شيء يسمى تشات جي بي تي أو الصور، يشبه أن نقول أن الإنترنت هو البريد الإلكتروني فقط. نعم، لكن هذه تطبيقات واضحة للناس، لكن العالم خلفها أوسع بكثير. مثلا بنوك تكشف أنماطا غير طبيعية، بالإضافة إلى متاجر تتنبأ بالطلب، كذلك مصانع تتوقع الأعطال، وشركات تحلل آلاف وآراء العملاء. والشيء الأهم هنا ظهور شيء يسمى الـ AI Agents اللي هو الوكلاء الأذكياء. الفكرة هنا أنني لا أعطي النظام سؤالا واحدا فقط، أعطيه هدفا وهو يقوم بتنفيذ سلسلة خطوات ضمن صلاحيات محدودة. مثلا يقوم بعملية البحث ويجمع المعلومات ويصنف المعلومات ويستخدم أدوات أخرى ثم يجهز الإجراء التالي. هذا اللي هو شيء يسمى الـ AI Agents اللي هو الوكلاء الأذكياء. كذلك نحب نضيف معلومة إنه في فرق ما بين شيء يسمى الـ AI Model والـ AI Tools اللي هو أداة الذكاء الاصطناعي ونموذج الذكاء الاصطناعي. مثلا على سبيل المثال تشات جي بي تي، تشات هنا عبارة عن تول، عن أداة واجهة تمام اللي هو تقوم بإدخال النصوص إليها، لكن جي بي تي عبارة عن موديل اللي هو العقل المدبر واللي هو يعطيك الإجابات. فهذا هو الفرق ما بين الـ AI Tools والـ AI Model.
1: جميل.
0: نعم.
1: طيب يعني سؤال أخير في المحور الأول، يعني من أكثر الأفكار شيوعا، وأنتم سبق وأن تطرقتم إلى هذه الجزئية في بداية حديثكم، من أكثر الأفكار شيوعا عن الذكاء الاصطناعي أنه يقوم بكل شيء بدل الإنسان. يعني نعرف الحقيقة حول ذلك، يعني ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة حول ذلك؟
0: طبعا أكبر خطأ في رأيي هو أن نتعامل مع الـ AI بطريقتين متطرفتين، بمعنى إما كأنه عبقري لا يخطئ أو كأنه لعبة لا تستحق الاهتمام. هنا خطأ، يعني بعض الناس يقول لك إنه هذا الذكاء الاصطناعي عبقري لا يخطئ ويعتمد عليه في جميع المهام، وهذا غلط. وبعض الناس يقول لك إنه الذكاء الاصطناعي لعبة لا تستحق الاهتمام من البداية،
2: هذا خطأ أيضا.
0: أيوة نعم، لكن الحقيقة إنه قوي جدا هو بالفعل، لكنه قد يخطئ بثقة عالية. طبعا هنا يأتي مصطلح مهم جدا اللي هو اسمه هلوسينيشن، ويعني هلوسة النموذج، بمعنى إنه يولد معلومة غير صحيحة أو غير موثوقة وكأنها حقيقية. تمام، بعض الأحيان عندما يكون الإدخال سيء والسؤال سيء للذكاء الاصطناعي
2: خاطئ، يعني
0: خاطئ نعم، ويعطيك مخرجات غير صحيحة، بمعنى هلوسينيشن، يعطيك مخرجات أنت تشوفها كأنها حقيقية لكن هي بالأساس
2: فيها معلومات فيها، أيوة فيها صياغة جيدة،
0: نعم لكن هي بالأساس
2: خاطئ.
0: أيوة لكن المضمون خاطئ. فكلما كان المدخل صحيح تمام، وكلما كان سؤالك دقيق بشكل عام، يكون المخرج صحيح جدا ومن غير هلوسينيشن اللي هو هلوسة النموذج. لذلك أنا عندي قاعدة مهنية إنه كلما ارتفع أثر القرار ارتفع مستوى التحقق البشري. مسودة بريد راجعها سريعا، مثلا قرار مالي أو قانوني أو أمني تحقق من المصدر والبيانات. باختصار استفيد من سرعته، استفيد من سرعة الذكاء الاصطناعي لكن لا تمنحه ثقتك العالية.
1: جميل.
0: نعم،
1: نصيحة مهمة.
0: نعم.
1: طيب ننتقل للمحور الثاني أستاذ صخر، يعني على مستوى الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يرفع الانتاجية، انتاجية الأفراد في مختلف التخصصات. والسؤال هنا في هذا المحور بداية، كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الموظف على إنجاز عمل نقول أكثر جودة وفي وقت أقل؟
0: طبعا خلينا هنا أودعنا نفرق بين الموظف المشغول والموظف المنتج. لأنه في موظف مشغول لكن من غير إنتاجية، وفي موظف آخر إنتاجيته كبيرة جدا. طبعا أحيانا ننهي اليوم ونحن متعبون جدا، ثم لو قمنا بسؤال لأنفسنا ماذا أنجزنا فعلا في يومنا مثلا من الصباح إلى الليل، نكتشف أننا قضينا نصف اليوم بين عملية النص واللصق والاجتماعات والرسائل من غير أي إنتاجية. هنا يظهر شيء اسمه AI Augmented Productivity، أو بمعنى الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي. مصطلح يسمى الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي. أن يستخدم الإنسان الـ AI ليتخلص من جزء من العمل الروتيني. مثلا في بعض الأعمال الروتينية نفعلها نحن كل يوم، هنا الذكاء الاصطناعي أيوة نعم، وتأخذ مننا وقت كبير جدا. هنا ممكن أنه نستفيد من الذكاء الاصطناعي يسوي لنا هذه الأعمال الروتينية، وبالأخير أصلا القرار هو لي أنا كبشر تمام أو كموظفنا. طبعا يتخلص من جزء من العمل الروتيني وكذلك يركز على العمل طبعا، بالإضافة إلى أنه الإنسان كذلك يركز على العمل الأعلى سرية والأعلى قيمة، بدل ما نضيع الوقت يعني على فضاوة أو على أي أشياء لم تؤتي أكلها يقول تمام. فأنت لازم هنا يكون في ميكس اللي خليط ما بين الإنسان وما بين الذكاء البشري أو ما بين الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي فيه له بعض المهام، والإنسان أو البشر فيه له بعض المهام، ولو اجتمعت هذولا بيكون في إنتاجية عالية جدا. نعم.
1: وهنا السؤال أيضا في هذا السياق أستاذ، يعني يعني هناك كما ذكرتوا موظف بيقوم بعملية أعمال معينة روتينية كما ذكرتم، فيها رسائل، فيها تقارير، اجتماعات، وربما مهام متراكمة. أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر له الوقت فعلا يعني في هذا الجزئية؟
0: جميل. في البداية تخيل معي أن موظفا على سبيل المثال يبدأ يومه بحوالي 60 رسالة إلى 100 رسالة بريد إلكتروني. طبعا وفي مجموعة أعمال وفي اجتماعات لمدة ساعة أو نصف ساعة أو ما شابه إلى ذلك، وبنفس الوقت يسأله المدير عن تقرير كان المفروض ينجزه بالأمس. هنا المشكلة ليست نقص الكفاءة، المشكلة أن ذهنه أصبح مركز اتصالات. ولذلك هنا الذكاء الاصطناعي أو الـ AI يستطيع أن يلخص البريد ويفصل العاجل عن المعلومات، ويجهز نقاط الاجتماع، ويجهز كل الأشياء اللي هي أعمال روتينية بشكل عام. تمام. طيب بالإضافة إلى الإنسان أو الكادر البشري يحول هذه المعلومات، يحول هذه البيانات والأعمال الروتينية من خلال الذكاء الاصطناعي إلى قرارات مهمة. وإذا ربطنا هذه المراحل نصل إلى شيء يسمى Workflow Automation، بمعنى أتمتة سير العمل. إنه كيف نأتمت سير العمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبالنهاية تخرج المخرجات ونحن من نقرر هل سير العمل هذا إيجابي أو سلبي، هل هذه المخرجات فيها نوع من المواءمة مع الشركة ومع أهداف الشركة أو لا. طيب ومع وجود الآن في شيء اسمه الـ AI Agents اللي هو الوكيل الذكي، طبعا يختلف هذا الوكيل الذكي اللي هو عن الأوامر العادية. مثلا أنا بدخل أمر عادي للذكاء الاصطناعي بسؤال، هو بيعطيني المخرجات، وكلما كان السؤال أدق كلما كان المخرجات أدق. لكن في مصطلح الآن اسمه الـ AI Agent اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بمعنى إنه تعطون السؤال وهو العمل اللي بيعمله الإنسان أو البشر من البداية إلى النهاية. الأجنت هذا عبارة عن وكيل لك يفعل لك المهام من البداية إلى النهاية، وصولا مثلا من السؤال الأول إلى السؤال الأخير من النهاية، مثلا في التقارير أو في المبيعات أو في أي شيء.
1: نعم. وهنا يعني ربما المستمع يريد أن يستمع إلى مثال واقعي لمهمة معينة كانت تستغرق ساعات، وأصبح الذكاء الاصطناعي بيختصرها إلى دقائق يعني.
0: حلو. طبعا خلينا نأخذ على سبيل المثال التقرير الأسبوعي لأي موظف في أي مؤسسة. هذا مثال واقعي جدا. مثلا موظف يجمع بيانات من الإكسل ومن نظام آخر ومن البريد الإلكتروني ثم ينظفها ويقارنها بالأسبوع السابق، وبعد ساعات يصل أخيرا إلى السؤال الحقيقي: ماذا تعني هذه الأرقام؟ طبعا هنا تدخل دور الأتمتة. يمكن للأتمتة أن تجمع وتنظم جزءا من البيانات ثم يستخدم شيء يسمى Generative AI اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد مسودة أولية تبرز التغيرات والاستثناءات. هل المبيعات انخفضت هنا؟ هل الشكاوي ارتفعت هنا؟ وهل هذا المؤشر خرج عن المعتاد؟ ثم يأتي هنا الإنسان ويضيف ما لا يعرفه النموذج، لأن الإنسان هو له القرار الأول والأخير في المخرجات. لماذا حدث هذا الشيء؟ هل هناك حملة انتهت؟ هل تأخر هذا المورد في عملية التسديد على سبيل المثال؟ هل هذه البيانات ناقصة؟ هنا الـ AI يختصر الطريق إلى المعلومة، والإنسان يحولها إلى إنسايت، أي إلى رؤية قابلة للفهم والعمل ثم بناء قرار استراتيجي على هذه المعلومات.
1: جميل. طيب سؤال يعني قد يطرحه ربما خاصة المهتمين بالذكاء الصناعي والباحثين في هذا الإطار: متى يتحول الذكاء الصناعي من أداة لرفع الإنتاجية إلى مصدر للأخطاء أو إهدار الوقت، وكيف نتجنب ذلك؟
0: ممتاز أخي العزيز، هذا هنا تأتي معنا المفاجأة الحقيقية، أنه ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي كثير وتصبح أقل إنتاجية في بعض الموظفين أو بعض الناس. يمر وقته كامل هو يستخدم الذكاء الاصطناعي لكن إنتاجيته ما زالت نفس الإنتاجية. إذا قضيت نصف ساعة تقول له: لا ليس هكذا، عدل لي هكذا، راجع لي هذا الشيء، فأنت لم تأتمت العمل، أنت دخلت في مفاوضات طويلة مع الروبوتات أو مع الذكاء الاصطناعي. فكثرة الأسئلة للذكاء الاصطناعي من غير أي إنتاجية تشتت، لأنه بيأخذ وقتك من غير ما تشعر أنت. لكن الحل في حاجة تسمى البرومبت إنجينيرينج اللي هو هندسة الأوامر، بمعنى أن تصيغ الطلب بطريقة واضحة. على سبيل المثال تعطيها الهدف، ما هو الهدف من السؤال، وما هو سياق هذا السؤال، ومن الجمهور المستهدف في هذا السؤال، وما هي القيود التي تريدها من الذكاء الاصطناعي. مثلا قد تكون قيود إيجابية أو قد تكون قيود سلبية، وما هي شكل النتيجة المطلوبة. فكلما حصرت الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار يأتيك نتيجة ممتازة جدا وتوائم عقليتك أو توائم ما تريد أنت. مثلا مثال باختصار، بدل ما نقول للذكاء الاصطناعي اكتب تقريرا مبهم هنا، لا، ممكن أنا أقول له: حلل هذه البيانات للإدارة واستخرج أهم 3 مشكلات منها وأثر كل مشكلة وإجراء مقترحا لكل واحدة، وإخرج لي هذا المخرج في صفحة واحدة وبملف دوكومنت أو في ملف وورد. هنا أنا عطرت السؤال على أساس أن الذكاء الاصطناعي يفهم السؤال بشكل عام ويعطيني المخرج النهائي بشكل صحيح.
1: نعم. هذا الذي نعني به بهندسة الأوامر، يعني نعم، كتابة البرومت.
0: نعم.
1: طيب سؤال أخير في هذا المحور وعملية المواكبة: كيف يمكن أو تستطيع المؤسسات الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يعني من بشكل فردي كان استخدام الموظف إلى دمجها فعليا في الأعمال وفي القرارات، يعني على مستوى المؤسسة ككل؟
0: ممتاز. طبعا لو دخلنا شركة أو مؤسسة وقلنا نريد الـ AI، نريد نحن ذكاء الصناعي، نحن شركة ونريد أداة ذكاء الصناعي، طبعا أول سؤال عندي لن يكون: أي اشتراك نشتري؟ مثلا إيش هي أداة الذكاء الصناعي اللي نشتريها؟ لا، هنا غلط. لازم نحدد أول شيء أي مشكلة أعمال نريد حلها نحن كمؤسسة أو كشركة، إيش هي المشكلة الذي نريد أن نحلها عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي. طبعا لأن التقنية بدون مشكلة واضحة تتحول بسهولة إلى مشروع جميل في العرض التقديمي ولا أحد يعرف ماذا حقق بنفس الوقت. مثلا نبدأ بشيء يسمى اليوز كيس، أي حالة استخدام محددة. مثلا على سبيل المثال نحن نحب أن نفرز طلبات العملاء ولخص تقارير وندعم خدمة العملاء ونحلل البيانات المتكررة. ثم نحدد شيء يسمى البيزلاين اللي هو خط الأساس، أي الوقت الحالي وما هي الجودة وما هي التكاليف وما هي الأخطاء. طبعا نقرب هذه المعلومة كاملة على أداة ذكاء اصطناعي صغيرة. تمام، إذا تم هذا الشيء ونجحت أداة الذكاء الاصطناعي هنا تكون تجربة ناجحة نعممها على مستوى الشركة. ليش؟ لأنه إذا نجحت التجربة نربطها بالعمل الحقيقي ونضع شيء يسمى الـ AI Governance اللي هو حوكمة الذكاء الاصطناعي، اللي هو إيش الصلاحيات اللي نعطي لهذه الأداة وما هي البيانات الحقيقية وما هي المراجع والمسؤولية تقوم على عاتق من أو من المسؤول عن هذا الشيء. بهذه الطريقة يصبح الذكاء الاصطناعي جزء من شيء يسمى الأوبريتنج موديل، أي بمعنى أن طريقة تشغيل المؤسسة وليست مجرد أداة جديدة تفتح في أي متصفح.
1: يا سلام، جميل. طيب اسمح لنا أستاذ صخر الجنيد وأنتم أيضا مستمعين الأكارم أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود وننتقل إلى محور آخر، محور الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، فتفضلوا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، ونجدد الترحيب بالاستاذ صخر الجنيد، حياكم الله مره اخرى استاذ.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا. تكلمنا عن محورين قبل، بدانا بتعريف الذكاء الاصطناعي بشكل عام وكيف يمكن ان نستخدم الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي في رفع الانتاجيه، يعني في محور اخر يعني يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. والسؤال هنا الذي ربما يقلق الكثيرين وأنت بدأتم بالإشارة إليه في بداية الحلقة، هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ لأنه بالنظر إلى واقع كثير، يعني كثير من المهن ربما تراجعت وخفتت مقابل الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، هل أنه الذكاء الاصطناعي هذا سيأخذ وظائفنا أم أنه سيغير من طبيعة الوظائف يعني أكثر مما يلغيها إنجاز التعبير؟ أنا
0: بالضبط نعم، وهذا هو السؤال الأكثر قلقا للناس في الوقت الراهن. طبعا أنا لا أحب أن أجيب عنه لا بتطمين زائد ولا بتخويف زائد. نعم بعض المهام ستتغير وبعض الأدوار قد تتأثر، لكن الوظيفة ليست زرا نقول عنه موجود أو اختفى. الوظيفة هي أصلا عبارة عن مجموعة من المهام. مثلا نقول المحاسب قد يستخدم الـ AI في المطابقة والتحليل المالي، لكن فهم الوضع المالي والحكم المهني ومناقشة الإدارة تظل مهام ذات قيمة للبشر.
1: يا سلام.
0: طيب كذلك المسوق يستطيع إنتاج 10 مسودات بسرعة، لكن من يحدد أي رسالة تناسب العميل والسوق والجمهور؟ هنا تظهر الخبرة البشرية.
1: نعم.
0: لذلك السؤال الأفضل ليس هل الذكاء الاصطناعي سيأخذ مكاني، بل أي جزء من عملي يستطيع أن يفعله الذكاء الاصطناعي، وما الجزء الذي يجب أن أصبح أنا أفضل فيه وقائد للذكاء الاصطناعي أو لأداة الذكاء الاصطناعي. هنا يأتي شيء يسمى upskilling، أي بمعنى أنه تطوير المهارات الحالية، كيف تطور مهاراتك أنت كموظف أو كمنتج أو كطالب على أساس تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي. باختصار لا تدخل سباق سرعة مع الذكاء الاصطناعي أو مع الآلة، ارفع قيمة الأشياء التي لا تقاس بالسرعة فقط.
1: جميل. طيب السؤال أيضا متصل بهذه الجزئية أستاذ صخر، يعني كيف يمكن أن تتغير الوظيفة نفسها مع الذكاء الاصطناعي؟ يعني ما المهام التي قد تنتقل من الإنسان إلى التقنية؟ أنتم ربما أشرتم في سياق حديثكم السابق إلى جانب من ذلك.
0: جميل. مثلا دعنا نأخذ إدارة الموارد البشرية على سبيل المثال. مثلا عندي موظف HR يحب أنه يقوم بفرز السيرة الذاتية أو CV، وكذلك ينظم المعلومات والمراسلات والمقابلات ويفعل كذلك حتى بعض الأحيان تفاوضات مع المرشحين. ثم هنا قرارات تتعلق بإنسان والفريق، هذه كل القرارات هذه تتعلق بالإنسان. طيب الـ AI قوي جدا هنا في التنظيم. ممكن انه يفرز لي السيارة الذاتية وينظم لي المعلومات والبيانات بشكل سريع جدا، والقرار النهائي يعود على الكادر البشري. لكن عندما تجلس مع مرشح وتفهم دوافعه، تفهم سيكولوجية المرشح هذا، طبعا هنا صعب على الذكاء الاصطناعي أنه يفهم هذه الأشياء، أو تتعامل مع موظف في موقف حساس، أو توازن بين مهارات الشخص وثقافة الفريق. هنا البيانات وحدها لا تكفي. هذا شيء يسمى job redesign، بمعنى أنه إعادة تصميم الوظيفة. الوظيفة قد لا تختفي هنا، لكن توزيع الوقت داخلها يتغير. مثلا نقل المهام، مثلا على سبيل المثال تقل المهام الروتينية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزيد مهام الحكم والتواصل وحل المشكلات. بمعنى آخر، ربما لا يأخذ الـ AI وظيفتك، لكنه قد يعيد ترتيب مكتبك بالكامل. وهنا يمكننا قول جملة بسيطة، إنه أنت من تقود الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مكمل لك أنت كإنسان أو كبشر، وهو عبارة عن مساعد فقط.
1: يا سلام. طيب هنا يعني نقول أو نصل إلى سؤال، ما الأعمال الأكثر قابلية للأتمتة؟ يعني الأعمال التي ستظل فيها المهارات البشرية أكثر أهم، أكثر أهمية عفوا.
0: طبعا أنا أستخدم اختبار بسيط دائما، يعني أسأل مجموعة من الأسئلة. هل هذه المهمة تتكرر؟ هل خطوات المهمة هذه واضحة؟ وهل تعتمد على بيانات متاحة؟ إذا كانت الإجابة نعم هنا، فهي مرشحة قوية لشيء يسمى الأوتوميشن اللي هو الأتمتة. إذا كان المهام هذه روتينية تتكرر وخطواتها معروفة للجميع وتعتمد على بيانات متاحة وموجودة، هنا من الأفضل أني أستخدم الأتمتة مباشرة، لأنه فيما إن شيء واضح أدخله على الذكاء الاصطناعي، تمام، يأتمت لي هذا ويوفر لي هنا وقت تمام ويوفر لي جهد. مثلا مثل الإدخال والتصنيف والمطابقة والتلخيص وكل هذه الأشياء. لكن حاول أنك تطلب من النظام أنه يتفاوض مع عميل مهم في لحظة غضب، أو يقود فريقا في أزمة، أو يقوم يوازن بين القرارات مثلا الإخلاقية والتجارية. هنا صعب جدا. هنا يعتمد عليك أنت فقط، تمام، يعتمد هنا على الإنسان أنك تفهم السياق، تمام، وتفهم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وإذا كان في إدخال للسياق أو إعادة كتابة السياق بشكل فعال يتواءم مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومع ما يقرره الإنسان البشري.
1: نعم. هنا طيب يجي سؤال، إنه في المقابل الفرص والوظائف الجديدة التي خلقها الذكاء الاصطناعي، يعني وهل الاستفادة منها تتطلب أن نكون مبرمجين متقنين لمهارات معينة في الجانب التقني؟
0: جميل جميل جميل جدا أخي العزيز هذا السؤال. والخبر الجميل هنا إنه الاستفادة من الـ AI أو من الذكاء الاصطناعي لا تتطلب أن يتحول الجميع إلى مبرمجين. مش شرط أن احنا كلنا نكون مبرمجين وأذكياء.
1: من يستخدم الذكاء الاصطناعي ودوات الذكاء يكون مبرمج.
0: نعم. طبعا واحدة من أقوى التركيبات في سوق العمل، ألا وهي أنه لازم أنك تجمع ما بين شيء اسمه Domain Expertise زائدا الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه خبرة المجال مع فهم الذكاء الاصطناعي. مثلا تخيل محاسبا يعرف المالية ويستخدم الـ AI للتحليل، كيف بيكون هنا المخرج حقه؟ بيكون مخرج قوي جدا. أو نقدر نقول طبيبا يفهم تخصصه ويستخدم أدوات مساعدة ضمن الضوابط، هنا بتكون المخرجات كبيرة جدا. وكذلك مدير عمليات يعرف أين يضع الأتمتة، أو مسوقا يفهم العميل ويستخدم الـ AI في البحث وصناعة المحتوى وما إلى ذلك. التقنية وحدها لا تعرف واقع المجال مثل صاحب الخبرة. كلما كان الإنسان صاحب خبرة واستخدم أدوات تقنية أو الذكاء الصناعي بشكل احترافي، كلما كان مخرجاته كبيرة جدا. في المقابل تنمو أدوار حول البيانات والأتمتة، وتقيم الأنظمة اللي هو شيء يسمى كذلك هنا يدور حول الـ AI agents الذين لا يقل خبرة عن الإنسان البشري. مثلا أخي العزيز الآن في بعض الشركات أو بعض المؤسسات تستخدم حاجة اللي يسمى الوكيل، وكيل الذكاء الاصطناعي. ليش؟ على أساس تربط كل معلومات الشركة هذه مع وكيل الذكاء الاصطناعي، تمام؟ وبدل ما يبحث داخل الإرشيف عن معلومة يقدر إنه يبحث داخل هذا الإيجنت ويعطيك المعلومة بثواني. فبعض الشركات الآن أو المؤسسات تربط الشركة وكل معلومات الشركة مع شيء يسمى الـ AI agent اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه أول ما أبحث أنا عن معلومة أحصل على هذه المعلومة وتكون حق المرجعية صحيحة جدا. مثلا بعض الشركات تفعل هذا الشيء عندما تريد عمل تقرير أو تحليل مالي، تمام؟ وهذا الـ AI agent مربوط بالبيانات المالية للشركة. طبعا هنا المحركات تكون دقيقة جدا. ليش؟ لأنه في معي مدخلات أصلا حقيقية ومدخلات موجودة أصلا داخل الشركة، فتكون المخرجات حقيقية. فبعض الشركات تستخدم هذه التقنية الآن اللي هو تربط الشركة بالـ AI agent اللي هو في وكيل الذكاء الاصطناعي
2: داخل الشركة.
0: نعم نعم أيوة نعم.
2: يا سلام.
0: نعم.
1: طيب سؤال ربما ينتظرها المستمع وخاصة الموظف من بداية الحلقة، وهو أنه إذا كان الموظف يعني يخشى على مستقبله المهني، فما هي أول خطوات عملية تنصحه بها ليحول هذا التغيير إلى فرصة عملية يواكب عمله ويحسن من جودة عمله لا يلغي؟
0: طبعا أنا لو أمامي موظف خايف على مستقبله ممكن أعطيه نصيحة، أقول له لا تبدأ بتنزيل 20 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنك يمكن بعد أسبوع تحتاج أداة أخرى فقط لتتذكر كلمات المرور. فهنا يجب أولا أن تقوم بكتابة المهام التي تتكرر كل أسبوع. إيش هي مهام الأسبوعية اللي تتكرر بشكل روتيني؟ وحدد أكثر مهمة تستهلك وقتك بالإضافة هنا، ثم جرب الـ AI عليها. اختار أداة الذكاء الصناعي واحدة، لأنه طبعا أخي العزيز هناك مائة الأدوات ومائة المودلز اللي هو من الذكاء الاصطناعي. فأنت يجب عليك أنك تختار أداة اللي تتوائم مع عملك أنت، لأنه في معنا بعض الأدوات للأبحاث وبعض الأدوات لعمل التقارير وبعض الأدوات لعمل الفيديوهات والصور وما إلى ذلك، وبعض الأدوات لعمل الأبحاث العلمية وتصميم الكتب وما إلى ذلك. فيجب عليك أنت هنا أنك تحدد أول شيء الأداة. أنا عملي إيش؟ أنا محاسب، أنا معد تقارير، أنا مثلا على سبيل المثال في المجال الإذاعي، فأنا أختار الأداء المناسبة لعملي على أساس توائمني وعلى أساس أستفيد وعلى أساس المخرج هنا يكون واقعي.
1: نعم. طيب تقريبا هو لا زال ضمن محاور الفترة أو ضمن محاور الحلقة وفي هذا البرنامج، لا زالت كثيرة، وحرصا منا على أن تصل المعلومة إلى المستمع كاملة. نحن سنضطر أن نسجل معكم أستاذ صخر حلقة إن شاء الله قادمة تأتي استكمالا لهذه الحلقة، ولا نريد كنا أن نحشر كل المعلومات والبيانات وما أردتم قوله في حلقة واحدة، وذلك حرصا على تزويد المستمع بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع. إن شاء الله نلتقي معكم في حلقة قادمة. أنتم أيضا مستمعين الأكارم يعني أنتم على موعد مع الجزء الثاني من الحلقة، مهم جدا يتعلق بالذكاء الصناعي مواكب وضمن احتياجات المرحلة يعني. نعم. شكرا لكم أستاذ، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة.
0: شكرا لكم وشكرا لإذاعة آفاق واعدة على ترك هذه المساحة لكي نوضح أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للإنتاجية الشخصية أو بالنسبة لاستخدامه في بيئة أو في استخدامه في بيئة العمل، سواء للطلاب أو للموظفين أو لأصحاب المشاريع أو لرواد الأعمال أو لأي شخص مهتم في مجال الذكاء الاصطناعي وربط الذكاء الاصطناعي في مجاله أو في تخصصه.
1: شكرا جزيلا. إذا نلقاكم إن شاء الله مستمعين على خير، وترقبوا الحلقة القادمة في ذات البرنامج في حوار أكاديمي استكمالا لهذه الحلقة في أمان الله.
3: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عزة الله.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمه لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله ان احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سناخذ حقوقنا بكل قوه بكل اباء بكل شموخ، وناخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوب بين اهل شهود الموت.
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده.

0: بصدورهم أولئك الذين لم يستحرموا الجوار الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
1: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
2: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه. تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
3: الله أكبر.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فقد تبعنا بالأمس شرح قوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. وقلنا أن تسبيح الرعد يحتمل أن يكون أنهم يدعو إلى تسبيح، يدعو إلى التسبيح، يعني عندما يقهر الرعد الناس يسبحون الله سبحانه وتعالى عندما يرون هذه الآية العظيمة، أو أنه يسبح بنفسه. ومنا إلى هذا المعنى بأن الرعد يسبح بنفسه بحمد الله سبحانه وتعالى بلغة الله تعالى يعلمها. هذا الراجح عندنا والله تعالى أعلم، وإن كان المعنى الآخر كما قلنا وجيها. قال: والملائكة تسبح بحمد الله من خيفته. وذكرنا ذلك أن خيفة الملائكة تعظيما لله وإجلالا لله، لا لأنهم اقترفوا ذنبا أو عصوا ربهم سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، في الدلالة على أن من يسوق هذه الصواعق وهذه الظواهر الكونية مريد وعالم وحكيم، فهو ينزلها على من يشاء ويصرفها كما قال تعالى في موضع آخر: ويصرفه عن من يشاء. وأنه لا يصيب الله الإنسان بصاعقة إلا لحكمة حسب ما يراه الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم إن كانت عقوبة أو كانت ابتلاء، الله تعالى أعلم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والصاعقة التي نعلمها ونشاهدها. وفيه إشارة إلينا جميعا أو لفت نظر لنا، لأن ننظر إلى أن هذه الظواهر العظيمة والجليلة لا يمكن أن تحدث من ذات نفسها، هناك من أحدثها، هناك من أوجدها، هناك من خلقها، هناك من يعني صنعها. من هذا الصانع؟ من هذا

للدم ليختم على عمله بسوء، يختم عمره بسوء، يعني إن كانت عنده حبوب يموت بعد يقول رب ارجع لعلي يعمل صالحا فيما ترك، أو عنده يعني ما قد صلى يموت بغير صلاة، أو غير صائم يموت غير صائم، أو عند ربا أو مخدرات أو خمور، المهم يتوب على غير يموت على غير توبة، يموت على غير توبة. قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، الكفار كلهم يجادلون في الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وجاء في موضع آخر في نفس السورة سورة الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير هدى، نعم بغير هدى من الله سواء، ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى من الله.

هي؟ زي ما تقول ما هي الدجاجة، ما هو الرجل، ما هو الحجر، ما هو الماء. وتقول تشحال ما هو الماء، ما هو الإنسان، الإنسان حيوان ناضج، ما هو الخيل حيوان صاهل، ما هو الأسد حيوان يعني له زئير، وتعرفه. فيسأل ما هو الله؟ قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. يعني حتى موسى عليه السلام لا يعلم عن الله إلا ما من خلال ما خلق الله، من خلال ما صنع الله، أما ذات الله سبحانه وتعالى فلا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. وليس هذا لأحد، حتى للأنبياء وحتى للملائكة ليس هذا لأحد. والله ما موسى ولا عيسى ولا عيسى النبي ولا محمد عرفوا، ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد عن كنه ذاتك غير أنك أوحدي الذات سرمد، عرفوا إضافات ونفيا والحقيقة

ولا ند ولا مزيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كف ولا مثال ولا شبيه سبحانه وتعالى. ففرعون أراد أن يغوي قومه فسأل ما رب العالمين؟ قال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا من الجدال، وهم يجادلون، هذا من جداله، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني وجدتم سماء ووجدتم أرضا ووجدتم نجوما وأقمارا وشموسا ووجدتم أنهارا وأشجارا ووجدتم ثمارا ووجدتم، هذا كله من صنعه؟ من أوجده؟ لا شك أن له موجد وصانع، الذي صنعه وأوجده هو الله الذي ليس كمثله شيء، وهذا هو الإيمان بالغيب. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما وما بين السماوات والأرض إن كنتم موقنين. ماذا أجاب فرعون؟ هذا أيضا من المجادلة. قال فرعون للملأ حوله ألا تستمعون؟ أنا بنسأل من هو ربه ويجاوب لي، أنا رب الخلق. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، أجابهم موسى ربكم ورب آبائكم، رب العالمين هو ربكم ورب آبائكم الأولين. أجاب فرعون فقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، جاي تبكها سخرية واستهزاء، أنا بنسأل ما هو الله وجاوبني جواب يعني خارج النطاق السؤال. قال موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ها أنتم شاهدتم أن نبي الله موسى عليه السلام لم يكن من العلم بذات الله، يعني بذات الله لا يعلم ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة من خلال ما مخلوقاته، من خلال صنعه، من خلال آثار التي أوجدها الله سبحانه وتعالى وصنع الله وآيات الله. إن قال ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي إلى آخره، آيات الله تدل على الله، تدل أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الصانع الخبير، على الله سبحانه وتعالى جل جلاله وعظم شأنه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر الآيات. المهم أنه حصل جدال عبر القرون بين الأمم وبين الأنبياء، بين الأنبياء وبين أقوامهم. هناك من صدق، ونسأل الله أن يجعلنا من المصدقين دائما وأبدا، وأن لا يخالج قلوبنا شك في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا ينبغي أن يكون هناك شك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ما ترجعون؟ كيف يعني، كيف يعني يتعجب الله أنه كيف يمكن أن يكفر الإنسان بالله وهو يعلم ويرى ويشاهد صنع الله وأثر خلق الله سبحانه وتعالى. والخلق يدل على الخالق، والأثر يدل على المؤثر، والحدث يدل على المحدث، والصنع يدل على من؟ على الصانع وهو الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام إلهي بدت قدرتك ولم تبدو هيئة جلالك، فجهلوك وقدروك بالتقدير على غير ما أنت به، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه ضربوك، شبهوك وأنا بريء من الذين بالتشبيه ضربوك. وفي خلقك يا إلهي مندوحة عن أن ينالوك، وفي خلقك مندوحة عن أن ينالوك. ما معنى مندوحة؟ يعني الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وعليهم أن يعرفوا أن في الخلق نفسه، في الخلق نفسه ما يعجزون عن الوصول إلى كنه، إلى كنه وفهمه. مثلا قال الشاعر كيفية النفس، نفس الإنسان كيفية النفس كيف المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار في القدم. يعني يعجز الإنسان عن وصف نفسه، يعني روح الإنسان. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أوتيتم من العلم إلا من قليلا. الإمام علي يتحدث يقول عن ملك الموت، هل رأيته حين يدخل بيتا؟ هل تحس به إذا دخل بيتا؟ أم هل رأيته كيف يتوفى الميت يعني في بيته؟ بل هل رأيته كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ هل ولج عليه من بعض جوارحها أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ هذا كلام الإمام علي. هل رأيتم ملك الموت عندما يدخل بيت الإنسان؟ سواء
وكيف يتوفى الإنسان.

الإنسان أم كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ نحن هذا نقول بيركض الولد، بعدها قالوا ما كيف توفى ملك الموت؟ هل ولد عليه بعض جوارحها من أنفها من نخرتها من عينها من أين دخل من فمها؟ أم هو ساكن معه في أحشائها؟ كيف يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ سواء ذلك قال القائل سواء فيك يا عجوبة الكون غدا الفكر كليلا أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول كلما أقدم فكري فيك شبرا فرميلا. يعني كلما حاول أن يوصل نتيجة لا يصل إلا أن يصل إلى أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فقوله هم يجادلون في الله في الدلالة على أنه كثرت الأسئلة، والأسئلة لا زالت تطرح حتى اللحظة من كثير من الملحدين والمشككين بذات الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يرون صنع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام علي عليه السلام زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، وهل كذبوا؟ وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ هل البيت بنى نفسه أم بناها الباني؟ نحن نؤمن بأنه لا يتصور أن يكون البيت قد بنى نفسه، بل هناك من بناه. وكذلك هذا الكون المبني بالسماوات وبالأرضين وبالأنهار وبالأشجار وبهذا الخلق الذي نحن فيه، قال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، أليس ما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ أين كنا قبل 100 سنة؟ هل هذه الصور كانت موجودة؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ فهم يجادلون بالباطل، سواء يجادلون بالباطل. قال وهم يجادلون في الله، ما هو الله؟ مما هو؟ وما صنعه؟ وما ذاته؟ وكيفه؟ وفي خلقه؟ وفي عدله؟ جدال بحق الله، الله ليس كمثله شيء، والله لا يظلم أحدا. وقطف بغير كداد وبغير مغبشة. وهم يجادلون في الله والله تعالى شديد المحال، وهو شديد شديد يعني قوي المحال. والمحال من محل به إذا مكر به وكاده، يقول المماحلة هي المكايدة والمماكرة بين شخص وآخر بين أشخاص وآخرين، لأن الله تعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سواء سنة الله في الذين خلوا من قبل وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر الله أشد مش مكر الله أعظم، والله شديد المحال. ومن مكر الله تعالى بعباده أن يمهلهم وأن يمدهم في طغيانهم يعمهم وأن لا يعاجلهم بالعقوبة، أولا من باب الإملاء والمد لهم حتى يستحقوا كلمة العذاب، وفي نفس الوقت إعطاءهم الفرصة لأن يتوبوا ولأن يرجوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قد أعطاهم الله تعالى الفرصة فلم يعودوا إلى الله بلغت حجة الله تعالى عليهم وردمتهم كلمة العذاب التي لا ترد عن القوم المجرمين، وهو شديد المحال. قال له دعوة الحق وليست لغيره، تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر والقصر، يعني الدعاء لله، العبادة لله، التوحيد لله، الألوهية لله، لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، لأن سؤال الله هو السؤال الحق. ما نقول من محله من أهله وفي محله، دعاء من أهله يعني من ضعيف وفي محله في الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. أما أن تدعو الأحجار والأشجار والأوثان والشمس والقمر، ادعو إن شاء الله إلى يوم القيامة وانظر هل سيجيبونك بشيء، تفعل لن ينفعك أبدا أحد إلا الله سبحانه وتعالى ولن يضرك إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مثلا، قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله في سورة الأحقاف، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، في بخلق يعني كل خلق يقول مدعين، كيف مثلا في الصين يقولوا مدعين شينا، صناعة الصين، صناعة روسيا، صناعة سواء الدولة الفلانية، صنع في اليمن، سواء
كل صناعات اكتبوا انها صناعات المكان الذي صنعت فيها، فكل صناعات تدل على صالحة. هل هناك صناعة تدل على غير الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك إلا صناعة تدل على الله فقط. كل الصناعات تدل على الله، كل الخلق يدل على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. معهم يعني مثلا شرك مع الله سبحانه وتعالى، الناصف لله والناصف لهم، ولا ثلث وثلث ولا أربعة، ثلاثة أربعة لله وربع لهم، سامحين شاركوا الناس فيه سواء في الثور حق العيد ولا يشاركوا في أرضية ولا ما بمع الله شريك ولا مع مثيل ولا له ند ولا له سواء نظير سبحانه وتعالى. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لا يوجد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل يدعو إلى يوم القيامة حافي لك حجر. من بتكلم؟ من بتخاطب؟ سواء مع ذلك يعبدون في الهند هذا لن. الهنود هذا لما يتعبدوا للصنم ذيك وفعلوا كذية يتعبدوا ويتعطفوا. بعضهم هذا لا يسمهم العبادة البوذية، هذا يسافر مسافة يعني 200 كيلومتر أو 300 كيلومتر في النابه وعلى بطنه مثل الحواني، ويرجع يطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ ويطلع وينزل ويخطأ، يقبل الشر لما يصل له عند المعبد الذي يعبده بيعبد يعني بيتبرب يعني يدعون غير الله سبحانه وتعالى. أتعبوا أنفسهم يعني ألحقوا بأنفسهم الضر، رجوا الخير ممن لا يرجى منه خير، واستعادوا بشيء لا يستعاد به في شيء، يعني آمنوا بشيء لا يملك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وعبدوا غير الله بمئات الملايين بمئات مليارات من البشر. كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعبدون غير الله. النصارى يعبدون عيسى ابن مريم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. اليهود يعبدون عزير ويكون ابن الله. سواء الصابئة يعبدون الملائكة، هناك من يعبد الأشجار، هناك من يعبد الشمس والقمر، هناك من يعبد الفئران والقرود، وديانات كثيرة جدا جدا جدا. شرك بالله والعياذ بالله من الشرك. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم أين دعيتني. يقول له يوم القيامة من متى دعيتني؟ من بتخاطب؟ حجر من باب الحجة منه: إنكم ما تعبدون من دون الله حاصبوا جهنم أنتم لها واردوا، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنهم فيها خالدون. قال: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق، الله الذي له دعوة الحق، إذا دعوته فأنت تدعو حقا، دعاؤك حق ومن تدعوه حق. وذلك ورد في الحديث عن رسول الله أنه دائما ما كان يقول في الثلث الأخير من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هكذا كان يدعو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعاء الحق والصادر من العبد لله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق، التوحيد لله والألوهية لله والربوبية لله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كما قلنا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس، هؤلاء الذين كانوا يدعونهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء.
وكانوا بعبادتهم كافرين. لا إله إلا الله. يعني ينطق الله الحجر وينطق الله مثل ما قال الله في حق عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم لا، ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هؤلاء يوم القيامة لاحظوا كم طقوس وكنائس ومعابد وهيلمان و يوم القيامة يعني موقف سيء بالنسبة لهؤلاء الكفار. على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، يوم صعب عظيم جدا جدا جدا. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. كلمة بشيء، شيء نكرة في سياق النفي، يقتضي أي شيء لا يستجيب له هذا الذي يدعونه بشيء. وجاءت بعد التأكيد للإغال في التنكير، يعني في أقل شيء، في أدنى شيء لا يستجيبون لهم بشيء، ولا ينفعونهم بشيء، ولا يضرونهم بشيء سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء. ومثلهم في هذه الحالة عندما يدعون غير الله كمثل من يبسط يده إلى الماء ليبلغ فاه وما هو منه. بتقول للماء وقدك ذاهب عطش، بتقول له تجي لعند الكفي، اسمعك الماء يجي لعند الكفاك. فهو بيدل على أنهم قد بلغوا من حالة الحاجة والضيق والمسكنة والضراء إلى أن وصلوا إلى حالة العطشان الذي يكون الماء ويمد يده إليه يقول تعالى إلى مه، إلى فمي. هل يستجيب له الماء؟ وهل يبلغ فاه وما هو ببالغ؟ فكذلك الحال مع هؤلاء عندما يدعون غير الله سبحانه وتعالى، لن يغيثوهم ولن يجيبوهم ولن يسرفوهم ولن يدفعوا الضر عنهم ولن يجلبوا نفعا لهم أبدا أبدا أبدا. نعم، سيكون يعني ما يعملون حجة عليهم بين يدي الله. ذلك ورد في الحديث أن الله تعالى يقول: أنا وعبدي يوم القيامة في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، أنا الخالق أنا وأنا الرازق أنا، يقول الحق سبحانه وتعالى. فيعبدون غير الله ويشكرون غير الله والعياذ بالله. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، يقول الماء اطلع على لكفي، إلى الماء ليبلغ فاه، ولا يشبح الماء يجيب هكذا يلطفه يخرج من بين أصابعه. قال: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ليصل إلى ما؟ إلى فمه. وما هو يعني الماء ببالغ فاه، وما هو الأخوة يعود إلى الماء، وببالغه يعني الهاء في بالغه يعني الفم، لن يصل الماء إلى الماء إلى الفم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني لو ظل يدعو الإنسان عمره كله غير الله سبحانه وتعالى فدعاؤه كله ما في ضلال. فالدعوة الحق إنما هي لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجب أن نرسخ هذا المعنى في قلوبنا وأن نحققه في إيماننا وأعمالنا وتصرفاتنا وسلوكنا حتى نلقى الله تعالى وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك، فأمر بنا حتى نخوض البحر.
5: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنوصل بنينا.
6: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
7: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
8: قد عزمنا ربي بقايا أجمع شهرات.